لبرونتين. رجعنا معكم من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، ان شاء الله تكونوا بخير ورب يحفظ الجميع. في الوقت هذا من كل لا نختار غنيتين فيهم تشابه في اللحن ونحاول نفهموا شكون اقتبس من شكون. الغنية الاولى هي هيت ذا رود جاك، الغنية متاع ريل تشارلز.

0: الجواب عن سؤالي.
1: فما تشابه حتى كان طفيف بين الغنيتين. البعض يقول أنه عبد الوهاب اقتبس لحن أغنية هيت ذا رود جاك اللي لحنها بيرس مايفيلد، لكن برجوع لتاريخ صدور الغنيتين نلقاو أغنية يا قلبي يا خالي خرجت عام 1951، في حين أغنية هيت ذا رود جاك خرجت عام 1961. يعني كان فما اقتباس فإنه من مايفيلد ومش من عبد الوهاب. في الحالات الكل الغنيتين حلوين، نسمعهم ونرجو نوصل معكم في ليبرو.

عليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا

0: لبرونتين.
1: مرحبا من جديد في لبرونتين، مواصلين مع حكايتنا وفقراتنا ومع اهداءاتكم اللي وصلتنا على السماش 85-990 لسعد يهدي غناية الليلة لسهير ويقولها ربي خليك ليا. عماد يسلم على مروان وصالح وعبد الحميد. في راس يهدي غنايتنا الأسمى ونورس تسلم برشا على صديقتها إيمان. وانتو ما كان عندكم رسالة ولا هدايا، مرحبا بكم ديما على 85-990.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يتابع سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بأريانا. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب. وأمريكا تبدأ هجمات على إيران ردا على حادثة الأباتشي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها يوم أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. والوزير يؤكد حسب ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة التربية، يؤكد أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام الأعمال في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد يوم أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عدد من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أمس، تهدف إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26 و2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس الوزاري أمس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وخلال إشرافها يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على هذا المجلس الوزاري الذي خصص للنظر في منظومة المياه، شددت على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. الجزائري أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. ولفتت إلى أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين.

0: المزمع تنظيمه بمصر خلال هذا الشهر. وفي كلمتها عبر تقنيات التواصل عن بعد، أبرزت الوزيرة أهمية الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2063 وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، مثمنة التزام المجموعة الإفريقية من أجل حقوق النساء والفتيات في إفريقيا وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المرأة. دوليا الآن، بدأت قوة القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيان أن العمليات تمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني الغير المبرر. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع ضوء انفجارات في المناطق الشرقية من إقليم هرمزجان بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ الضربات. وفي شأن متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء. وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوية في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. الستة بتاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 10 جوان 2026 الموافق لـ24 ذو الحجة 1447 للهجرة. اليوم يسدل الستار على الدورة الرئيسية للبكالوريا إن شاء الله تكمل في أحسن الظروف. بدأت راهو بشكل جيد حتى لو كان عشنا هذه الظواهر متاع المحاولات الغش عادي جدا في كل الامتحانات في العالم راهي موجودة وهي ثقافة بل ما نقول حتى شيء هي ثقافة واللات موجودة عند البعض من التلاميذ واللي يقنعوا بها المشكل يقنعوا الأولياء متاعهم. إن شاء الله اليوم ما نسمعوش محاولات غش يزينا ما سجلناهم البارحة زدع في عدة ولايات من الجمهورية فما هذه المحاولات فما اللي تشدوا فما اللي تعداه ويخرج يقول لك عديتها ودرشنو وانت عديتها كان على روحك راك. على كل ربي نجح وليداتنا ويبعد عليهم الغش في حياتهم وفي امتحاناتهم وفي قرايتهم. إن شاء الله بالتوفيق ليهم إن شاء الله أيضا الحظ يكون معاهم حظ سعيد ليهم يركزوا ويسميوا بسم الله ويخدموا على رويحاتهم. العلامة البارزة الأخرى في طقسنا اليوم طقس نجم نقوله والله به هو اللي قاله محرز الغنوشي نرجع له أتو نرجع له كاتر سيزون قال اليوم طقس متاع كاتر سيزون شهيدي وسخانة وامطار محليا عادية متوقع بالمرتفعات ويقول حالة جوية هذه راهي عادية جدا لا هي موجة حر ولا هي أمطار غزيرة أو وضع جوي قوي حرارة مرتفعة ما بعيدة على الأرقام القياسية خاطر عشنا أكثر من هكا في مثل هذا التوقيت من العام الفارط ومن العوام الأخرى. والأمطار والتبرودي في المرتفعات يقعدوا عادة حتى لآخر جوان لا للتهويل فقط للتوضيح يقول محرز الغنوشي باش الناس تقرأ حسابها. إذن طقسنا اليوم كما قلنا كاتر سيزون فيه سخانة كبيرة توصل حتى 43 درجة والشيلي موجود فيه أمطار سواء بعد الظهر ولا حتى في الليل وتمشي وتتقوى فيه في المرتفعات بشكل خاص فيه أوسي درجات حرارة كما قلنا قياسية ديزون معناها مرتفعة مع الشيل اليوم وفي حتى الرياح القوية اللي تميز نهار اليوم وتوصل حتى إلى رياح رملية في الجنوب التونسي. نرجع لهذا وهذه النشرة الخاصة اللي باش تكون كما قلنا الكاتر سيزون في طقس اليوم تكون بعد قليل لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراه ما خيرش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين رضاية الوالدين ما هم متفقين احنا اللي هي حسن حسين هكا ولا لا وراه يزيد تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين واروع حاجة وأهم حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة طه بصوت المقرأ الشيخ سعود الشريم وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التاسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق. يعيشكم، ساعدوا لي رواحكم بجهرب ساعدوا رواحكم فثني، استحوذوا على رواحاتكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، احسن ثروة هدهن ربي سبحانه وتعالى هو المواطن المناضل التونسي هذاك والمواطنة المناضلة التونسية. ربي يحفظكم وربي يطول في عماركم وربي يخليكم لصغيراتكم ولعائلاتكم. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين،
1: كل الشباب في سوسة اليوم،
2: أصغر منا كلهم شباب.
1: اليوم يوم الشباب المغاربي.
2: من الشباب المغاربي في سوسة. كل المستعملين الطريق كما تقول ديما أنت، وتأكد ونأكدوا سيسر واحكم ديما سرعة عليه، ونوصلوا إن شاء الله للناس كل لباس موفقين، كل بناتنا وابنائنا من تلاميذ البكالوريا اللي مزالوا اليوم وغدوة بسلامة ربي وتنتهي الامتحانات، وإن شاء الله موفقين جميعا
1: إن شاء الله يا ربي.
2: تقصخون أنا هكا حساس ما نعرفش ما بتثبت منك أنت.
1: هو شو نحوصل لك الطقس نعاوده نحوصله مش نيخو. ما قالوا مهرز غنوشي كتبوا عنده جيت 9 ساعات
2: هاي.
1: قال طقس 4 سيزون.
2: أيوة.
1: شيدي وسخانة وأمطار محليا رعدية متوقعة بالمرتفعات، حالة جوية قول عادية عادية جدا، لا هي موجة حر ولا هي أمطار غزيرة أو وضع جوي قوي، حرارة مرتفعة أما بعيدة عن الأرقام القياسية، خطر عشنا ما أكثر من هكا في مثل هذا التوقيت من العام الفرد والعوام الأخرى. الأمطار والتبرودي في المرتفعات يقعد عادة حتى الآخر جوان، لا للتهويل.
2: شو نهولوا قلنا نحسوا سخونة وكهوة.
1: لا يعني
2: بالنسبة للمواقع
1: المواقع
2: والجو ذاك صحيح،
1: مش المواقع، بالنسبة للعباد اللي تحب تزيد الماء وتقيق.
2: لا إن شاء الله لباس.
1: لا راهو عادي، يقول لك ظواهر طبيعية عادية جدا، مي 4 سيزون اليوم موجودين في طقس
2: إن شاء الله. إن شاء الله الناس اللي في الحصاد زادا يكون موفور بالرزق وبالنجاح موسم الحصاد اللي بدات، وهذا كم أحد الحوايج الرهنوا عليها في بلادنا
1: إن شاء الله. وحسب التوقعات وربي يوصل بسالم، يقولوا صابة ممتازة وإن شاء الله ربي يوصل بسالم
2: إن شاء الله.
1: احنا باش نمشي مباشرة للشباب كما تقول انت في سوسة، ومن بعد توا نرجعوا مع الفلوس، شوفوا امورنا ايش عندنا وما عندناش في فلوسنا،
2: عندنا ان شاء الله
1: باذن الله ان شاء الله، ونشوفوا سيش عندنا في المدينة من استضافات ومتابعات وأيضا كادوات، برشا كادوات في انتظاركم اليوم، حتى 100 دينار من عند ام جي وجوهرة اف ام تي في في انتظاركم. 100 دينار، كيف شاركوا؟ اكتب لي ام جي وبعث على 85 990، ام جي وبعث على 85 990، وركز لي في المعلومات اللي باش تقال من بعد في سبيك أو في الاستضافة الخاصة اللي باش نقوموا بها، وأيضا ما نقدمه في حدود 8:05. هات نمشيه مباشرة لسيدي خليفة، نعملوا ترتيحة بحذاك ومن بعد هزنا لسوسة.
2: نمشيه ونقول لك معلوم.
1: أمبريف. قولوا صباح النور والسرور لمنال الوطنية متاعنا منال جبل. مرحبا بك منال، وإلا معنا أشرف بن عبد السلام، اليوم نهار 4 يظهر لي هكا.
2: والله ياك علاش قلت لك سامحوني باش نقص.
1: لا ما عنديش
2: اليوم 4، أنا مش باليوم
1: الأربعاء اللي فارت،
2: لأن قلت باك مازالوا نهارين وهو تلمو أنا ضايع، نعتذر.
1: الأربعاء 10
2: أنا نحسبه 3
1: صحيح. يا أشرف يا منال، هيك ما قلت لي حتى شيء.
3: اهلا وسهلا
1: اشرف بن عبد السلام يا بابا، مرحبا. خليت بلاستك
2: حسن غير رفع.
3: استقبال شعبي لنا حاتم، ما عندكش فكره على الجو.
1: منال فرحت بيك. منال من تخيل فرحت بي.
3: لا فرح اليوم، فرحت بي الحقيقه اليوم. اليوم منال اخرى بصراحه، اكتشاف
1: شفم
3: الله اعلم وستار الله
1: سبحان مغير الاحوال.
2: ايش اخذت الدفتر المدرسه؟
1: مالاش فما اي، قول لنا شنو الفرحه باشرف بن عبد السلام؟ فرحه من القلب حاسسها اشرف، عاده يدخل اشرف تتقلب بنتي
3: اول نظره يعني. هكا
1: اش فما يا
3: الله اعلم
1: هدنا الله دبرنا شاء الله ديما في ودنا. دبرتها أشرف خويا، مرحبا بك منورنا ومشرفنا سيدي العزيز. معك تو عرفنا منال بنت خيل، وشكون اخر معك؟
4: صباح الورد. صباح النور.
1: انيس الدوادي منورنا. انيس مرحبا بك بابا.
4: مرحبا يا حاتم، تحيه ليك، تحيه للخليفه مروه منال واشرف كل اللي تبع فينا جغرافيا.
1: سامحني، الطقس سخون في الاستوديو؟ تحس بيه هكا سخون ولا صفا كيما؟
3: انا طقس منهم الساعه.
1: طقس الاستوديو
4: هكاك هو برا.
1: مازال ما سخونش. أشرف، ننطلقوا معك أنت وبعد نرجع نكوروا مع أنيس.
3: بالضبط، ننطلقوا بمجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري. أقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشراب، وتهدف البرامج هذه وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشراب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة مع كل الولايات والهياكل المعنية. رئيس الحكومة شددت على أنه حوكمة قطاع المياه وأصلاحه يعد من الأولويات الوطنية اللي تعمل عليها الدولة، وقالت أنه حوكمة قطاع المياه من شأنه أنه يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشراب لجميع الأجيال القادمة. كذلك بيبين الأخبار، وزير التربية امبارح في زيارة إلى مراكز الاختبارات أو إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، ادعاء الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وأكد أنه اللي يقوم به الإطار هذا من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. مع العلم أنه اليوم آخر يوم في اختبارات البكالوريا، وأكيد عنا متابعة خاصة لآخر أيام البكالوريا في مواجيزنا ونشراتنا الإخبارية القادمة. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة اللي كانت مصدر الاعتداءات ضد إيران، وقالت أن النظام الأمريكي شن امبارح هجمات على مناطق في جنوب إيران بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هورمز. وحماس أكدت إحراز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، وغيرها من الأخبار والتفاصيل بعد شوية في أخبارنا السبعة إن شاء الله.
2: طبعا نمشيو الأنيس، والبارح ولا يبعث التصوير الحاتم مواطن تونسي استقبل المنتخب في المكسيك. شوف شي ياسر عباد.
4: بالفعل هو الفيديو زادة موجود على الباج متاعنا جوهرة فام، اللي هو التونسي الوحيد اللي موجود في المكسيك، اللي عايش في المكسيك واللي كان في استقبال وفد المنتخب الوطني التونسي وقت وصول المونتيري، وتحديدا يعيش في المدينة مونتيري ويمشي يلعب منتخبنا مقابلته، واللي كان صاحبة زوجته المكسيكية. وسائل الإعلام الكل في العالم البارح كانت مركزة معهم، خاصة وقت وصول المنتخب الوطني التونسي كان متواجد صاحبة زوجة
3: التونسي الوحيد اللي استقبل المنتخب،
4: استقبل المنتخب الوطني التونسي، يعني حتى الجالية مش كبيرة برشا في المكسيك في مونتيري.
2: هو على كل حال اللي لاحظته الاستقبالات محترمة في المكسيك غير محترمة في أمريكا في بعض المنتخبات الحقيقة.
4: صحيح. طبعا بعد نرجع أيضا في جوهرة سبور على فضائح المونديال حتى التوى اللي ما زالت متواصلة في الحقيقة كما سبق وحكينا، سواء على التفتيش كذلك التفتيش عادي وإلا إجراء أمني، حتى وسائل الإعلام في العالم البعض منها تسائل في المقابل، فما صمت متاع دول برشا دول ساكتين على اللي صار، وكان جيت في دولة عربية نتصور تصير بوليميك أكبر من اللي صار برشا. بعد نرجع على الكواليس متاع تقريبا اللي صار الكل، خاصة زاد إيران اللي سحب الحصة متاعها من التذاكر في المونديال. إيران اللي نعرفه زاد ساكنة في المكسيك، باش تلعب في أمريكا المقابلات متاعها ثلاثة الأولانيين، دونك باش تنافي طلع في أمريكا ومن بعد تروح للمكسيك. اللي همنا زاد منتخبنا الوطني التونسي. طبعا نرجع لاخر اخبار، وخلال تواجده في مدينه مونتيري كيف تناسبوا حنا بعض المجبري شنو قال على المنتخب، على الاجواء قبل انطلاق المونديال، كيف نحكي على اخر التطورات خاصه بخصوص الحكم الصومالي عمر ارتان اللي رجعوه ورحلوه من امريكا وماهوش باش يظفر رسميا حتى مقابله في المونديال. نحكيه ايضا على حكم مباراه الافتتاحيه، نحكيه على تونس ومنظر الكبير رسميا غادر منصبه في الجامعه التونسيه لكره القدم نهايه الشهر الجاري.
1: نهايه عقد ولا اقاله؟
4: لنهاية العقد، وهو ما صبش دوسي متاع خطة مدير في الإدارة الفنية الجديدة اللي أعلنت عليها جامعة تونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. نحكيه على الإتوال اللي تنجح في غلق أول ملف بفضل جماهيرها من خلال لجنة فضل النزاعات وتريبيانتو، بما أنه الفلوس تلمت متاع أوميجا بشي تم تحويلها إلى فريق جورما، هي مدرب جديد في فريق الأهلي المصري والمقابلات الدولية الودية الأخيرة قبل انطلاق المونديال اللي يبدأ إن شاء الله غدوة بمباراة الافتتاح انطلاقا من 8 متاع الليل.
1: شكرا لك ليك كنيسة هذا ودي. بعد قليل للتفاصيل بطبيعة الحال في جوهرة سبور، احنا خلينا نمشيو للنونشينمون. نبداو كالعادة بصوتها واترككم مع رائعة منا روائعها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لابنائنا وبناتنا من تلميذات وتلاميذ البكالوريا. ابقوا معنا راجعين مع الفلوس الميتيو اي اوسي ناخذوا فكرة على اهم عندنا في ماتينالكم هذا الصباح.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا اللي قصدي ربي بعد قليل معناه، ولا ربما فما شكون يبدأ على بكري لأنه 7:30 تحية العلم هو يدخلوا للقاعة الامتحانات من بعد. إن شاء الله ربي نجاحهم في اليوم الأخير من البكالوريا.
2: يا والله يمين إن شاء الله بالنجاح وديما زاد بالسلامة للناس المستعملين الطريق.
1: عندك فلوس؟
2: إن شاء الله احنا عطينا تو للأمة الكل عندها وبعد توجينا باينة
1: مش ينتظر في السويل عمل
2: تراوش نعمل
1: يقولك باش يقولك
2: قوليش يعطيني باي
1: ان شاء الله يا اخويا.
2: أيوة.
1: الحزاب الجاري للخزينة الكونت كورون بتاع الدولة التونسية
2: متاعك وانسى الكل عطينا فلوس للأمة.
1: عندنا بتاريخ 8 جوان عندنا 1192 مليون دينار، وهذا جيد للغاية. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 9 جوان بأنها بتاريخ البارحة الثلاثاء عندنا 25386 مليون دينار بأيام التوريد 103 يوم. طحنا بنهير بقينا 104 يوم نهير برك وعودنا طحنا، معناها ما بقيناش ما طولناش. نحب نسخنوا البلاصة بربي متاع 104 يوم اللي مقلقنا هذين نبقاو فيه نهارين ثلاثة ونقزوا ونمشيوا لقدام
2: إن شاء الله نوصلوا من 7
1: من هنا. أي من هنا الأيامات هذوما اللي مازالوا في الجمعة هذه معناها غدوة بعد غدوة. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 8 جوان 2026 نقصت شوية ولكن باقية عالية راهي 29319 مليون دينار.
2: ياسر ياسر
1: الدولار خويا العزيز كما قلت لك شد الثنية وصعيب توا باش يتراجع عن هايدين هذوما 2937 مليم فاصل 9 معناها 2938 مليم.
2: ياسر
1: الأورو تراجع نسبيا تحت ال 90 مليم ولا 3384 مليم، ما خسرش برش اختار 6-7 مليمات، لكن الدولار ربحهم وربح اكثر منهم. هذايا
2: ان شاء الله عوده المهاجرين تحسن الامور بالنسبه لنا على كل حال.
1: ان شاء الله الدولار يتراجع اهم حاجه به.
2: هذا هو حاتم قبيله تحكي على رصيدنا من العملة ومن الأوراق النقدية. احنا مش نحكيه مع السيد حسام الدين بناني الخبير المحاسب كالعادة في موعد الأربعاء الاستحقاقات الجبائية القادمة 25 جوان موعد
1: مواعيد هم الجبائية من ناحية، ومن ناحية ثانية كالثقافة المحاسبتية والجبائية اللي نحاولوا نوصلوها بالتعاون مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: هذا ورسخوها وهذا طلب كبير ياسر عند الناس، وخاصة تولى موضوع رئيسي. هذا ثماش واحد حال بتين ده ولا مواطن ولا يخدم ولا غيره ما هوش محتاج للثقافة المحاسبتية باش نمشوا ديما زاد الباك، واليوم آخر نهار في الباك ونشوفوا مراكز الإصلاح وباش ناخذوا نموذج من مراكز الإصلاح واش صار فيها البارح. شفنا وقفة باش نمشيو للجنوب طبعا باش نشوفوا الطقس زاد طلة نقولوا احنا اليوم سبيسيال، يعني باش نشوفوا التغيرات هذه في الطقس باش جينا شهيلي ياسر لا أمطار الضغط هذا انعكاساته هنا باش نشوفوا هذا كذلك المتابعة مع مفاجآت مروة ديما عندها بلاروتوشها لازم راهي تشوف لنا بلاروتوش تمتع بها المشاهدات والمشاهدين على الدوام.
1: باهي هذا الكل باش تلقاوه في ماتينالكم. نعملوا ان بوان ميتيو لين نخليوه للخبراء. عطينا موزيكا عطينا موزيكا خلينا نمشيو بها للاخبار نتاع السابعه صباحا اللي قدمها لكم اشرف بن عبد السلام، ومن بعدها نرجعوا في قوم عيدك اليوم. بالنسبه للخيان اللي يحبوا يشاركوا في قوم عيدكم اليوم قوم عيدك اليوم يبعثونا اس ام اس على 85990 يكتبون اسمه ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون او اس ام اس على 85990. سينو ينجموا يتصلوا بينا باش نحل التليفونات على 36 300 ألف، وأيضا 36 300 ألف على ذمتهم أوصل الرقم عطيتهم 36 300 ألف يكلمونا بالتليفون. مرحبا بهم في قوم عيدك اليوم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير التربية يدعو إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية. مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه يقر جملة من الإجراءات. وإيران توجه ضربات للقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي لمواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. ودعا الوزير إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة، على اعتبارها الضمان الحقيقي لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. وزير التربية سمع في إطار سلسلة متابعته لظروف سير عمليات إصلاح البكالوريا إلى ملاحظات ومشاغل إطار التدريس المكلف بإصلاح الامتحانات، وعاين عمل لجنة التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك، مشيدا بما تبذله أسرة المركز من جهود مضاعفة ومثابرة. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشراب بكافة جهات البلاد عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، إضافة إلى العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. هذا تتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشراب ومياه الري المدرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بماء الصالح للشراب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري شددت أيضا على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة، ومن شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين على قدم المساواة، والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة. رئيسة الحكومة أكدت أيضا الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. في أبرز أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة الشرق الأوسط التي كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران، مضيفة أن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب إيران بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز. أكد المكتب السياسي لحركة حماس إحراز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن النقاش والمداولات ما زالت مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن هذه المداولات تشمل جميع القضايا المتبقية في المرحلة الأولى. ختاما، حماس حذرت أيضا من تصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وإعلانه مؤخرا هدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: متاع. صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن. ترافق مكان السلامة بإذن الله، خاصة وقت انتم تنقصوا من السرعة وتساعدوا لرواحكم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل بناتنا وتلامذة من التلاميذ والتلميذات اللي قزير ربي طاوة سعيرة ومشدوا ثنية للبكالوريا في يومها الأخير. وندخلوا من بعد للمنعرج متاع الإصلاح اللي بدأ هو الإصلاح معناها طونا وكبوه معك بدأ الإصلاح، وندخلوا أسي للانتظار متاع النتائج.
2: هذا هو
1: لأنه البكالوريا كملت اليوم، تكمل والحمد لله في شوطها الأول زاد هدايا للدورة الرئيسية، فما دورة المراقبة إن شاء الله ربي نجح صغيراتنا. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين، وموافقين كل بناتنا بنائنا من التلاميذ متاع البكالوريا السنة.
1: أحسن
2: انتظار النوفيم،
1: أحسن ما قلت. اليوم رسميا بالتقويم متاعنا راهو اليوم تخلى الصيف بالتقويم متاعنا احنا، معنا متاع متينا للدنيا وما فيها صباح
2: اليوم نحس هالطقس
1: اليوم تعرفوش علاش
2: رحين الفيست
1: خليفة بنص فيد لأول مرة معناها
2: سيب
1: معناها سيب اليوم تخلى فصل الصيف في التقويم متاع خليفة بن سالم.
2: لا اليوم زاد كيما كنت قبيله تقرا في التدوينه على الطقس بزوز عندي بعد نخرج السيدون نلبس الفيست.
1: خلينا نمشيو للافراح احنا ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 جوان.
2: اي
1: ثم نستقبلوا مكالمات هاتفيه وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم لتهنيتهم بالعيد ميلاد للسوربريز اللي لازمنا نعملو هيرو
2: اي
1: في بالهم شرا، وزد على ذلك
2: مونجالا
1: الكادو اللي في انتظارهم، المونجالا الرائعة من سيتي واتش. قوم عيدك اليوم،
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي صالح سليمية، نقولك صباح الورد.

0: سأل عطينا شكون صاحب المفاجأة وصاحبة المفاجأة الطيبة هذه. وعلاش يا خويا؟
1: السيدة السيدة عربية.
2: شو هو باش نذكرك بحاجة مدام عربية سليمية
1: أيه.
2: عمل لها هو السوربريز في عيد ميلاد
0: أيه.
2: عمل لها السوربريز وهنها. يظهر لي أنا قلبه قاله اللي هي رجعت الفيزيتا معناها أيه. كأحسن ما يكون زاد هكا ولا لا سيدي خليفة
1: كراتين هذاك شنو تصور وي
0: والجواب صحيح
2: هي هي وحدها ولا معها الاولاد
0: معها الابناء الاولاد
2: خاصه صالح انه ما نعرف جيدا انه عربيه هي شيف دوركستر معناها كان هي تحركت معها الاولاد والاحفاد والناس الكل ربي يفضلكم لبعضكم وربي يخلي لك نورات نوراتك ايش تقول لها صالح
1: نعم
2: قل لها شو تقول لها عربي
1: قل لها ان شاء الله ربي يطول في عمرها وربي يعطيها صحتها وربي يشد لها في وليداتها
2: اكاو
1: مبدئيا وي
0: شو مبدئيا
1: ولا نجي في المرتبه
0: عندك مقال
2: ايوه ما تقوليش حويجه من القلب هكا
1: ربي يخليها لي ان شاء الله
2: ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم وربي يحفظكم لبعضكم يلا شكرا ليك صالح سليمية نواصلوا
0: نمشيو المنى البعزاوي نقول لك صباح الورد سيدة منى
3: صباح الخيرات والبركات أستاذ حاتم أستاذ خليفة كل متابعي جوهرة اف ام
0: كل عام وانت حي بخير ان شاء الله
3: شكرا أنت... جزيلا على هذه التهنئة وعلى هذا الاهتمام ولأول مرة حقيقة يعني إذاعة من الإذاعات التونسية تكرمني بهذه الطريقة
2: تستاهل كل التكريم الشاعرة
3: شكراً.
2: والمثقفة والكاتبة منى البعزاوي تستاهل هذا التكريم أنا حبينا سوربريز ونجحنا أبو. والحمد لله لأنه أبو. في بالكش ما قال لك حتى حد هكا ولا لا آخر لحظة
3: آخر لحظة ولما قلتم تاريخ 10 جوع يعني تذكرت عيد ميلادي
2: هي نسيت معنا ذكرناها فنشحت مروة سلمي وسعاد العدواني في الاستوديو باش قاموا بالسوربريز هذه معناها عادة الشاعرة نسألوها على قداش عملت اليوم عمر وإلا ما تسألش الشاعرة
0: لا لا لا
3: تسألون بكل صراحة اليوم 41 سنة
2: شباب تو دخلت المرحلة النضج معناها قبل ما كناش نحسبه
0: هاي.
3: لا أظن دخلت مرحلة الحكمة
2: الحكمة
3: أكثر منه نضج
2: نستغل فرصة وجودك في عيد ميلادك معناها باش نسأل هل فما هل فما حاجة جديدة أنت تحضر فيها ليامات ديوان شعري حاجة من هذا القبيل كتاب متابعة لأي حاجة
3: الحقيقة لا حاليا في فترة ركود ركود ثقافي ما نيش قاعدة نكتب الفترة هذية ربما 41 سنة يعني دخلنا مرحلة أخرى ربما أفكر في كتابات أو مؤلفات تدخل حقل جديد يعني أتناوله بالطرح في المستقبل بالنظر إلى الوضع الراهن في العالم أجمع ممكن يعني أفكر يعني ما زلت في الفكرة تتخمر في ذاتي حتى أبدأ في الكتابة حاليا ليس لدي يعني أي مشروع ما زلت في مرحلة التفكير
2: إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله دائما وابدا متألقة كل عام وتحية مليون ألف خير لكيب كاملة تشكرك على
3: ولكل أعضاء والإكيب الكل متاع جوهرة اف ام ودمتم أيضا متألقين
2: ربي فضلك وتشكرك زيد على حسن التعاون متاعك كل ما طلبنا التواصل والتعاون في خصوص أي موضوع فنقاو منى يعطيها الصحة تستجيب لطلباتنا لكلهم شكرا لحضرتك كل عام وانت حية بخير وكل عام وأنت متألقة وناجحة في ميدانك الفني والمهني أيضا واللي قاعدة تقوم بواجبك كأحسن ما يكون يلا ما غير تصويت المقالة باش تمشي
0: صالح
2: سليمية هو اللي تحصل اليوم على المقالة الرائعة من أهداء سيتي ووتش
4: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM Dimamak à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
5: ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: صباح الورد وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل بناتنا واولادنا اللي قاصدين ربي توا راهم امام المعاهد نتاعهم ومراكز الامتحانات باش يعديوا الامتحانات نتاع اليوم الاخير. ولليوم الاخير يقول لك اسهل من الايامات الفارطه، يظل لي لهنا باش ندخلوا يمكن اوبسيون معها ماتير عاديه ماهيش ماتيرك اللي
5: ضارب المواد الرئيسيه في العاده تعداو
4: تعداو
5: كلهم ان شاء الله موافقين.
4: حبينا نحلوا الكتاب ونشوفوا بكالوريا 2025-26 بشكل عام وسوسة نموذجا.
5: كيفاش هالماراثون هذا الكل؟ لأنه يبدأ من تأمين مراكز الاختبارات ثم تأمين الاختبارات ثم نقل الاختبارات لمراكز الإصلاح ثم مراكز الإصلاح هي بدورها شانتي آخر حاتم في البكالوريا. هذا كله خدمة كبيرة على المستوى الجهوي والمحلي، تكون بداية بالمندوبيات، يعني المندوبيات هي اللي تأمن كل هالمسار هذا.
4: وكيف نقول سوسة نموذجا مش من باب المجاملة ولا رمي الولود، فما نجاح نجحت إلى حد الآن وربي يوصل بكمل العملية على خير. نجاح كبير هذاك، علاش باش يحل كتاب سيدي خليفة
5: على مع مندوبية التربية بسوسة مع سي محمد علي بذراع المندوب الجهوي للتربية بسوسة.
4: لاريير بلون
6: أغيير بلون
7: أغيير بلون.
5: سيد المندوب صباح الورد.
8: صباح النور سيدي الكريم، وتحية طيبة لكل مستمعي إذاعة جوهرة اف ام.
4: نجموا نقولوا يعطيكم الصحة ومبروك، الصعيب تعدى.
8: شكرا سيدي الكريم. هو اليوم السادس والأخير للدورة الرئيسية جوان 26. قبل كل شيء نحب نطمن أهالينا في سوسة ونقول تم تأمين الدورة في أحسن الظروف، برجال ونساء جربوا فصحوا، ناس أمنوا اللي رأي العمل هو عمل جماعي روح فريق واحد. نجحنا سيدي الكريم، نقولوا اللي خططنا له على الورق ريناه قاعد يتجسم قدامنا، ريناه على الميدان، رينا ثم حرفية ثم اقتدار من الناس كل وقتها. نقولوا نجحنا والحمد لله في جهتنا في جهة سوسة نجحنا. سيدي الكريم نقولوا أنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحب نشكر رؤساء مراكز الامتحانات 29 مركز كلهم أداروا الدورة الأولى بكل حرفية واقتدار وشجاعة وكانوا صارمين في تطبيق القانون. نحب نشكر زادة جميع أعواننا اللي في الأروقة اللي ساهرين زادة على المؤسساتنا المختلف الأسلاك الأمنية اللي بالحق كانت تظهرنا وكانت السند، للإدارة المركزية اللي قاعدة تدعم فينا قاعدة واقفة معنا يومين وزيارات متتالية بكل المراكز بدون استثناء، للإدارات الطبية والشبه الطبية اللي كانوا بصراحة تدخلاتهم ناجحة وناجعة. هذا كل نحب نطمن به أهلينا والحمد لله في سوسة نجحنا في تأمين امتحاننا في الدورة الأولى.
4: اليوم تم إرسال العلب متاع المواضيع لمراكز الامتحان الكل هكا ولا لا؟ منذ صباح البكر تقريبا،
8: منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ككل يوم هو يتم إرسال العلب للمراكز ويتم مرافقة أمنية وتتأمن، والحمد لله أمنا في الخزائن إلى حين دق الجرس.
4: وقتاش تفتح بالضبط؟
8: على رأس الساعة
4: 8 بالضبط.
8: نعم على رأس الساعة يتوزع التحرير
4: والمرافقة الأمنية تبقى راوي إلى آخر اللحظات بطبيعة الحال في توصيلها إلى التلامذة ومكانها والقيام بالامتحان. اليوم أعتقد فما أوبسيون فما مادة عادية مش مادة أساسية.
8: اليوم الإنجليزية مادة الإنجليزية في الحصة الأولى، وفي الحصة الثانية المواد الفنية اللي هي تربية تشكيلية وتربية موسيقية.
4: نعم، هل قطعتوا الانترنت زاد في سوسة في الفترة هذه لتفادي محاولات الغش؟
8: في الحقيقة ثم إرادة من على مستوى مركزي وحتى على مستوى أقول إحنا ثم تنسيق في حاتم صار على ما بين ثلاثة وزارات والحمد لله نقول نجحنا في تأمين امتحان. لكن للأسف دي مقر لكل شيء إذا ما تم نقصان كنقول نجحنا ثم حاجات اللي هي عندنا تلامزة رقم تنبيههم ورقم وقفنا معاهم ونبهناها وبعثنا شكون يقف الباب وينبه حبوا يغشوا وعملوا
4: قديش
8: محاولات
4: عندك من
2: محاولات
4: قديش عندك من محاولة على مستوى ولاية سوسة؟
8: للأمانة عندنا 5 تلامذة في حالة تقديم ما تماش حاجة كبيرة برشا ونفسيتهم هالشيء يكون أثروا فيهم حاولوا يحب يغشوا لكن احنا كنا حاسمين وواقفين وكنا صارمين في الحكاية هذه وطبقنا الإجراءات القانونية المعمول بها.
4: القانون شي يقول سمحني خليف شي يقول القانون لهنا الإداري والقضائي
8: عن في حاتم عن لجنة تسمى لجنة تنظر في حالات الغش وبعدين نثبت فيها ما نجموش احنا ناخذوا في وقت اللجنة ناخذوا قرار ثم قرار تنجم حتى تبري نجم تقول هذه بري
4: لكن في حالة التلبس يظل لي 5 سنوات ما يعديش امتحان البكالوريا باش نذكروا هالكلام ده وليداتنا يعيشكم راكم تخسروا 5 سنوات من اعماركم
8: ما بين عامين وخمس سنوات
4: بين عامين وبين 5 سنوات وفما حتى نعم. لربما تتبعات قضائية
8: نعم هذا ما سيتم
4: فبالتالي يعيشكم عديوا الامتحانات تسميه بسم الله وعملوا على ربي واللي حضرتوه انتم والمجهودكم اللي جابوا يكفي خير من محاولات الغش وراهو عصابات قاعدة تستقطب في الناس وتستقطب في التلامذة متاعنا وتنحيلهم في فلوسهم والتلامذة يقنعوا في الأولياء والأولياء مساكن يمشيوا مع أولادهم يمشيوا يقول لك الله غالب نحبه ينجح.
2: سيد المندوب عدنا 29 مركز امتحان في سوسة طبعا سوسة تميزت بأكبر مترشح في البكالوريا سنة
8: نعم سي حمد هويل
2: وقاعد يعدي أمور منظمة ما
8: إن شاء الله
2: قداش عدنا من مركز
4: أنا كلمته سي حمادي قلت له نحب ناخذوه قبل ما تدخل المركز الامتحان قال يمون مرة الفارطة تكلمت يا أخي ما مشيتش الأمور خليني نكمل وركز عليه وتمشي الأمور قال لي وقتها نوعدك نكون معاكم أنتم في جورة فيم وفي الماتينات يعطيه الصحة سي حمادي 75 سنة
2: خلاص قلت له سوسة سنة عندها على كل حال رقم قياسي وإن شاء الله مع رقم قياسية في النتائج النهائية وكداش عدنا من مركز إصلاح في سوسة
8: أنا عدد في مراكز إصلاح
2: قاعدين
8: نصلحوا في مواد ونصلحوا في الفلسان ونصلحوا في مواد قاعدة الأمور تمشي بسلسة هنا نحب نشكر جميع الإطار اللي واقفين اللي يخدموا لآخر ساعة من الليل قاعدين يصلحوا ويأمنوا في حقوق الناس اللي تعبت وشقات إن شاء الله ربي يعاونهم إن شاء الله يكون هذا الإصلاح لكل واحد يعطوه حق.
4: تحية العالم من يمشي تكون سيد المندوب محمد علي بودريع مندوب التربية بسوسة
8: في أحد المراكز في مركز من مراكز 19
2: زيارة فجائية
4: بالمجد في واحد من المراكز 29
2: زيارة توروا على الباب قريب الباب
4: شكرا لك خليك تمشي في الدقيقتين المتبقية تمشي دي تحية العالم صاحبة أبنائكم التلاميذ والإطار التربوي والإداري وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق نحبون هني والناس الكل في سوسة الحمد لله معناها بالأرقام نجاح
2: إن شاء الله هو يستمر النجاح في النتائج
4: إن شاء الله زاد النتائج التابع وإن شاء الله تكمل هكذا تكون بالتالي حويجة ممتازة في دورة 2026 هي تسمى 2025-2026
2: هذا كان السنة الدراسية طبعا الدورة 26 وكان سنة دراسية 25
4: والدورة الأولانية بنتجاد الحال وسي حمادي ماذا بيها ينجح هنا في 75 سنة ويكون درس للناس الكل
2: يكون درس فعلا سي حمادي في العمر ذاك إصرار على الحصول على البكالوريا واللي تأكد أن البكالوريا تبقى شهادة عندها قيمة عند التوانسة وهذا مهم ومهم جدا
5: في انتظار إصلاح التعليم كما قلنا. وأول حاجة بديناها حاتم وحكيناها أنه في مسير التلميذ من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية البكالوريا باش يعدي امتحان إجباري
4: وطني إجباري. ثم حاجة أخرى في البكالوريا في الامتحان الوطني منش باش نعمله على حفاظة فقط، لأنه العام كامل أو العوام الكل من السنة الأولى ابتدائي وإحنا ماشيين احفظ وترك احفظ وانسى احفظ وانسى احفظ نهارة البكالوريا ما حشناش بالحفاظه فقط.
5: ونزيد ناكدوا بالنسبه للراي العام
4: ريت كل التضارب لهنا
5: ولا كل الاصلاح متروك
4: لا كونتراديكسيون معناها اللي موجوده
5: اي مع انه ما نهولوش ياسر من المظاهر نتاع الغش وغيرها باش ما تحجبش الرؤيه. 162313 تلميذ عديوا الباك، العدد كي تشوفوا في الغش وغيرها ما هوش كبير مش باهي، أما ما هوش معناها ما يفسدش العملية ككل ورؤيتنا للعملية.
4: تعرف وقت إيش تفسد؟ لو كنت تنجح العملية ما نجحتش
5: كما قلت
4: ما نجحتش.
5: وصحيح ناس ياسر تشكاو من حكاية الريزو والتليفونات وغيرها، ولكن قدام أهمية الاختبار
4: قدام
5: الوطني لازمنا نقبلوه
4: والشهادة الوطنية الأولانية اللي يعديوها أولادنا
5: قالوها والتليفونات واحد
4: مثال شنو صبروا شوية يعيشكم رأي شهادة وطنية تحل البيبان لهنا وفي الخارج لأولادنا
5: الكل
4: ما نخليه لها سمعتها الطيبة ونخليه نخدموا على المحافظة عليها.
5: هذا هو
4: 7:29 هنا على الدنيا وما فيها. يلا جوهرة سبور وراجعين عندكم 100 دينار في انتظاركم من اهداء ام جي وقت اللي تكتبوا لنا ام جي وتبعثوها على 85 990.
6: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
9: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
10: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
11: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي تتلعب نهار 15 جوان 3 متاع الفجر، ثم المقابلة الثانية اللي باش تكون ضد الجابون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، واللي هي مقابلة عندها رمزية تاريخية في تاريخ المونديال باش تكون المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات الأولانيين ضد كل من السويد وأيضا ضد الجابون باش يكونوا في مدينة مونتيري المكسيكية، من بعد نتحولوا لأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينة كانساس سيتي. مادام حكينا على المنتخب الوطني نسمعوا نجم المنتخب واحد من الملاعبين المؤثرين في الإكيب ناسيونال اللي هو حنا بعل المجبري شنو قال على الأجواء في المنتخب في تصريح للجامعة التونسية لكرة القدم.
12: C'est une immense fierté de représenter la Tunisie. Beaucoup d'honneur aussi. Parce que c'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays. Et j'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. C'est un sentiment immense. Il y en a plusieurs. Ça dépend des affinités. Moi, personnellement... y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça c'est cool. Je pense que l'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne.
11: حنبال المجبري قال فخر كبير انك تمثل تونس وشرف كبير على خاطر قال هذه بلاد امي وبابا وهي بلادي زاده قال نحب تونس وقال ايضا مادامني نلعب لتونس نمثل البلاد الكل الصغار اللي كيف نمشي للانترينمون نجم نلقاهم كيف زاده صغار اللي نلقاهم كيف نروح للعطله في تونس قال هذا شعور عظيم فما برشا قال جو في المنتخب الوطني التونسي وقال خاصه زوز اصحابه برشا في ليكيب ناسيونال حكى على العبدي وايضا يان فاليري اللي قال يعملوا برشا جو قال لازم نكونوا متضامنين في المونديال وما نخافوا من حتى حد. من المنتخب الاول للمنتخب الاولمبي منتخب اقل من 23 سنه بقياده المدرب انيس بوجلبان يلعب اليوم الجوله الرابعه في دوره تولون الفرنسيه مقابله باش تكون اليوم ضد المنتخب الكولومبي انطلاقا من 6 متاع العشيه. نذكر ربحنا كونغو الديمقراطيه في الجوله الاولى 3 اهداف مقابل 0 خسرنا مع السعوديه 3 اهداف مقابل هدف والمقابله متاع الجوله الثالثه كنا ربحنا منتخب الصين اقل من 20 سنه بنتيجه 3 اهداف مقابل 0. صحيفة ليكيب الفرنسية كانت شنت هجوم حاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاني أنفانتينو رئيس الفيفا بعد استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من المشاركة في المونديال اللي كان لأول مرة باش يكون في المونديال وحتى التدوينة متاعه قال حلم المونديال تبخر. بالنسبة لصحيفة ليكيب حطت عبارة ساخرة مرحبا بكم في الولايات المتحدة الأمريكية ولافيش البرانية متاع صحيفة ليكيب حطت فيها تصوير ترامب شاد الكوب دي موند بيديه وليدين الأخرى يحمل فيها دمية فيها أنفانتينو كأنه يتحكم في كل الدواليب ونقد كبير وهجوم لاذع لترامب وأيضا أنفانتينو. مادام حكينا على المونديال الاتحاد الإيراني أعلن عن صاحب حصته الرسمية من التذاكر مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها من داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. رسمي الحكم البرازيلي ويلتون سامبا وبش يزفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي بش تكون غدوة 8 متاع الليل تجمع المكسيك بجنوب افريقيا تقريبا نفس المقابلة الافتتاحية متاع مونديال 2010 في جنوب افريقيا لكن العكس وقتها جنوب افريقيا هي اللي استقبلت منتخب المكسيك. المنظر الكبير بش يغادر نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف في التطوير في الجامعة بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني للإدارة الفنية اللي أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت أنه في وقت قياسي تم غلق زوز ملفات خاصة الملف الكبير متاع أوميجا من ناحية بما أنه هو اللي مرتبط به عقوبة المنع من الانتداب. التفاصيل مع الكريم العكرود رئيس لجنة فضل النزاعات في الليتوال.
13: خبر يفرح برشا الله وحد على جمهور الليتوال. أول دوسي حقنا أوميجا في دوسي فيفا اللي هو منع من الانتداب وفي أقل من 48 ساعة تمكن جمهور النجم الساحلي عظيم من الحصول على المبلغ 150 ألف دينار اللي هو المبلغ بني في سنة اللي بقى برمات من الليتوال باش نخلصوا إن شاء الله الملف هدايا وهيك يصير رفع منع الانتداب. يصير رفع منع الانتداب دونك يزلنا نخلصوا سبعة دوسي الأخرين باش نجيب ونعمل انتدابات. شكر كبير وشكر جزيل لكل محب اللي فاعل معانا في الحملة هذه في 48 ساعة الأخرانيين. راكم جمهور مثيرة كبيرة لطوال انت لديال وجمهور هو كرجعنا لديال وإن شاء الله ما بعضنا لطوال تعيش بجمهورها وجمهورها يرجعها البصر.
11: العكروت أيضا أعلن على غلق ملف المعد البدني السابق أحمد البيريري اللي سكروا أعضاء اللجنة الطبية اللي خذوا لوج ب 25 مليون وهكا تسكر الدوسي متاع المعد البدني السابق أحمد البيريري وتول المرور إلى الدوسي الثالث اللي بش يكون دوسي الحارس السابق علي جمل واللي فيه 190 مليون. المقابلات الدولية الودية التحضيرية منها للمونديال. كونغو ديمقراطية خسرت البارح قدام تشيلي في فرنسا هدفين مقابل هدف. مقابل هذه زفارة طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي. المنتخب السعودي المنتخب السنغالي دونك مقابل هذه فات بالتعادل يوم الفجر 0-0. الأرجنتين ربحت إيزلندا 3-0. العراق خسرت مع فنزويلا هدفين مقابل 0. اليوم انطلاقا من 9 غير بعد البرتغال تلعب ضد نيجيريا، و9 متاع الليل منتخب انجلترا يلعب ضد كوستاريكا. كانت هذه اولى نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس اللاذوادي. النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. نشارككم اسعد الايام.
14: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، والموجات الايجابيه هذوما لي زونت بوزيتيف نقاوهم يوميا من خلال هذه الفقره، فقره الكات اسيرونس اللي تكرم فيها لي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا للكلوب 100، معناها 100 كل عام راهم يدخلوا للكلوب 100 نتاع لي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس. البعض يقولوا لي احنا عندنا الحق ونجموا نشاركوا، انتم تبداوا قاعدين على ريحاتكم وانتم أسوري في جات أسيرونس. الشرط الأولاني، الثاني 5 سنوات ولا أكثر ما تسببتوا في حتى حادث، راهو الكل في مختلف ليز أجونس دو جات أسيرونس من أقصى الشمال أقصى الجنوب، فما قرعة خاصة بكل ليز أجونس تنجم أنت تكون واحد منهم ونكلموك بالتليفون ونقولوا لك مرحبا بك، راك انت المكرم وانت يعطيك الصحه على الاجتهاد نتاعك اللي لقينا ناس من 5 6 7 سنين الى حدود 54 سنه، الريكورد البارحه 50 سنه ما تسبب في حتى حادث. اليوم باش يكون معنا سي خميس، هاو تو نكتشفوا اش عنده من عام ما تسبب في حتى حادث.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي خميس صباح الورد ومرحبا بك.
3: نور سي حاتم، صباح خير.
1: منورنا سيدي العزيز. إذا كنت نتعرف على حضرتك خميس
3: خميس عمارة.
1: عمارة مرحبا.
3: كيف سي حاتم بن عمارة؟
1: نقص البنك هو ولد عمي، أما أنت ولد عمي مثلا. خميس عمارة، من وين تكلم فينا أنت بالضبط؟
3: من أريانا.
1: وسوري عند نادر أمباركي، أجونس نادر أمباركي جات أسيرونس في سكرة هكا ولا لا؟ قداش عندك أسوري معاها؟
3: 6 سنين.
1: قداش عندك أنت من اللي خديت البرميس يا خميس؟
3: لا عندي مدة سي حاتم، أنا نخدم سائق حافلة في شركة نقل تونس. عندي 21 سنة خدمة.
1: اللهم صلي على النبي.
3: وانت كنت تطلع معايا في الكار من محمد الخامس للتي جي ام.
1: اي صحيح.
3: في بالي كنت تسكن في حي في المدينة الجديدة، في بالي هكا.
1: التوى غادي خويا،
3: ربي يبارك لك الستر. اي طلعت معايا دائما مرة في الكار.
1: صحيح كده، ما عنديش كهرباء، نطلع في الكار ونمشي غاديك اخويا، ويعطيكم الصحة. قاعدين تقوموا بواجب كبير نحو الناس اللي ياخذوا الكيران، يعطيكم صحة الابدان. دونك انت البرمي دو بلاس، البرمي قلت برمي دو بلاس، البرمي الاولاني هذاك نتاع السيارة قداش عمره؟
3: 2001
1: توا في 25 سنة. الثاني نتاع الثقيل، معناها نتاع الحافلة، وقتاش خديت؟
3: الحافلة 2004.
1: 2004 اي تبارك الله، معناها 2004 22 سنة. باهي خميس خويا، قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله صدقني توا من اللي بديت نخدم ومن اللي بديت نسوق، مره برك صارت لي زلقت بيا الكهرباء وقتها، اما ما فماش حتى اضرار، يعني شويه ديغا ماتريال وكاو. ما
1: زلقت بيك الكهرباء فقط، قداش عندها الحكايه
3: هذه؟ 2006 بريسك ولا 2007 ظهر لي هكا.
1: مدة طويلة.
3: كهرباء وقتها مش نتاعي، نتاع
1: اخوي. 10 سنين نتاع اخوك زلقت الكهرباء.
3: 2006
1: هذه. اي شيء ما صار، شوية أضرار وأنت تسوق وحدك، زلقت مطر، هذا هو اللي صار في 2006 عند 10 سنوات.
3: وقتها بريود مطر. أما ديجا ما فماش لا أضرار ولا شيء. ما
1: يا خويا ربي يبقى عليك الستر، خارق العاده ولطف على خويا، وفي الكار ان شاء الله ربي يحفظك ويحفظ الراكبين معاك ويعطيك الستر التام ايضا. زاد في سيارتك الخاصه خويا خميس. خويا خميس، شنو هو السر انه واحد باش يبقى مثلا في الحافله اللي هي السياقه صعيبه نتاع الحافله في تونس، نظرا للاكتظاظ المروري والاكتظاظ حتى الرؤيه تولي صعيبه، كيفاش يهبطوا الراكبين ساعات يهبطوا والكار باش توخر ولا باش تقدم، هم يقصوا قدامهم ويتراوش صغار ساعات وغير ذلك، كيفاش واحد يعمل باش يمنع من هذا الكل؟
3: والله يلزمها تركيز تام هذايا، ويلزم الواحد يكون فايق ويحط الاحتمالات الكل ويقرا الطريق بالقدا. وديجا سي حاتم التجربه والاكسبيريونس هي اللي تخليك، يعني كل يوم كل يوم تزيدك شوية تجربة وشوية.
1: واحد يقول قد ما يسوق قد ما يتعلم وقد ما تكثر عنده التجربة وقد ما يرزن. إلا في تونس قد ما يسوق قد ما يزيد في السرعة، قد ما يسوق قد ما يزيد في السرعة.
3: لا والله يسمعني، هي
1: البعض
3: هي
1: مش الكل، البعض
3: هي سياقة فنرة.
1: هاي الكلمة محلاها، هي
3: سياقة فن، والواحد يلزم يكون راكز. صحيح حتى كي يجري ولا كي يلزم راكز، يلزم يكون عارف روحه شنو يعمل، مش يجري بيت ما كيكا
1: لا، وكيف يجري ما يفوتش المسموح به، هذاك احسن حاجه. وان شاء الله ربي يبارك.
3: في وسط البلاد ما تنجمش بكامل صراحه، ما تنجمش تجري روا.
1: خويا خميس انا نقول لك يعطيك الصحه، شرفتنا اليوم ودوزونا معناها سايق سيارته والخاصه وسايق حافله عنده سنوات اكثر من 20 سنه، وهو يقوم بواجبه الحمد لله، ما عندوش حادث حتى الحادث اللي تحدث عليه انزلاق السياره وما فما حتى شيء والحمد لله. فخميس خويا انت مكرم اليوم، تعرف هذا التكريم هي المصافحه وشرف لي انا اللي صفحت خونا خميس عماره. لكن فما كادو، فما كادو سي في بالك به، قالوا لك عليه ولا لا؟
3: لا والله ما قالوا ليش.
1: ما قالوا لكش على الكادو؟
3: لا والله لا
1: خويا. الكادو متاعك انت هذا يراه من عندي انا،
3: باش نعطيك ربي يبارك لي،
1: باش نعطيك ابونمون في الحافلة من سكرة وين تسكن وريانا لتونس
3: في الحافلة.
1: هاي
3: ديجا نركب
1: تركب ليش انت خميس؟
3: عندي ابون ما اكيد اعوان شركة نقل تونس كل عاطينهم
1: الكلهم معناها يركبوا بليش. فهمت،
3: هي عاطينهم ابون ما لهم ولعائلتهم اكيد
1: ليكم والعائلة. كيف نعطيك للمترو؟
3: المترو زاد كيف
1: شنو هي العملية؟ طيب وش نعمل
3: يا اخويا؟ شرف لي انا كي طلعتوني كيفك. شرف لي يزي
1: بان شرف لي نحن يا خموس يا باي. خمسة والخميس عليك، عندك 500 دينار يا خميس، انت خميس 500 دينار كارت كاربورون اجيليس متاع عاجيل انرجي مهدات من جات اسورونس، هذا اقل واجب نقومو به مع عالم اير كوندكتور. فليسيتاسيون تستاهل هذا واكثر خميس عمارة، وان شاء الله ان شاء الله ديما هكا متالق. ميس عماره اسوري عند جات اسورونس اجونس نادره امباركي سكره. شكرا ليك خموس الباهي، ميرسي بوكو نورتنا.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا الكل، بناتنا وأولادنا في امتحان البكالوريا في يومه الأخير في الدورة الرئيسية. وتوا بعد ما يكملوا اليوم أكيد الكلمة الأولانية للصغيرات والأمهات، آية آية بابا آية، وقتها مش تهز تفرهد، حابوا نمشيوا للوتل أسخانة هذية، ما واحد ما يتفرد إلا ما يمشي لوتيل ويعمل عومة في البيسين وفي البحر. لهنا تتذكر أنت اللي رات ما عملتش لا ريزيرفاشون في وتيل باش تاخو المكان الطيب اللي تحب عليه أنت واللي ناسب عائلتك وفيه الخصوصيات اللي تحبهم أنت. ما تذكرت شوسيا ومن قبل باش تتمتع بالبرومو اللي موجودين قبل شهر جوان، لأنه من جوان سيفيني تتسكر اللعب، ما عاد فما لي برومو، ونمشيو في نسق تصاعدي جويليا. صعيب شويه، مو صعيب، صعيب برش باش تلقى البرومو، كان لقيت بيت سي ديجا كيلكو شوز، واوت هذيك بالبلوكيوس. هذيك علاش برافو ياش تقول لكم، تقول لكم ابقاو معنا، راهو عندنا الحلول اللي تنجموا تخلطوا توا في الايامات هذيا تربحوا الشواء، لأنه الشواء مستحفظة وعندها الشواء وعاملة لريزيرفاشون اللي هم على ذمتكم في الوتلة اللي تحبوا عليهم. وتقولكم زادة عندنا حاجة أخرى، البري اللي يكون أرخص بري عند براء فواياج كيما عودتكم.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براء فواياج، votre partenaire de confiance.
1: اي هذيك بيا عجبتني انا، سامبل كليك، سامبل كليك على دوبل في ثلاثه مرات .baravoyage.com تبرمج سيفك كيما تحب انت ومن اي بلاصه انت موجود فيها، في دارك، في القهوه، في الخدمه، من تليفونك تنجم تدخل تريزيرفي من توا باحسن سوم في تونس وتتهنى على بيوتك على بكري. وزد على ذلك تلقى دي بروفيسيونيل اللي يرافقوك باش يختاروا معاك البلاصه اللي تحب عليها انت وعائلتكم، عائلتك بلوتو. هذايا من ناحية، من ناحية ثانية فما ناس قلت لي يا أخوي أنا في الصيف نحب على كل خرجات هكايا ورحلة دعمل الكيف وتكون مذبية طويلة هكايا ونتمتع بنهير ولا باثنين ولا بثلاثة. هذا موجود زاد اي سيدي في انتظاركم. جربة كما تشوفوا في الافيش اللي امامكم، جربة رحلة الى جزيرة الاحلام، جربة نهار 10 و11 و12 جويلية، او كوقتها الصغيرات الكل مصلعين والطقس في البيك متاع السخانة تقريبا ما ينفع فيها، كانت بحيرة في بحير مزيان كما جربة الرائعة. الرحلة باش تنطلق من تونس العاصمة في حافلة جديدة ومكيفة مرورا بالحمامات وسوسة، واحنا ماشيين باش يكون معاكم دليل سياحي، جيد توريستيك باش يحكي لكم ويقدم لكم ويهزكم هو للبلايس المزيانة المعروفة بها جزيرة الأحلام جربة، واللي ساعات نسمعوا بها وما مشينا لهاش وما تمتعناش بها، متحف قلالة، جزيرة الرمل اللي رائعة جدا زيارتها، هذه حديقة التماسيح من أروع ما فما زادة، وغيرها من البلايس المزيانة اللي نلقوهم في جربة. بالطبيعة الإقامة باش تكون في وتيل رائع جدا، رائع برشا، مع فطور الصباح أيضا، الرحلة ممتعة برشا، ما تفلتوش الفرصة، خاصة كيف يبدأ السوم متاع 3 أيام هذوما 419 دينار أكهو، أي 419 دينار أكهو 3 أيام بالتمام والكمال، وخاصة زادة وسي أهم حاجة تبدأ الرحلة راهي من تنظيم براء فواياج الحريصة على جزئية الجزئية، واللي اطمنكم أنه هالتفاصيل الصغيرة الكل راهو بشي خدموا عليها وخدموا عليها الكيب متاع براء فواياج. يلا كلم توا على 70 50 550 020 70 550 020 باش تخلط على الرحله نتاع جربه هذه 10 11 12 جويليه، ولا اوسي كان تحب على ريزرفاسيون برخ السوم في تونس ومع الشوا مازلت عندك ولا كومبانيمون نتاع دي بروفيسيونيل ينصحوك وين تحب انت تمشي في 3 4 ايام 5 ايام باش تفرد العائله حتى جمعه بسوم ما فماش. كلم 70 550 020، وإلا عندك زادة 21 8 8 1 8 8 2 21 8 8 2 وعندك زادة 21 8 8 2 8 8 1 21 8 8 2 برا أفواياج votre partenaire de confiance.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فسر صوتك.

0: 74 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في أمان.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي. السيف على الابواب وجونا بالبرموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: جوهرة
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
7: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبالنجاح والتوفيق لبناتنا وأولادنا اللي دخلوا الآن سيعديوا في الامتحانات متاع البكالوريا في يومها الأخير، إن شاء الله موافقين. طقس اليوم كيفاش يكون؟ طقس اليوم باش يكون في كل شيء، أي الشيلي موجود، درجة الحرارة تفوت لـ40 توصل لـ43 لربما حتى لـ44، أمطار موجود، رياح موجود، بحر يعاوم موجود، هذا الكل موجود لأربع فصول في طقس اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. طقس إذا مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفا لسحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزير، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال مع تساقط البرد محليا. لهنا باش نمشيو بعد قليل للخريطة ونعطيكم وين باش تصب بالضبط حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي، وعلى فترتين باش تصب بعد الظهر وزاد في الليل، والكميات لربما يتقواو في الليل متاع الأمطار. الريح من القطاع الجنوبي اليوم بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، وبالتالي البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة قصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور السيد اللي حكيت لكم عليه الشهيدي محليا. هات نمشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا في الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي المحينة في ما عندهاش 4 دقائق من اللي صار تحينا ايش تعطينا في الفترة الصباحية. تعطينا طقس يتميز بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، أقل الدرجات هي في حدود 28 درجة في بنزرت، مرورا ب 31 في تونس الكبرى، 29 في نابل، 33 سوسة والمستير، 29 المهدية، وصولا إلى 35 في توزر و 37 درجة في برج الخضرة. هذا في الفترة الصباحية مع طقس مغيم جزئيا لا غير. بالنسبة لبعد الظهر تتغير شوية الأمور وبش تدخل الأمطار. الأمطار ويش يكون موجود مع درجة حرارة بش تبقى مرتفعة بين 29 و 41 درجة، 29 في بنزرت، 40 مثلا في توزر، 41 في برج الخضرة. هات نبدأ وين موجودة ساعة الأمطار. الأمطار بش نقوها على سوسة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونسجله في سوسة 36 درجة، في نابل 32 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر، في زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 35 درجة، 33 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الكيف باش نلقاو فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 34 درجة، 39 درجة في القيروان، وبعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد الظهر أيضا سيدي بوزيد باش تعيش على إيقاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 38 درجة، 33 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و 39 في قفصة مع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 3 6 9 ولايات فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. بقية الولايات باش تعرف طقس مغيم جزئيا فقط، ودرجة الحرارة تتراوح أقل درجة 29 درجة في كل من بنزرت والمهدية، وصولا إلى 40 في دوزر، 41 قبلي، و 41 في تطاوين. ليلا شو اللي عنا؟ الليلة عنا الأمطار تتواصل. وين مش تتواصل الأمطار هذه؟ هات نقول لكم وين. في أربع ولايات بالضبط، في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تعرف طقس مغيم جزئيا لا غير، مع رياح قوية في نابل، ودرجة حرارة زادا نجم نقول مرتفعة نسبيا باعتبار 23 درجة في باجة نلقى فيها أقل الدرجات بين الكيف 21 وباجة 23، 24 في بنزرت، 25 في الليل في تونس الكبرى هي ونابل وقلت رياح قوية ومعهم زغوان، و25 زادة في سوسة والمستير والمهدية. أعلى الدرجات 32 درجة في توزر وصولا إلى 35 درجة في برج الخضرة. هكا نكونوا قدمنا لكم فكرة على الطقس سبيسيال اليوم، قلنا فيه الأربع فصول، الأمطار موجودة بعد الظهر وفي الليل، الشيلي موجود بشكل ملحوظ، البحر يعوم في أغلب السواحل، الرياح تتقوى زادة وخاصة مع ظهورك الخلايا الرعدية توصل إلى حدود 60 كيلومتر في الساعة. طقس إذن متميز بكونه باش نشاهد فيه الأربع فصول اليوم. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للأرصاد.

0: التاسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: تلفزيون سبيسيال وكريديا سبيسيال ومن غير تسبقة بحياتي راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حطيتي زيت فاش قاعد تستنى وبارك كلام الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: اي ماله مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيوني تاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
4: ام جي اكثر من 140 يفرح قلبك كل يوم
5: مش هكا يا مروة ويا الناس الكل مفرحة قلوب التوانسة الكل كل يوم أكثر من 140 سنة أم جي اللي مواصلة معاكم في الأكومبانيومون مرافقة العائلة التونسية والاقتراب منها في كل الأوقات اليوم الكريدي كونفونسيوني باش نرجعوا عليه ونذكركم اللي الكريدي هدايا راهو عباره على اتفاقيه معناها بين شركه المغازة العامه اللي تضم راهي ام جي وباتام وطرف اخر بينجم يكون وزاره ديوان شركه خاصه شركه عموميه شركه سمي تاتيك تتصح هذه الاتفاقيه وبالاتفاقيه هذه يتمكن كل أعوان الشركة اللي مصحة الاتفاقية والموظفين متاعها من التمتع بالشراء بالتقسيط من 3 إلى 18 شهر مع أحسن تو دانتريها والمهم لهنا ودون تسبق ما غير 0 مليم تسبق وتنجم تشري من أي نقطة بيع متاع أم جي وإلا باتام على كامل تراب الجمهورية وتعرفوا أنتم لو ريزو أكبر ريزو اللي موجود متاع باتام وام جي من أقصى الشمال أقصى الجنوب شنو اللي نجم نشريه وهذا المهم لهنا وركزوا معايا في العملية هذية ونذكركم زادة راهو فما 100 دينار في انتظاركم كيف تبعثونا ام جي على 85 990 وتركزوا مع السبيك هذية ومع الانفيتي اللي بش يكون بعد قليل معانا

0: النجم نشري ويا سيدي شنو اللي نجم نشري؟ المبلغ اللي تشري به نجم يوصل 3000 دينار. هي الكريدي متاعك نجم يوصل 3000 دينار. والحريف ينجم يعمل أكثر من كريدي حسب ما تسمح به قدرة سدادك الـ 40%. ينجم يشري الإلكتروميناجي، هاي كليماتيزور، فريجيدير، شي يحب هو اللي يحب هو في الإلكتروميناجي. ها ما هو الكليماتيزور قلت لكم عليه، شي نجم يشري آخر، ينجم موبل كيما الموبل نتاع الجردان هذيك الرائعة جدا واللي يحبوها توا التوانسة، موتوسيكل، ترونتينات هذيك مواد منزلية للمطبخ، معون كامل اش يحب هو للمطبخ، سيرفيس بورسولين، زادة سيرفيس إينوكس، بي سي جي اس ام، هذي الكل ينجم. كليماتيزور زادة قالوا لي ينجم تشري الكليماتيزور، هذي الكل داخل فالكونفونسيون هذي. والنمبر متاع المونسواليتي متاعها على بين معناه من 3 ل 18 شهر حتى دوروا لك ما تدفعوا تسقى عندك هذوكم كل تقسيط متاعك من 3 ل 18 شهر وتنجم تاخو حتى دو كريدي إذا كان يسمحوا لك كل 40%. لكن كيفاش يتصلوا الشركات ولا ليزاميكال ولا الجمعيات باش يقوموا بالكونفونسيون هذية؟ كيفاش يتصلوا بأم جي ولا باتام؟ هاو نعطيكم طريقة الاتصال يا سيدي. ما أم جي، أم جي معك، أم جي معك اللي هي يعرفوها 31 31 80 80، معناها 31 31 80 80، وإلا سيت ويب أم جي، وإلا لي ريزو سوسيو متاع أم جي. ثم وسي عندنا سيرفيس كليون باتام اللي هو 80 105 105، وإلا سيت ويب واتام باتام بلوتو وريزو سوسيو متاع باتام. هذوم الكل يتنجموا انتوما تتصلوا وتمضي والكونفونسيون سهلة برشا في أقرب وقت، ويتمتعوا الموظفين والخدمة متاعكم بهذه الامتيازات. باش ناخو شهادة أنا على الطائر الآن، باش نمشي لسينابيل عزوز اللي هو عنده دو كاسكيت، شيف ديبارتمون ارهاش في كتما وسكرتير جنرال متاع الميتويال متاع كتما. سي نبيل عزوز نحب نشكرك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
1: عايشك صباح الخير سي حاتم، صباح الورد، وتحية لأحلى مستمعي إذاعة جورة أفهم.
0: باي أنا نبيل خويا نعرف جيدا، قالوا لي لخيان لربما أنتم تكونوا من أقدم الشركات اللي قمتوا بإمضاء الكونفونسيون هذه.
1: صحيح سي حاتم، وهو كذلك. طبعا احنا ما عادش نحكيوا على اتفاقية، ولينا نحكيوا على مسار، معناتها مشينا في نفس السنين في 37 سنة من عام 1987، ونحن في نطاق تعامل تعاقدي اتفاقية عشرة بين نحن وبين المغازي العامة، وبذلك معناتها عن طريق الودادية تأمينات كتما اللي في نطاق معناتها المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة انها توفر معناتها الموظفين فيها علاقات تعاقديه مع مختلف معناتها المساحات من بينها المغازي العامه وغيرها، والمغازي العامه اللي يحبوها موظفينا ونحبوها نحن بطبيعتنا لحسن اخلاق وحسن الثقه والتعامل معهم والمصداقيه في هذه السنه.
0: هي 10 ولا توا؟ كل لي من 89 لتوا، عمر عابد يا صاحبي. عمر عابد يعني
1: انا اول اساس في حاتم اول اساس وين صغير، خاطر الوالد الله يرحمه كان معناتها موظف في عوائلنا الدولة، كان يعطوهم بونداشا في 60 دينار عام 1989، انا وقت عمري 9 سنين. مشيت مع الوالد وقليت بك البونداشا اللي قيمته 60 دينار، معناتها ملي واحد صغير يعرف المغازا جينيرال. كل وقت اللي تم انتدابه في المؤسسة بالذات يلقى العلاقة هذه متواصلة 37 سنة ما شاء الله، معناتها يعطيهم الصحة، وانا نحب نوجه لهم تحية المغازي العامل أعوانها موظفيها في كلمة رب الجمهورية على حسن استقبالهم وثقتهم مع موظفينا مع جميع بقية الحرفاء.
0: بيه. نحب نسأل الأولاد، أنتم إسبرين عرفها موجود في السنوات الأخيرة وبرافو عليكم، إسبرين تاع عائلة، دونك الأولاد كيف يستحقوا فما اجتهاد منك أنت لأنه عندك دو كاسكيت لهنا باش نعاونوهم ونخليهم يتمتعوا بالامتيازات هذية ويتمتع حتى كان عنده الحق بطبيعة الحال في الأمور هذيك لي دو كريدي كان يتجاوزهم شوية.
1: سي حاب كما ذكرت انت قلت هي الاتفاقيه المقاصد العامه مهد لك باش انك تشري الات الكترومنزليه كهربائيه اثاث غيره. دونك شنو يعمل الموظف؟ الموظف يلتجا لاحد الفروع التجاريه في المقاصد العامه او بطام ويتم تحديد معناتها اندوفي دشا بسقف قيمته 3000 دينار. هذا يتم اقتطاعه عبر الخصم من الأجر لمدة أقصاها 18 شهر. أنا مختلي يجيني الموظف يجيب لي 600 من عند بطام والمغازي العام بالساعة باش نشوف الوضعية المالية بتاعه في الأجر. في غالبا في غالب هو الحقيقة معناتها بعض الحالات أنك تستوجب أنك تفوت ديباسمون تاع لو بلافون
0: جانب اجتماعي. جانب اجتماعي نفهم. برافو عليكم. برافو
1: عليكم. في المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة.
0: برافو عليكم.
1: وهذا بالطبيعة وهذا بالطبيعة ما نساوش معناتها دعم الإرادة الإدارة العامة في توجهها في مثل هذه المناسبات وتعطي الثقة المتاحة لأعمالنا تجاه الودادية وتجاه معناتها موظفيها داخل المؤسسة. لأن الموظف لازم يلقى مناخ اجتماعي سليم. علاش مناخ اجتماعي سليم؟ الودادية عندها دور فعال، دور فعال داخل المؤسسة خاطر الموظف تو يلتجئ معناتها لعديد معناتها مستحقات اليومية، يستحق فريجيدير، يستحق تلفزيون، يستحق الولد الكبير يحب طابليت يحب اورديناتور اكسيتيرا، يقول لك انا باش نلتجئ للبنك باش ناخذ قرض اكسيتيرا. دونك يلقى البطام، والحاجة الباهية في البطام والمغازي العام انه تسهيل الاجراءات
0: في
1: يتصحح بين الودادية وبين إدارة الموارد البشرية، والمعني بالأمر يقتني أنا أستوى معناتها للحاجية نتاعو
0: الخصوصية يصب في أم جي ولا بطام ويأخو كل شيء
1: ويأخوها من كم طرف جمهورية. ينجم أنا ينجم من تونس أخذ بار إكزومبل آلة كهربائية ما لقاهاش في المغازي بتاع تونس وهو من بنزرت ينجم يأخوها من بنزرت واللي بريزون كاروتي هذه الحاجه الباهيه معناتها. دونك اذا كان انت تشوف اللي الموظف ما تعجبوش بطعم ما نجمش ما يمشيلهاش. اما نحن شو تبارك الله 37 سنه هذه
0: 37 سنه والعمل هي متواصله وقاعده تتجدد الكونفونسيون هذه. برافو عليك.
1: والحاجه الباهيه في المغازان جينيرال والاتفاقيه لان نحن الاتفاقيه تاعها عملت 1989 الحاجه الباهيه الى يومنا هذا معناتها وقت اللي تصحت فما مواد منزلية مش موجود، فما مواد كهربائية مش موجود، ولكن البطام والمغازي العامة تطبق عليه نفس المنوال ونفس ليتو اللي موجودين حاليا. معناتها انت وقت اللي تجي باش تشري حاجة مع البطام والا المغازي العامة البري اللي موجود اللي صار فيه بروموسيون تاخذه عن طريق
0: تتمتعوا مباشرة عن طريق الاتفاقية اللي في بعض لي كونفونسيون الاخرين شي يعملوا يقول لك اللي فيها ريدكسيون فيها درشنو برومو هذيك اللي ما تدخلش يزمك السوم الحقيقي. برافو عليكم. شكرا لك نبيل عزوز اللي هو السكرتير جنرال نتاع الميتويل نتاع اكتما. مرسي زاد بوكو لي ام جي وانتوما تستنى فيكم 100 دينار من عند ام جي وجاور اف ام تي في. كيف تبعثونا ام جي على 85 990 وثبتوا في اللي تقال توا في السبيك هذايا.
2: تلفزيون سبيسيال وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقه بحياه راس الشركه بتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي. حتى انت زاد فاش قاعد تستنى مبارك انا من الشركه بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعث رسيلك في مشاكل سبيسيال
3: زعما
2: ايه ماذا مش هكا يا حمادي
4: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
5: سبيسيال ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: كل حاجة طلع منها حلوة زي المانجا واحد لا وأحلى العيون عاملين بلاوي في المكان توقيتها سحر.

0: 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وباش نمشيو مع بعضنا سيدي خليفة، الموضوع التوانسة الكل يعني دون استثناء نقول يحبوا يعرفوا تفاصيل وشنو هو. نسمعوا ضحكتني الكلمة غسيل أموال.
2: أي طبيب
1: أنا ماشينا غسيل أموال بهذايا حد الله يذكره بالخير لفيدة في ذاك الاسم، قال لي شنو ولاو يغسلوهم الأوراق النقدية؟
2: هي قصده يغسلوا في أمي.
1: غسيل الأموال شنو هي الحكاية؟ شنو معناها غسيل الأموال؟ طبيب
2: يا أمي يا دهن يغسلهم في الماء.
1: دورون في الماكينة مش وليو
2: الدار. ياسر العبارة هذه عندها سنوات حتى في العالم قاعدة تقريبا.
1: شنو هي الحكاية هذه؟
2: أنا غسيل الأموال بالضبط
1: نحبوا نفهموها ونحبوا لما روات تدومر معناها تعلق قد كي دوشوا لهم كهو يا سيدي.
2: أي
1: خلينا نفهموا الحكاية مع بعضنا. هذاك علاش يكون معنا اليوم
2: سي حسام الدين بوناني
1: اللي هو نائب رئيس المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي حسام شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
4: شكرا لك سي حاتم. صباح الخير سي خليفة. صباح الخير كل من يتابع فينا.
1: والله بالمجد نحبوا نفهموه من فوا بور توت.
4: أي غسيل وطبيب.
1: شو معناها غسيل وشو معناها طبيب؟
4: كيف كيف هما زوز كيف كيف. بون نحكيو على خلينا نقولوا تبييض الأموال، لأنه في جريمة تبييض الأموال هو مأتى الفلوس خلينا نقولوا بين قوسين، هو مأتى قذر
1: المصدر معناها
4: المصدر نتاعها. والغسيل علاش؟ لانه كي نرجعوا بالتاريخ منين جات هي التسميه هذه سي خليفه، هو فما مجرم معروف جدا من المافيا الايطاليه الكابون. الكابون كان الاختصاص نتاعه هو بيع المشروبات الكحوليه خلصه، لانه
1: اللي كانت ممنوعه
4: في السنوات في عشرينات القرن الماضي، وباش يدخلك الفلوس هذيك في المنظومه خلينا نقولوا المهيكله والمنظومه الاقتصاديه، قام باقتناء عدد من المحلات الاختصاص نتاعها هو غسيل الحوايج. فكل وقت ذاك سي حاتم مش كل امريكي عنده ماكينه صابون في داره
1: يهزوا يغسلوا، وحتى لتو هما قاعدوا عندهم في الدار يمشي يغسل عند الدافانات
4: خذا محلات فوالا لي دافان هذوما خذا معناها
1: اللي يحب يشوف الحكايه يشوف في فيلم البارا.
4: وبدا موضوع الغسيل ماك الوقت هذاك
2: دونك قرب البعض
4: فوالا، ولكن معناها بالضبط دونك هي موضوع البلونشيمون، موضوع الغسيل جا ماك العمليه هذيك.
1: الغسيل هو البلانشيمون.
4: اي سي لا ميم واحد. غسيل وتبييض الاموال.
1: كيفاش نعرف هذا غسلهم الاموال ولا عمل لهم بلانشيمون؟
4: اي هو خلينا نتفقوا الساعه من الناحيه القانونيه اش معناها تبييض وغسيل. تبييض وغسيل الاموال هو كل العمل القصدي، يعني لازم يكون فما فولونتي معناها فما قصد انه فلوس المصدر نتاعها غير مشروع جاي من اعمال اجراميه مثلا تجاره المخدرات، التجاره بالبشر، هاك معناها
1: الامور هذيك الكل،
4: الجرائم هذيك الكل. ونحبوا نضفيوا عليه ولا نقوموا بعمليات تمويه لاضفاء طابع شرعي على كل الفلوس هذيك، ونوهموا المتعاملين انه المصدر نتاعها هو مصدر شرعي ومصدر معناها
2: هذا التعريف القانوني.
4: هذا التعريف
2: القانون التونسي هذا ولا
4: في القانون التونسي، ولكن بصفه عامه هذا هو
2: كل الاموال مصدرها معناها
4: اما يلزم يكون المصدر نتاعها مشبوه، خاطر فما خلط مرات نحكيه على تبييض الاموال والتهرب الضريبي راهي مش نفس الحاجه. تبييض الاموال حاجه والتهرب الضريبي حاجه اخرى. التهرب الضريبي يشمل أنشطة اللي هي في الأصل قانونية، إنسان يعمل في تجارة يقوم بتجارة ولكن مش قاعد يصرح بالمداخيل متاعه، قاعد يقوم بتجارة ما هوش حال الباتين ده، ولكن المصدر خنقوله مشروع لأن هي التجارة هو نشاط مشروع. ولكن
1: التهرب الضريبي عادة ما نوصلوش فيه للسجن
4: عادة، ولكن فما في بعض الأحيان ينجم يكون عنده صبغة معناها بينالي
1: ينجم.
4: أي في وقت اللي مثلا معناها في بعض الأحيان يوصل عنده صبغة معناها بينال، يوصل عنده صبغة بينال.
1: وشنو الأحيان هذه؟
4: معناها شوف زوج جرائم لازمنا نفرقوهم على بعضهم.
1: جريمة تهرب ضريبي؟
4: جريمة بطبيعة الحال هي جريمة، ولكن كما قلت لك المصدر نتاعها هو مصدر مشروع، فيو انه النشاط هو نشاط مشروع. إذا ولكن
1: اذا كان نسوي اموري مع الإدارة.
4: شوف مثلا انا مثال عندي تجارة مثلا انا قمت باخفاء اكثر من 30% مثلا من رقم المعاملات نتاعي، راهو ستولي بينال. تولي بينال
1: مشينا بينال
4: أي.
1: نطلب الصلح
4: ينجم يتعدل للمحكمة، معناها ينجم المراقب الجبائي يعدي الملف للمحكمة،
1: ما يقبلش الصلح
4: ويتعدل.
1: مش فما لجنة
4: المصالحة في إطار واحد آخر، لجان المصالحة في إطار واحد آخر، وقت اللي خنقوله يقرب المطالب بالأداء والإدارة يقربوا لعملية صلحية، فما شوية خلافات، فما لجان المصالحة سواء اللجنة الوطنية ولا اللجان الجهوية، فما جلسات تقع لتقريب وجهات النظر، وينجم المطالب بالأداء ينخرط وقتها في الصلح. ولكن إذا ما تم معناها في أطر معينة يتعدى الدوسي معناها
1: هذا التهرب الضريبي. وغسيل الأموال فهمناها.
4: غسيل الأموال
2: أنا حاب نسأل في غسيل الأموال، تقول الأموال غير مشروع.
4: أي
2: إيش معناها غير مشروع؟
4: جاي من المخدرات. تجارة المخدرات، التجارة بالبشر، مثلا للتجار في الآثار،
2: يعني اللي ما يأطرهاش القانون،
4: اللي ما يأطرهاش هي
2: قانون نهار يبيح تجارة المخدرات. هاي في بعض الدول
4: في أطر معينة
2: أي ربما
4: أما نحكيه أنا
2: التجارة بالبشر، ثم اللي يعتبر البيوع الملعبية وغيرها كانوا تجار بالبشر في النهاية. هي حبيتهم،
4: ولكن مثلا وقت نحكيه
2: أنه نشاط ماهوش مؤثر قانون
4: مؤثر. هذا اللي وقت نحكيه على الكوكايين، نحكيه على الهيروين، نحكيه على معناها الأقراص المخدرة وغيره. دونك ندخلوا في الباب هذا.
2: كان في الباب هذاك تقريبا. لا وأنا علاش حبيت نسأل، التجارة الموازية هي تجارة غير مؤثرة قانونية،
4: هي مؤثرة.
2: لكنها تدخل في تبييض الأموال أم لا مثلا؟
4: لا لا، هو نشاط قانوني ولكن خارج المنظومة المهيكلة.
1: فما غسيل الأموال،
4: أما غسيل الأموال هو المأتم تاعو معناها لوريجين إليسيت، هو لوريجين معناها إجرامي، معناها
2: هو التجارة بالبشر المخدرات تقريبا.
4: للتجار بالبشر، المخدرات، البروستيتوسيون، للتجار في الأثار، للتجار في الحيوانات مثلا اللي في طور الانقراض مثلا، للتجار في فما عمليات مثلا نفايات، فما ترافيك متاع نفايات مثلا كالمخترة اللي يقع مثلا ردمها في بعض الدول، مافيات اللي قاعدة تقوم بها. دونك عديد الأنشطة اللي هي معناها الكونترفاسون مثلا تدخل في موضوع غسيل الأموال. دونك عديد الأنشطة اللي هي
1: غسيلة والتبييض.
4: كيف غسيل
1: ولا تبييض هو
4: الأموال. كيف
2: سلامة فقط ترجمة يعني مختلفة وكهو
4: مختلفة. فما ناس تحكي لك معناها على غسيل أموال، وناس تحكي على تبييض أموال.
2: بيع الخمر مثلا خلت
4: هو احنا مثلا في تونس بيع هو في تونس بيع الخمر مؤطر اما في وقت من الاوقات في عشرينيات القرن الماضي في الولايات المتحده الامريكيه كان ممنوع معناها البيع نتاعو، وبالتالي وراهو معناها مثلا الكابون وقت اللي تشد سي حاتم راهو ما كانش فما قانون لتبييض الاموال، حاكم بالتهرب الضريبي فك الوقت هذاك. اول قانون صدر في امريكا كان عام 1986 أول قانون أطر جريمة تبييض الأموال في الاتحاد الأوروبي، أول قانون الديركتيف 381 عام 91.
2: هل قل قائل سيدي المحترم ثم دول كأنها ما تعترفش بالموضوع هذا، ثم دول اللي سموهم لي بارادي فيسكو هذوما
4: أي
2: ومعناها الدول هذية اللي تدخل فيها الأموال بدون محاسبة.
4: البارادي فيسكال هو مجعول باش هالفلوس هذية اللي هي المأتم تاعها غير مشبوه. قانوني ومشبوه يلزم تدخل في المنظومة الاقتصادية عن طريق آليات معينة بطبيعة الحال، هما جنرال مو يحكيوا على ثلاثة مراحل فهمني ولا، اللي هي الإيداع اللي هي التمويه واللي هي في الأخر بالكل الإدماج. دونك هالفلوس هذه اللي مصدرها مشبوه ومصدرها إجرامي يلزم بطريقة أو بأخرى يقع معناها إدماجها في الاقتصاد، ويقع إدماجها بعمليات متاع ديمونتاج فينونسي، ومن جملتها الجنات الضريبية هذه.
1: خلينا نمشي معك واحدة واحدة، نرجع لتونس. لهنا في تونس يقول لك لا يمثل يا سيدي نهرب موش الله يا أخوي في حمل يقول لك جاي خذا عمل ريستوران يرعب وعمل قهوة من أروع ما يكون وعمل حاجة في وسط البحر وكذا فهمتني. ويقول لك الفلوس هذه البرشة اللي تحطت مليارديرات معناها مش ملاي راهي جعلت باش
4: تبيض
1: تبيض.
4: فما شبهات نتاع تبيض هي صحيح لانه موجودة هو موجوده لانه هو عمليه التبيض كيفاش تقع سي حاتم. هو مثلا انه الفلوس هذه وخلينا نقولوا ساعه من الناحيه القانونيه في تونس اول قانون هو كان القانون عدد 75 لسنه 2003 ومن بعد جاء القانون عدد 26 لسنة 2015 وآخر تنقيح صار في 2019 قانون عدد 9 لسنة 2019. هو في عمليات غسيل الأموال من جملة العمليات اللي تقع لأن يعني العملية شعبت ياسر خاصة تو مع مثلا البيتكوين وليموني معناها
1: الإلكترونيك
4: وغير واحد. ولكن فما خنقوله طرق تقليدية معروفة واللي هي تطورت عبر الزمن وهذا كما قلت لك الكابون عام 20 جاته الفكرة أنه يشري هالغسالات هذية وينجكتي فيها فلوس معناه هو ريال مو مثلا شيفر دافير متاعه 100 مليون ولكن يجي يعمل تصريح يقول أنا مش 100 مليون راو شيفر دافير متاعي راو 200 مليون 100 جاية من نشاط
1: صحيح ومية جاية من بيضها
4: دونك من جملة القطاعات مثلا اللي معروفة على مستوى مثلا تبييض الأموال حتى في أوروب عندنا مثلا المطاعم والمقاهي الفاخرة عندك الملاهي الليلية اللي هما قطاعات تستهلك الكاش واحنا لهنا مشكل الليكيد اللي نحكيوا عليه ديما سي حاتم بحذاك لهنا والخطر اللي يمثلوا الكاش والكتله النقديه وقت اللي تبدا موجوده بصفه كبيره في الاقتصاد. دونك المقاهي الملاهي الليليه اللوكاسيون دو فواتور مثلا في وقت من الاوقات فرنسا كانت واجهات لتبييض الاموال وصدر قانون في فرنسا منع خلاص
1: صايب شويه
4: منع خلاص منع خلاص اللوكاسيون دو فواتور بالسبيس. فما شركات شنو الاختصاص نتاعها هو كراء السيارات الفاخره يشري لك ثلاثه اربعه كراهب فاخرين
1: يصور برشا
4: فلوس
1: بالسبيس.
4: مثلا لكازينو لكازينو تتعامل برشا بالكاش انت تدخل تقول انا دخلت بمليون الكازينو وخرجت ب100 مليون خويا انا في الليله هذيك صادفني الحظ سامحني في الكلمة قمرت بمليون ربحت 100 مليون وإذا بيك خرجت ب100 مليون لأنه المتابعة متاعهم صعيبة برشا. دونك هذيك العملية وعليش قلنا احنا أنه تبييض الأموال هو إخفاء صبغة شرعية على أموال متأتية من أنشطة غير شرعية.
1: فهمنا العملية تبييض الأموال وغسيلها حاجة واحدة نفس الشيء. التهرب الضريبي هل يولي غسيل وإلا تبييض أموال؟ لا
4: لا
1: بعد كل البعد على بعضهم. لكن القانون التونسي شي يقول لهنا معناه شنية العقوبة والقضية لوين نجم توصل معناها العقوبة متاع إنسان قام بغسيل أو تبييض الأموال أو تهرب الضريبي مع دور المحاسب ومراقب الحسابات. أنت شنو دورك ناخذوها في الدوزيام بارتي 10 دقائق خلين نضيفوهم مع سي حسام الدين بناني.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول. غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسه كلمونا على 54 53 86 86. المراديو اوتيلز اوتيلز فور اول يور ديزايرز.
3: مرحبا بكم في تونيسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسي قريبة مني
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
8: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان.
7: 50 سنة وإحنا نبني المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات لو قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
11: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: أصبح الورد دوزيام بارتي دو لانترفيو مع سي حسام الدين بنانين برئيس المجمع التونسي للمحاسبين بالبلاد التونسية. سي حسام الدين دخلت بعدي أنا لأنه في البوز هذي معناه في الوقت اللي نعديه في البوب قلت لي فما اختصاصات متاع ناس تغسل الأموال هذي يبيض ويغسل.
4: هي عملية شوف كما قلت لكم لي مونتاج فينونسي تطوروا برشا والعولمة خليت أنه تتبع غسيل الأموال يصبح في كل مرة معناها أصعب. وقت اللي نحكيه على مثلا دي سوسيتي إكران الشركات الوهمية اللي تتخلق
1: هذه اللي تغسل الأموال
4: نحكيه على مثلا اللي ترانسفير انترناسيونو في التجارة الدولية كسو فاكتوراسيون سوير فاكتوراسيون
1: كل يزيد في الفاتورة
4: زيد في الفاتورة نقص في الفاتورة يجي خذ فلوسك البرة تبيض فلوسك على تريقيال
1: ظاهرة دولية. إذن
4: ظاهرة دولية معناها
1: الكوميسيون ما هيش تبيض أموال الكوميسيون
4: لا كوميسيون لا كوميسيون حاجه
1: برا يقول له اعطيني كوميسيون برا جاب مارشي
4: لا فما اجراء معناها فما قوانين جبائيه يلزم الالتزام بها معناها مش اي كوميسيون تاخذها لبرا ولا واحد فما حسب النشاط وحسب خلينا نقولوا ريزيدنس
1: الكوميسيون هو يديكلاريها زاد
4: انت وقت اللي تبدا موجود في تونس وتخدم في تونس وكذا لازمك تديكلاري الكوميسيون والتحويل
1: والتحويل
4: اللي باش يعمل خارج لازم يكون مديكلاري ويكون معناها مفوتر فيه فاتوره وغيره
1: قاعدين يديكلاريو في الكوميسيون
4: عنا شركات متى تجارة دولية تعمل الكورتاج وتعمل الانترميدياسيون وكذا ديكلاري بطبيعة الحال.
2: حجم الكتلة النقدية
4: حجم الكتلة رهيب جدا
2: قدروه ولا في العالم
4: قدروه هما عديد الدراسات تقول لك بين 2-5% من جملة الناتج المحلي العالمي. وقت اللي نحكيه على 113.800 مليار دولار تقريبا البي بي مونديال 5% يجيو تقريبا 5 تريليون دو دولار. وبالتالي نحكيه راو على ديزانتيري ايكونوميك وفلوس كبيرة برشا. وفما حتى بعض المختصين في الأسواق المالية وغيره يقول لك لو كانك الكتلة النقدية هذيك تتسحب من الأسواق المالية وتتسحب من البنوك راو تنجم تقع معناها زلزال مالي في العالم. وبالتالي هذاك علاش سي خليفة ورجوعا لسؤالك انه فما عديد الدول فما نوع من التساهل وباش ما نقولوش التهاون في التعامل مع هذه المصادر الأموال هذه.
1: باي وقت يدور الاسباس يقول لك فما يا غسيل يا تبييض يا أوسي تهرب جيبه.
4: الاسباس دي ما يمثل مشكل وراه تنجم بعض خنقوله الإجراءات الجبائية المبالغ فيها وإلا بعض القوانين اللي تسهل المعاملة بالإسباس تسهل على مبيضي الأموال التعامل بهذه الأموال.
2: إذن تبييض الأموال خارج خدمة المحاسب إذا كان فهمت.
4: لا مش خارج بالعكس احنا
2: لا يعني قصدي وجود المحاسب حد من امكانيات التبييض
4: تيوريكمون يلزم يكون هكيك
2: كانوا يخدم يلزم يكون هكيك بلغتنا في وحده البر
4: هو بالنسبه
2: للمحاسب
4: لا هو مسؤوليته هاو فيش تكون هو تبييض الاموال يقتضي انه المال هذا يتعدى بمنظومه خنقولوا بين قوسين مهيكله ومنظومه قانونيه كما هالشركات هذه الوهميه. وبالتالي المحاسب عنده واجب انه يتخذ كل الإجراءات الحيطة والحذر باش يثبت من هوية الساعة المتعامل معه. وهذا مش حتى بالنسبة للمحاسب برك راو القانون القانون من سنة 2003 قال أنه فما بعض المهن تمثل مخاطر كبرى كما مثلا المحامين كما عضو الإشهاد، كما المحاسبين والخبراء المحاسبين، كما مثلا المؤسسات المالية البريد. راه وقت اللي يبدأ فما ديفيرسومون إيداعات مالية، إيداعات نقدية مبالغ فيها، وإلا فما أنفلو متاع فلوس قاعد يدور ماهوش عادي، يلزم المؤسسات المالية والمحاسبين والمحامين وعضو الإشهاد يقوموا عندهم واجب معناها التصريح،
1: الإعلام،
4: الإعلام بشبهة، الإعلام بشبهة لدى الاكتاف اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
1: بما معنى بربي سمحني بلهجتنا توا يولي يعيطوا لك ويعيطوا لحد صباب يا سيدي.
4: لا لا مش يصب هو على مستوى السر المهني. تعرف المحامين عندهم السر المهني، المحاسبين الخبراء المحاسبين عندهم السر المهني، ولكن في عملية تبييض الأموال رفع هذا السر المهني.
1: وبالتالي الشبهة
4: شبهة معناها مثلا أنا محاسب.
1: لا أنت الشبهة ما هيشي متأكد منها.
4: بيه هاو هاوش معناها شبهة
2: صحيح. مش إدانة.
4: ما هيش إدانة. لا لا مش إدانة. هي وقت اللي مثلا أنا شهدت سامحوني مثلا شركة متاع تجارة مثلا تاع مواد غذائية. وأنا نعرف السيد وين يخدم ونعرف المغازة متاعه وين موجودة ونعرف تقريبا حجم النشاط متاعه، ولكن نلاحظ أنا في المحاسبة وفي الكشوفات البنكية اللي فما إيداعات نقدية مثلا مبالغ فيها. أنت كل نهار نارين تمشي مثلا جودينا بورتوكوا تصب 50 مليون، دونك الصبانة متاع الفلوس مبالغ فيه وما يعكسش النشاط الحقيقي معناه للمؤسسة.
2: فكل محمول عليك قانونيا ووفق القسم متاع العمل
4: بطبيعة الحال أني مبلغ بوجود شبهة،
1: شبهة
4: ومن حق ومن واجب المؤسسة المالية زادة البنك ذاك كي يرى أنه فما مبالغة في العمليات هذه أن يقوم
2: يبلغ
4: بالتبليغ
1: يبلغ
4: البنك. أي البنك البنك يبلغ من واجبه أنه يبلغ.
1: ليش ريتهم يبيعوا في الخزنات الكبار في الكياسات؟
2: فما هو فما هو فما هو ملاحظته صحيح. أيه مو تديني انا نهرب انما عندي 50 مليار و100 مليار كل
4: فما موضوع التبييض فما موضوع
2: الخزن.
4: ولكن في تونس زاد في موضوع الاقتصاد الموازي اللي نحكيه تقريبا على 50% من الاقتصاد ماهوش موجود في المنظومه المهيكله. وبالتالي كي نحكيه على اقتصاد موازي نحكيه على معاملات بالكاش. السيد اللي باش يخدم بالكاش بالطبيعه باش تلقى عنده كوفر، باش تلقى عنده بيت يحط فيه الفلوس، باش تلقى عنده
2: اقتصاد موازي مش تبييض اموال.
4: مش تبييض اموال
1: يحطها على شو اسمه هذيك كل واحدة لوح وحطهم ويحب على ابو 50 قلت فترة معينة ابو 50
4: تتباع ابو 51 والله هذاك علاش هذاك علاش سي حاتم ملاحظتك في بلاصتها بالضبط. هذاك علاش مثلا وقت اللي تمشي لفرنسا تقول اعطيني بيت 500 يورو ممنوع التداول بالبيت 500 يورو. علاش؟ لانه لي غروند كوبور هذوما الفلوس اللي هما معناها المونطون تاعهم كبير يخليك تقلص من حجم الفلوس الكاش. دونك هو تلمو يدور في فلوس وتلمو يدخل في فلوس يولي عنده مشكل نتاع ستوكاج نتاع الفلوس.
2: واحنا ذاك على شكون ديما نشوف نصب نتاع الخزاين
4: كل
2: شكون هذوما احنا هنا في المكتوب ومثلا
4: بابلو اسكوبار المعروف المجرم المعروف الكولومبي سي خليفه كانت معناها ابرز مشكله هي استوكاج نتاع الفلوس. ولليوم من بعد ما توفى كل مره يلقاو معناها
1: خبى في عده بلايص او حفرها او شنو او في حيوت او في
4: كذا. ولد خوه ورث دار يعني في دي ترافو
1: في الفلوس.
4: دونك فما راهو مشكل كبير
1: في الفيلم الاخرين يتنجموا تشاهدوا
4: الكاستيت نتاع البلونشيمون دارجون هو انك تزلقك الفلوس هذوما سامحوني في الكلمه في الاقتصاد العادي باش من بعد تستعملهم وتستثمرهم وكأن شيئا لم يكن.
1: حبيت نشكرك جزيل الشكر به الموضوع لأنه حاولنا نفهمه مع سي حسام الدين بوناني النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمادة المحاسبين. شكرا
4: لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: فاصل ونمشي للتليفونات والصون دينار اللي هي من أهداء أم جي وجاور أف أم تي في. اكتبوا أم جي وبعثوا على 85 990.

0: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. باش نمشي للتليفونات الخاصين بال 100 دينار أي نعم 100 دينار من إهداء أم جي بونداشات تقضي بها اش تحب أنت ونستقبل المكالمة الأولانية. لو صباح الورد.
2: صباح النور يا سي حاتم.
1: للا مرحبا
2: وبيك. لاباس
1: يعيشك. الاسم ولا قبل وين نتكلم فيا عزيزة؟
2: سكينة البدوي. نتكلم فيك من فيزا.
1: انفيدا مرحبا بك يا سكينة. يا باهي سكينة سمعتنا في الحديث على الكريدي كونفونسيوني اللي هو يجمع شركة ولا مؤسسة ولا وزارة ب ام جي وبتام الزوز مع بعضهم. و لهنا انت كموظف وافقولك على الكريدي واللي تقريبا تود انتري حكاية فارغة توصل حتى ل 18 شهر في خلاص الكريدي هذا شنجم تشري به اللي هو يوصل ل 3000 دينار.
2: نجم نشري كليماتيزر، نجم نشري معون موتوسيكل فريجيدير تسكي الكترميناجي نجم نشري غاز نصور زادة كليماتيزر الكليماتيزر بصراحة وقته وذلك أول حاجة
1: صحيح. فما كالسالونات اللي يعملوا الكيف هذوك نتاع الجنينه هكايا ولا حتى في البركون
2: نتاع الجنينه
1: نجموا نشريوهم
2: بالطبيعه نجموا
1: نشريوهم. كل سيرفيس كل سيرفيس فما شكون يجهزوا سيرفيس بورسلين وسيرفيس اينوكس
2: اني فيدي نجهز راني يا سي حاج
1: معناتها نجم تشريوهم هذوما
2: بيان سور ان شاء الله
1: بالكريدي هذا
2: بالكريدي ما يخش 3000 دينار.
1: وتنجم مثلا ياغورت وجبن وبسكويت؟
2: لا
1: عاود لي الاسم بالكامل. اي
2: سكينة البدوي.
1: يا سكينة
2: نعم
1: عندك بون داشا ب 100 دينار من اهداء ام جي تشري به اللي تحب انت من ام جي. فيليسيتاسيون
2: شكرا ليك والام جي والباتام زيدا وان شاء الله ديما مفرحينا بالاوفرويت مزيانه.
1: شكرا ليك اللي حب زيدا يربح غدوه لي 100 دينار يبعث لنا من توا ام جي على 85 990 ينجم يربح معنا غدوه 100 دينار ويركز على السبيك هذاك شنو المعلومات اللي نعطيوهم بالنسبه للتوانسه الكل نسالوا عليهم فيما بعد. سهله العمليه معناها كان تركز تربح لي 100 دينار تكتب ام جي وتبعثها على 85 990 حتى من توا.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: اي بداية من اليوم النجم نقولوا بدات توفى القراية وبدينا نرتاحوا من السراس والامتحانات والصيف وبحر تونس المزيان بداوا يزفرون هيا وينكم يجاوا باش تتمتعوا بالجو اللي بدا يسخن وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظة وتضيع احلى وفر. سلسلة فنادق المرادي سيفك سناء يقول لك على كيف كيفك مع ليزوتيل المرادي اي عاملة ان برومو وتواصلت مدد فيها البرومو هذا اللي يوصل للموان 20%. ما تنساش باش تعمل الحجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض ذهبي يوصل حتى ل 20% على اقامتك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. انت تختار من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. مش راو كيف تعمل تاو باش تسكن تاو لا تربح لي 20%. تشوف الشوا اللي تحب عليه انت ثم راهو تختار الاقامه نتاعك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. يعني الصيفيه كامله مضمونه تستنى فيك شمس دافيه بحر يعمل 66 ألف كيف بيسينات كبار وجو عالمي ما يوفاش بالحق. لم عائلتك واصنع ذكرياتك وما تنساش احسن الاسوام راهي العمليه هي ما بيناتنا خليوها ما تنساوش اللي هي احسن الاسوام والتخفيضات باش توصل الى حدود لموا 20%. كلموا توا المرادي على 70 105 720 70 105 720. نعاود لكم 70 105 720 ولا ادخلوا على المرادي.com. عاود لكم المرادي.com. ميرسي المرادي وميرسي لكم انتم مع المتابعه والاهتمام. نتلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9 تاع الصباح. باي وتحيه تونس.
0: جوهرة FM شونا ما يكون كان هكا.

0: موسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. انعقدت أمس

0: ومجابهتها وتنظيم النجدة في إطار الاستعداد المحكم لمجابهة خطر الحرائق. وقدم خلال جلسة رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرضا تضمن أهم نتائج المحققة في إطار الاستعدادات المتخذة، إلى جانب استعراض الإشكاليات المطروحة والحلول العملية لتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية والمحافظة على الثروة الغابية. كما تم خلال الجلسة الاتفاق على برمجة عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث واختبار نجاعة التنسيق بين مختلف المتداخلين في حالة التطور. في نفس السياق أكد ولي سوسة سفيان التنفوري لدى إشرافه على الجلسة ضرورة متابعة مدى جاهزية مختلف الأطراف المتداخلة وحسن الاستعداد لمجابهة الحرائق والتدخل السريع عند الاقتضاء في ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، وسعيا إلى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأسدى جملة من التوصيات تمثلت أساسا في حصر الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية ووضعها على ذمة اللجان الجهوية والمحلية مع التثبت من جاهزيتها ومواصلة تأمين موسم الحصاد والحرص على تفاقل تجهيزات الحصاد من قبل اللجنة الفنية المحدثة في الغرض. تواصل بلدية شط مريم جهودها لحماية الملك العمومي البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات، بالعمل على استرجاع لفائدة المجموعات الوطنية والمساحات التي تم الاستحواذ عليها بشط مريم. واستكمالا لهذه الجهود نفذت أمسية البلدية 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة، وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع وفك حوزتها بحضور ممثل الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والفرق الأمنية، وبدعم ومساندة من بلدية أكودة التي وفرت آلة حفر وفق مصدر مطلع للجوهرة أفهم. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في مدينة صور اللبنانية ومناطق أخرى خلال 24 ساعة الماضية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: عالسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة، نعاني حفيدي تامر مرجان بعيد ميلاده، ونتمنى له كل عام وهو حي بخير، وإن شاء الله في صحة جيدة، وإن شاء الله في التخرج نتاعه. سلام.
3: انا مواطن القروان، بالله نحب من المدير الاقليم باش يعمل حمله على الموتورات. خاين رانا تعبنا، راهي روسنا وجعتنا، ما ناكلوش النوم الليل، راه الموتورات نحولها كالشيطمون ولا شي يعملوا لها وتبدا تعيط. موتوراتك الكبار في الفورزيات وين راهي؟ ما فهمناش شنو الحل، اش نعملوا؟ نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد؟ هذه امور متكلف عليها الامن، هو اللي يشد مش نحن. بالله يا سيد مدير الاقليم تحرك شوي، يرحم والدي، تحرك شوي، اعطي اوامر، خليه يعملوا حمله، دكتور البلديه كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفريق، وما نعطيهالوش الا بعد 3-4 شهور.
4: السلام عليكم جوهرة. بالله بالنسبة لنا احنا منطقة العباب سلحمادة، راهو عندنا مشكل في الكيات، ما جيش حتى 500 متر، والبلدية كل مرة توعد هاو باش تجينا هاو باش تصلح هاو باش تعمل، وما ثم مش شيء حتى شيء. بلايص معناتها تردها جنة، وبلايص راح تمشي في الردب. زيد هذا لوناس نتاع الجم مسيب علينا، المية قريب يروح للمهدية، تر لنا الزر كعملت علينا الوشواشة، ناسينا جملة، ماناش موجودين حتى في الخريطة. ويعطيكم الصحة يا جوهرة.
5: ورب لي سيد ولي سوسة على حفر عملتهم شركات الوصال، والتو عاميين ما رجعتهم، ترجع الشرط وتخلي الشرط نمبر نمبر في الطرق الفرعية، ثم تلفتش بكل كورنيش تربوه طريق سياحي حفر، معناها غارقين. ورب لي سيد الولي عمل تدخل عاجل.
6: بس أولياء كلام يتشكاو من مصروف دراسة أولادهم، حتى أنتم راهم يا أولياء ساعات تعملوا تشبحوي زايدة، مثلا علموا لأولادكم قيمة الفرنك. ثانيا توا تشريوا لأولادكم ولاد برك ساعات يا ريت تشريوا له زوز ديكسيونيرات بالعربية وزوز بالفرنسية، وعندي تكتب نتاع نحو صرف، علاش ديكسيونير برك العربية واحد برك في الفرنسية، وكتاب برك في النحو الصرف يكفي له لعدة سنوات، كيف يكبر يشريوه اللي ساعد.

0: أفهم توما ساعة قبل حتى ويسير كل شيء.
1: ربي كلمت عدد المرات مش مرة ما شوفني يا رسول الله راه الواحد نجاوب واحد هاني نبلغ في سيتو هاني نتكلم وكذا احنا رانا ناس 19 راه الواحد مش طالب مستحيل راه طالب المهنة المامي تحاش انا مواطن افوز وليت قرونة معتمديت البيت راه مكلفين بينا واحد مش مني السنتاج الله يخرج من عمل فيه ولو 99 راه الجمعية اللي توكل وتنهب وفمي والشبكة مضروبة ها مكسر وها ما نعرفش شنيا ورانا 19 رانا الناس اما الناس جاهل يا ساعة ساعة احنا ما جينا شيء راه عندك تو شهرين وثلاثة ما جينا شيء كان تكلمنا وكلمت العملة ما فهم شيء كلمت هاري جمعية ذاي بما فيها خوية عامل مطلب ومعسونات ومروالحة من جميع يومين وهم يعملوا كونتيرت ما فهمش هو عنده من قبل العيد وهو يستنى.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. خمسين سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك أورانج
3: جوهرة أفلام.
1: Publicité.

0: معدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في فوزة الحمامات سود وزروان على 105.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختاري جنات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان.
4: ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. افتتح امبارح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بقصر المعارض بالكرم الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا اللي يتواصل إلى غاية يوم 11 جوان الحالي بمشاركة فاعلين ومهنيين من قطاع الصناعات الغذائية من 30 دولة. وزار الوزير مختلف أجنحة المعرض واطلع خلالها على أحدث الابتكارات والتجهيزات والحلول التكنولوجية المعروضة في مجال

0: الصناعات الغذائية وتحويل الأغذية والتعبئة والتغليف، وتحدث مع مجموعة من العارضين ومثيري المؤسسات المشاركة حول أبرز التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. المعرض هذا يعتبر واحد من أبرز التظاهرات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بالقارة الإفريقية، حيث يجمع المصنعين والموردين والموزعين والمستثمرين والخبراء في فضاء مهني يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات التجارية وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بين مختلف البلدان المشاركة. أعد المكتب الجهوي فدرالية المؤسسات المواطنة كونكت بسيدي بوزيد عدد من الأنشطة والدورات التدريبية اللي من المنتظر أن تنظم خلال النصف الثاني من السنة الحالية، بهدف الإحاطة الشاملة بأصحاب المشاريع وحاملي الأفكار الريادية، حسب ما أفادت به رئيسة المكتب نادية عافي في تصريح لوكالة تونس أفريقا الأنباء، وبينت أن المكتب باش ينفذ برنامج المشاريع الصغرى المحلية بتمويل من السفارة التشيكية، وهو يستهدف المرأة العاملة في قطاع الصناعات التقليدية خاصة صاحبة المشاريع غير المهيكلة إداريا، حيث يجمع البرنامج بين التكوين المهني والتسويق الفعلي للمنتوجات عبر تنظيم معرض لمدة 3 أيام خلال شهر أوت، إضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو ترويجية وإصدار كتاب يحكي قصة كل مشاركة. الأنشطة تشمل كذلك مجال الطاقات المتجددة بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر وبالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب الغربي، حيث يتم التحضير للأيام الوطنية للاستثمار والانتقال الطاقي. مكتب كونكت يعتزم كذلك في سياق تعزيز المنظومة الاقتصادية الجهوية وإحداث مجامع مهنية جهوية متخصصة، إطلاق مجمع مكاتب الدراسات والمستشارين إلى جانب مجمع مهني في قطاع الفلاحة بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار. أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. وتم الإعلان على الإنجاز هذا اللي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشتركة للمشروع اللي تنفذه ستاج بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأفادت الوكالة أنه المشروع هذا انطلق سنة 2024 ويمتد على مدى عامين، ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة تحسينه، خاصة في ظل الارتفاع المنتظر بنسبة إدماج الطاقات المتجددة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1201 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المشهورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 25386 مليون دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد. أسعار النفط بلغت اليوم 91 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4173 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، لورو 3384 مليم، والدولار الأمريكي 2937 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة اف ام، تندونس تندونس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس، يجمعنا بكم كالعادة لقيت هذا. اليوم نحكيه على شركة الأوبن آي واللي قاعدة تواصل في تطوير قدرات منصة تشات جي بي تي، وخرجت ميزة جديدة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يكتبوا رسائل البريد الإلكتروني حروها ويرسلوها مباشرة من خلال نسخة الويب لتشات جي بي تي، من غير ما تستحق باش تمشي لتطبيقات البريد الإلكتروني التقليدية كما الجمايل وإلا الأوتلوك. الخطوة هذه جاءت في إطار مجهود الشركة، شركة الأوبن آي بيان سور، لتحويل تشات جي بي تي إلى منصة إنتاجية كاملة ومتكاملة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يعملوا المزيد من المهام اليومية في وسط انترفاس واحدة. بعد ما كان المستخدم يعتمد على تشات جي بي تي باش يكتب الإيميل متاعه وبعد يعمل الكوبي كولي داخل خدمة البريد الإلكتروني اللي راها هو مفضلة عنده كما الأوتلوك ولا جيميل ولا غيره، توا ولا بإمكانه إتمام العملية بالكامل من وسط المحادثة نفسها مع تشات جي بي تي. والمراقبين يقولوا لكون الإضافة هذه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور جي بي تي كمساعد رقمي شامل، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال والاتصالات اليومية. وبتبيع الميزة هذية نجم توفرنا الوقت وتقلل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء إنجاز المهام. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
5: جوهرة FM

ومتمتع. العشرة وثمانية دقائق. صباح النور، صباح الفل، اليوم فيها رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ الأربعاء 10 جوان 2026 الموافق لأربعة وعشرين ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك، إن شاء الله بالخير، إن شاء الله بالموجات الإيجابية. رفقكم كالعادة حتى الماضي ساعة بفقراتنا، بريتم متاعنا، بموزيكتنا، بجونا، ومع طقس صيفي بامتياز. نقول لكم وسعوا بالكم سورتو اللي يبدأوا يسوقوا، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. وسع البال مهم، نزيدوا في الصوت، نسمعوا الموزيكا، نتبنوا الأخبار، ونخليو ديما المود متاعنا أب بشكيكة، نبعدوا على كل ضغط نفسي نجم يأثر على مود نهير كامل. دونك خليكم معنا كما اتعودتوا معنا بأخبارنا وبالإكيب. خلينا نبدأ بسومة، سومة صغير في الإخراج. صباح النور والفل والياسمين يا سومة، أهلا وسهلا ومرحبا. صباح النور والفل والياسمين نرجوسة نرجت قليلة في الديجيتال، نقول لها منورتنا كالعادة. سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، نسلموا على سليوة، قول لها إن شاء الله ديما منورتنا زادة سليوة. الفل والياسمين يا سومة، الفل والياسمين والجو والدنيا والأجواء ذيك الكل، ما تنجم كانت تكون من عند سما. سما يا صغير هي فلسيفة معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. وخلينا نبدأ بالمود of the day، كيف بش يكون مودنا، تفاصيل وريتم متاعه تتعرفوا عليه توت سويتا. مود of the day

0: متى متى متى قفلة الصبحية
1: العشرة وتسعتاش دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ملتحق بنا في الاستماع والمتابعة. بورت الأسعار كالعادة دوليشتنا في المرشي اليوم على غير العادة. علاش؟ على خطر مستنسين نهاية الخميس نعملو طلع على القيروان. اليوم باش نمشيو إلى القيروان ونخليو المهدية الغدوة. علاش؟ لأنه المهدية وخلينا نقولوا سامي الهاني يعيش على وقع الأنشطة الثقافية اللي أكيد تكون أنا لها متابعة إن شاء الله بعد شوية. نحكيو على مهرجانات انطلقت هكا في لي كونفيرونس دو بريس نتاعها، وبدينا نفهموا ملامح الدورات الجايه اللي باش تكون فيها جوهره فيه ما شاء الله بارتنير ميدياتيك. وناملوا لكم سهرات ومواعيد تلقاوها ديما معانا في برامجنا. دونك هذاك علاش خلينا نعملوا طلع على القيروان ونتعرفوا على بوشت الاسعار مع زميلنا ومراسلنا طارق الفويل. تو تويت
2: صباح الخير كل مستمعي جوهره فيم. اليوم الاربعاء 10 جوان 2026، ورسميا في مدينة القيروان دخلنا في فصل الصيف والصبحية متاعنا وخفيفتها ننطلق منذ 6:30 و7 متاع الصباح تقريبا حتى 9:10، على خاطر بعدها تبدأ القائلة إلى غاية 7 متاع العشية. هذاك علاش الحركية بدأت على بكري نظرا لارتفاع درجات الحرارة، واليوم توصل ممكن 43-44 في القروان المدينة. صبحية اليوم بما أنه انطلق موسم الحصاد فإنه الأسواق تشهد على كامل الأسبوع حركة كبيرة، وديوان الحبوب قاعد يقبل منذ مدة حاليا الشعير، خاصة الشعير لأنه مازال القمح، وأسوام الشعير حاليا تقريبا القنطار الشعير بتسعين دينار، مازال القمح مستوى كما قلت لكم. ثم بالنسبة للحركية أيضا تشمل العمل وكراء آلات الحصاد واللي توصل 130 دينار الساعة، يعني الموسم الحصاد في القروان تدخل حركية تجارية ومالية باهية برشا تؤثر مباشرة على السوق. هذاك علاش الأسعار اليوم لقيناها كالآتي: بالنسبة للفلفل الحار 3500، المسك 2500، الحلو 4500، والفلفل الأحمر من 2500 ل 3500، الطماطم من 2000 حتى 3000، البطاطا بين 2200 2500، البصل الربعي ب 2000، القرع الأحمر وبط الزينة ب 2000، كيف كيف سفناريا لفت والفجل ب 2000 الكيلو، باذنجان 1800، الفول من دينار ل 1200، جلبانة ما عادش برشا من 3000 ل 5000، البتراف 3500، القارص من 2000 ل 2500، الفقوس 2500، تسكي ورقيات معدنوس وسلق 500 رابطة، والنعناع ب 500. بالنسبة للدسير بنان 18 دينار، كيوي من 1500 ل 2000، الخوخ 5000، التفاح من 4500 حتى 16 دينار و500، العنب 13 دينار و500، المشماش ب 5000، الفريز ب 4000 حتى 6000 الكيلو، الدلاع من 1200 حتى 1500 الكيلو، البطيخ ب 1500، العوينه ب 6000، السوريز من 12 دينار و500 حتى 34 دينار و500، خوخ بوتوبغايا من 4500 حتى 5500، خوخ الاحمر ب 6000، والتوت ما عادش برشا من 6000 حتى 7000، بكميات أقل الدجاج 8500 ل 9000 كيلو، الزدر 15.8، الفخاخ 13.8، الكبدة دجاج 18 دينار و750، الاسكالوب دو بولي ب 19 دينار، والاسكالوب دو دانت 18 دينار و500. بالنسبة اللي يحبوا الدجاج العربي من 25 حتى 35، والداند العربي من 45 حتى 60 دينار. بالنسبة للززارة تقريبا برشا مازالوا مسكرين، لكن لقينا الأسواق التالية: العلوش ب 60 دينار وفما ب 65، البقري 48، المرقاز ب 55 دينار، والحوت رجع الحوت شوية أخير من اللحم، القاروس ب 28 دينار و800، الوراطة 23.8 22.8 حتى 25.8 أنت والخشن، المرجان من 4000 حتى 24 دينار، قرنيط عربي 48 دينار و800، السفن 44 دينار، الشفريت حسب الخشن من 36 حتى 42 دينار، السردينة ب 8000، كالامار 48 دينار حتى 52، والصوبيا من 26800 حتى 28800. تقريبا هذوما الأجواء والأسعار في مرشيات القروان. إن شاء الله نهاركم زين ناس كل.

0: وتمتع
1: وتمتع
0: وتمتع.
2: ملا بنا
0: ملا بنا.
3: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجتنا البنا التصنيف. ندخلوا للكوجينة، أما مش أي كوجينة، الكوجينة اللي نودوا بها صغيراتنا ونمدوا بها رواحنا بغسيت ما تشتش برشا وقت، لأنه نعرفوا الحرائر مع السخانة تقولك بربي بعدني على الكوجينة وجو الكوجينة وعطيني حويجة خفيفة فيسا فيسا هكا للصغيرات شرطون. ونعرفوا توا أكثر أكتيفيتي باش يقوموا عليها العائلة الكل هو أنه نهزوك الجلاسيير ونمشيوا للبحر. دونك هي اختارت حويجة مقرمشة، لفائف الدجاج المقرمش والتارت و سيترون معاها اللولة باش نعرفوا لي زانغريديون كل. نقولها صباح النور، صباح الفل يا هلولة.
4: صباح الفول. الفل شنو حويلك؟
3: الفول
4: صباح الفول شهي الفول
3: ولا وني مانيش.
4: صباح الفل صباح الفل والياسمين،
3: صباح النور وصباحك دقلة وحليب. عندي شكون دخل بالذمة للاستوديو أشرف؟ شنو قلت لي أنت لحمة التونة يا أختي داخل؟ قال لي يقول لها اللولة كان فما إمكانية تعمل لنا هكا لحمة التونة، شنو رأيك؟
4: بيتم كم نعملو
3: شهو تعاسب مش عادي ربي بطل كل نورات
4: بيه نعملو اللي غسيت متاع اليوم وبعد لي كان نمشو لحمة التونة. شكاوك بيه
3: حاضر معايا للي نبدأ.
4: أول حاجة اليوم نحب نقول بون انيفيرسير للسمسومة
3: إن
4: شاء الله كل عام وهي حية بخير.
3: سمسومتنا السام وقولوا لها إن شاء الله كل عام وأنت منورتنا وإن شاء الله ترجع لنا في الصيفية وترجع هكا بالأفكار نتاعها والنصائح اللي تقدمها. دونك سمسوم الغالي إن شاء الله كل عام تحيا خير والتحية ديك من عندي من عندها اللولة من عند مريومة هكا ولا
4: هي؟
3: أيوا هكاك أمورها منظمة مش متغشة على حتى واحدة فينا.
4: بمناسبة العيد ميلاد بتاع سمسومة قلت اليوم خلينا نعملو تارت بسيترون مادام توا فما صيف وفما قعدات ولميت وحاجات هكا ناكلوهم بنين قلت خليني نعمل تارت بسيترون ماهيش صعيبة ياسر والبريزونتاسيون بتاعها تقول عليك شريتها من برا الحقيقة.
3: نبداو
4: بالانغريديون. دونك بالبات السابليه نتاع التارت نحبو 125 غرام نوازيت مرحيه، 125 غرام سكر، 125 غرام فيلينا و 125 غرام زبده، وبيان سور ما نساوش البانسي دو فلور دو سيل. نخلطوهم الكل مع بعضهم كو سوا باليدين معناها نسبليوها معروفه البات سابلي، نعملوا الفيلينا بالزبده ونكملوا لي زانغريديون كل ونلموها نتحصلوا على عجينه اوموجين كو سوا نحبوا نعملوها بروبو نستعملوا الفوي والا بيدينا. نخليو العجينه ترتاح ساعتين في الفرجيدير نتحولوا توا للكريمو بالسيترون. كريمو سيترون نحبوا 4 عظميت، 170 غرام سكر، 20 غرام نشا، 180 غرام جو دو سيترون. بيان سور ما ننساوش الزيست نتاع القرص سيترون و اون فوي دو جيلاتين و 100 غرام زبده. واضح به الطريقه سهله ياسر باش نخليو العظيميت مع السكر مع النشا نخلطوهم بعضهم ونخليو الجو دو سيترون مع الزيت دو سيترون على الغاز حتى يسخن. بعد ما يسخن الجو نصبوا على الميلانج بتاع العظم والسكر والنشا نخلطوهم بعضهم ونعاودوا نرجعوهم على الغاز نقعد نحركوا بشويه بشويه حتى يتماسك الميلانج. بعد ما يتماسك الميلانج نطفيوا النار ونزيدوا الفوي دو جيلاتين اللي احنا ديجا خليناها في شويه ماء بارد. نسيت انا ما قلتش الفوي دو جيلاتين يلزمها تقعد في ماء بارد هي تكون يابسه بالماء بارد تولي معناها تولي محلوله دونك نحطوا الفوي دو جيلاتين والزبده ونخلطوهم وماذا بينا نضربوهم بالغوبو باش نتحصلوا على فريمون تيكستور هكا بارفيتمون ليس نتاع الكريم. واضحه
3: واضح.
4: كونسيرنو الفوي دو جيلاتين اذا مش متوفره ولا استغليتوها ولا ما لقيتوهاش رانا نجم نعوضوه بالجيلاتين اون بودر ديجا موجود راهو احنا عندنا هنا في تونس ليكيفالون تاع اون فوي دو جيلاتين هي 2 غرام دو جيلاتين اون بودر وكيف كيف راهو 2 غرام دو جيلاتين هذيا نزيدو عليها نضربوها نورمالمون فوا 4 ولا فوا 5 الماء البارد ونحطوه حتى لين تولي كتله يابسه هي بعد نصبوها في الماء سخون باش تسرع. داكوغ
3: باه
4: نحطوها زيد الميلونج هذيا ساعتين في الفرجيدير. باه بعد ما حضرنا احنا سابلي وحطيناها ترتاح نخرجها من الفرجيدير نتاليوها ماذا بينا 3 ل 4 مليمتر 3-4 مليمتر العلو نتاع البات سابلي ونحطوها في سيرسو. انا اخترت اليوم باش نعملوها في سيرسو 20/20 داكوغ، وندخلوها للفور على 160 درجة باش تطيب من 18-20 دقيقة. بعد ما تطيب البات سابلي ويكون عندنا الكريمو ديجا برد في الفرجيدير، نخرجوه ونحطوه في بوشة دوي، نختاروا الدوي اللي نحبوا عليها وناخذوا البات سابلي ونقعدوا نبوشيو في الكريمو من اللوطه ونطلعوا من اللوطه ونطلعوا باش نتحصلوا على هكا كيما الدمعه، عرفتها التكستور. نعبيو الكريمو في البات سابلي، وبعد اللي كنزينوها بالزيست سيترون والا نزينوها بالفوي دور والا فما دي فلور هكا يتاكلوا يتباعوا في المستلزمات المرتبات وكل شيء، نزينوهم هكا، نختاروا فيولي باغ اكزومبل ورشوه فوق الكريمو سيترون، يعطي منظر برشا مزيان، تحصلوا هكاك على جاتو تارت او سيترون مزيانه بريزونتابل وبنينه برشا. تقول عليك شريتها من برا
3: والله يبنى. هاي حتى تصاور اللي اختارتهم نرجوسه ماشيين مع لي زانغريديون، حاجه تشهي، حاجه ماشي قد
4: حاجه بنينه. توا السيف ماذا بينا هكا السيترون موجود، دونك حاجه منعشه على الاخر. ونجمو زيد نزينوهم بالنعناع اخضر هكا محليهم، يبداو نزينوهم اخضر مع الاصفر مزيان.
3: هذه البنه، هذه الديسير، خلينا نقولوا نمشيو توا
4: الديسير
3: المقرمش.
4: المقرمش زيد اليوم اخترت حاجه سهله. نعملوهم عشاء، نعملوهم في العشية كي يجينا حد في عوض السليم يعني. دونك نستحقوا خبز التورتيلا كيما انا عطيتكم قبل الغوسيت، والا ناخذوهم الموجود على في السوق معني. ناخذوا الخبز وناخذوا الدجاج المقرمش حاضر، يا نقليوه في الفور يا نحطوه في الاير فراير كيما تحبوا انتم. بيان سور لازم لي تو والجبن نتاع الشيدر. اليوم باش نعملوا صلصه العسل والخردل. تعرف معناها الخردل؟ هو الموتارد.
3: موتارد سي سا
4: اكزاكتومون. دونك اليوم باش نعملوا صوص بنينه ياسر، باش نغمسوا فيها هكا اللفائف هذوما. دونك نستحقوا في الصلصه هذيا شطر كاس مايونيز، عليهم ربع كاس خردل، عليهم 3 مغارف كبار عسل، ومغارفة كبيرة خل التفاح. خلطوهم بعضهم الكل تكون هكا صلصة حضرت معنا. ناخذوا الخبز التورتيلا هذوك المدورين نقصهم على زوز ونقعدوا ندوروهم لين تحصلوا على كورني. نشدوا الكورني بلي كوردون ونحطوا في طبق يكون هكا مدور، ونحطوا فيهم خس فرماج شيدر والدجاج اللي احنا ديجا طيبناه ولا قليناه كيما تحبوا انتوما، ونستفوهم في الطبق ونحطوهم سيركل. انا اخترت اني نعملهم سيركل وندخلوهم للفور هكيكا باش الجبن يسرى شويه والخبز يتقرمش. بعد ما يخرجوا من الفور ناخذوا شيبس نحطوا في الوسط، وناخذوا بتيت بول ونصبوا فيها الصوص اللي احنا ديجا حضرناها اللي هي صلصه العسل والخردل. نهزوا الساندويتش ونذوقوا بالصلصه.
3: اسمع نرجس شنو قالت؟ شنو نرجسه؟ 20 كيلو قالت لك ضمنيهم زايدين في البوا.
4: عليه عليه عليه تختي تختي لا ديجا تجم تعملوا انت بالقمح الكامل. والدجاج ما تقليش تحطه في الاير فراير. باش تاكل لي تو، فما عندك الفروماج تحب تحطه تحب تستغنى عليه، والصلصه هذيا ما فيه ماهيش تخي كالوري.
3: بنت قالت بالفروماج. انا الحقيقه
4: دلل روحك اعمل اللي تحب اي فرماج، انا اخترت شيدر راهو.
3: العزيز ربي شعار الصيف العزيز ربي.
4: اما حاجه خفيفه هكيك راهو، نحن في الصيف مع الصغار مع القاعده مع كل شيء نحبوا حاجه بنينه وخفيفه وفي ساعه تحضر.
3: هنا نشوفوا في البنة حاجه تعمل كيف. ما زلت نستنى انا واخونا اشرف في لحمه التونه. قال لي لحمه التونه باش نوصي المدام تسمع توا الروبريك وتسمع هلوله باش ندوب ما نروح ماضي ساعه نلقى لحمه التونه.
4: بي انا كيفاش نعملها الطريقه انا عارف اسكو هما معناتها مختلفه شويه على العبيد ولا لا. انا يعني نختار اللحم فيلي خاطرو في ساعه في ساعه يطيب، يا اما نختار اللحم يكون طيبه في الكوكوت. دونك هذا اختياري انت والعبد شنو يحب. انت كاين اللحم يكون مش فيلي يكون فوفيلي باغ اكزومبل، مش حط فيه شويه بصل ملح فلفل اكحل، ثم نحطوه في الكوكوت مع شويه ماء لين يطيب اللحم هذاك يشيح. واضح؟ اذا كان فيلي باش نحطوه ملح وفلفل اكحل نشويوها على الغاز وكهو. نتعداو باش نعمل صلصه بالطماطم. باش نقص دي طومات رانديل نحط فوق الغاز زيت طومات ثوم ملح فلفل اكحل شويه تبل وكرويه ونحط الصوص هذيك اللي معناها تيب الباهي اللي حاب يزيد هريسه عربيه على راحته ماذا بينا كان نحطوا ورقه رند باش تبان الصوص هذيك الكل بعد ما تيب الصوص ناخذوا بيريكس نصب الصوص الكل صوص طومات وناخذ الحيمات اللي انا طيبتهم ولا شويتهم ونحطهم فوق الصوص ومن بعد ناخذ التن نجي فوق الحيمات الكل ونحط فيها التن وفوق الفرماج موتزار اي فرماج انتم تحبوا عليه المهم فرماج يذوب بعد لي كان ناخذ عظيمتين ولا ثلاثه احنا والكونتيتي نتاع الحمص هدي بون كبر البريكس نخلط العظيمات ونعمل ملح فلفل اكحل وبعد نجي فوق الحيمات اللي حطيت فوقهم التن ونصب هذيك العظيمات نغطي جيسي باش نحاول نغطي التن والفرماج وبطبيعه الشعب تاع الصوص وندخلوا للفور
3: والبنه
4: والبنة انا هكا نعملو راه من بعد اللي كي يخرج من الفور
3: هلولة
4: نعمل شويه مع النوز
3: انتي تحكي هلولة وسي اشرف شادك التليفون ويكتب ويبعث في الغسيت للمدام تحيه للمدام يا اخوي ان شاء الله بعد تروح تلقى نفس الوصفه اللي قدمتها هلول
4: عطيتكم بزوز انواع نتاع الحم اللي يحبها هي الاسرع هي بالفيلي والفيلي بيان سور عاد ما من غير ما نحكي عليه من
3: غير ما نوصف
4: اللحمة تذوب حتى الاخر كيف الطيب وديجا يذوب ما تحب لازمك تطيب اللحم قبل ما دخلوا للفور انت جوست باش تدخل باش تذوب باش يذوب الجبن والعظم وكهو معناها
3: طيب ملا بنا تحيه مع الكيب الكل نرجوسه سومه تي اشرف اللي يطلع بالذمه للفقره هذيا
4: حلو برشا هو سالو برشا يحب عليها راحوا لحمه التونه نتذكر مره قلت لي عليها هذه لحمه التونه
3: شنو
4: عملتي الحصه اللي من بعد ما كنتش هوني حضرتها
3: ولدنا وحبيبنا ما ندلوهش ندلوه
4: بيان سور
3: يعطيك الصحه يا هلوله شكرا ليك تحيه الكيب الكل في تونس كالعاده تلقاو معنا البنا كل نهار أربعة مع هلولة من ستوديو تونس شكرا ليك الرونديفو مازال متواصل 10 و47 دقيقة حتى الماضي ساعة بالفقرات بالريتم انتم قولوا لنا شنو الأجواء خلينا نسلموا على صافي من بلجيكا تسمع فينا وتقول محليها الرفقة مع جوهرة في محليني كي نسمع جونا ونسمع هكا الأمبيونس نتاعنا إلى الله مازالت الأمبيونس ومازالت المتابعات وتحية لكل مواطنينا بالخارج اللي إن شاء الله يجمعهم شملهم مع أحبابهم وأصحابهم وعائلاتهم في صيفية 2026

وتمتع. العشرة في 50 دقيقة على موجتنا، مازلنا معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكيه ديما على درجة الحرارة، نحكيه على طقس صيفي بامتياز، ونحكيه على حرارة توصل حتى الأربعين درجة اليوم. طقس يكون مغيم جزئيا، وظهور الشيلي هو يمكن العامل اللي باش يخلينا نحكيه يمكن على ما أشارت له مصالح الرصد الجوي. مش هذا بركة، كيف كيف زاد أشارت إلى إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال، مع تساقط محلي للبرد. أي نعم، هذه فيما يخص الوضع الجوي. دونك نحكيه على رياح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. اليوم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى باش تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. يكون اليوم البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و 40 درجة ببقية المناطق كما قلنا، مع ظهور الشيلي محليا. دو كما شفتوا طقس سخون، فما شيلي، فما خلايا رعدية في المناطق اللي اذكرناها. دونك خليكم ديما مع تحينات الوضع الجوي اللي ترجو تلقاوه ديما على موقعنا johra.fm.net، وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك johra.fm. مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة بريتم الموزيكا بكيف كيف الفقرات اللي تكون معكم تباعا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة.

0: الوطني تعلن في بلاغ لها عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 26 و2000. وأفاد بلاغ الوزارة بأن الترشحات ستختتم يوم الثالث من جويلية القادم على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم الثالث من أوت والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطنية. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، موضحة أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول. دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق ملف القضية بفترة عضوية زياد الهاني ببلدية قرطاج من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. دولياً، الخارجية الإيرانية تقول إن اللجوء للقوى والإجراءات غير القانونية في الميدان العسكري تلحقان ضرراً بأي مسار دبلوماسي، مضيفة أن هناك حاجة لتوفير حد أدنى من الأجواء المواتية من أجل دفع أي عملية دبلوماسية إلى الأمام. ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن مسار المفاوضات سيكون قيد الدراسة بسبب تطورات الليلة الماضية. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن نجاح منظومتها الدفاعية في اعتراض وإسقاط 5 صواريخ بالستية أطلقتها إيران فجر اليوم باتجاه مدينة الأزرق شرقي العاصمة عمان دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية. وختاماً، الخارجية القطرية تنوى بشدة الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن وتعتبرها انتهاكاً لسيادة هذه الدول، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

0: الرابعة من عشر الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع ريما نسيف على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع. 11:09 على موجتنا ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنات الصبحيات. هزنا إلى ولاية جندوبة باش نحكي وعلى إجراء وقائي خطة استباقية قامت بها الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. الحقيقة خطة استباقية مهمة جدا لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. خطوة مهمة جدا سورتو مع الأرقام القياسية اللي شهدوها المعابر ثلاثة. وإحنا باش ناخذوا كل التفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغنجائي اللي نقول له صباح النور صباح الفل على موجات جوهر اف ام.
2: صباح النور مرحبا بكم جوهر اف ام. دونك نحن حسب تعليمات وزارة الصحة تم تفعيل البروتوكولات الواجب اتخاذها بالنسبة لحماية الحدود متاعنا بالنسبة للجانب الصحي. أولا نعرفك في جندوبة عدنا معناها معبر جوي اللي هو مطار تبرقع عند رحم الدولي
1: أكيد.
2: وكذلك ثلاثة معابر حدودية برية اللي هي ملولة تبرقع بابوش عند رحم وجليل غردي. انت تعرف اللي الفتره معناها الصيفيه تشهد حركيه كبيره المعابر هذه خاصه من جانب سياحنا الجزائريين معناها يدخلوا ياسر على المعابر البريه هذه. في اطار هذا قامت وزاره الصحه في المده الاخيره بتامين تكوين بالنسبة للإطارات الطبية والشبه طبية للأعوان والإطارات اللي يخدموا في المعابر هذية. كذلك تم تأمين عديد الجلسات على المستوى الجهوي بمركز ولاية جندوبة تتخذ إجراءات متاع نواقل الأمراض اللي هي كيف ما تعرفوهم النواقل هذه اللي هي كيف بعض الناموس وبعض الحشرات الأخرى والمدوات متاعها خاطر هي ساعات حاجة بين الحد والحد ما تقوم بانتقال الأمراض هذه المنقولة. تم معناها تجديد المدوات واتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة. كذلك تم اتخاذ إجراءات أخرى اللي هي تأمين تكوين متاع الأعوان هذوم وتجديد المراقبة متاع الوافدين هذوم والإبلاغ على

0: الحدود بتاعنا ونحن معناها ديما جاهزين.
1: دكتور هو مهم الإجراءات هذية، ولكن اليوم كي نحكيه على الذروة نحكيه على شاير جويليا أوت، لو نمشيه شوية للأرقام يعني جاهزين احنا لي ما شاء الله الأعداد الغفيرة اللي بشتكي ما قلت سيادتك المعابر ثلاثة، واليوم نحكيه على عودة مهرجان الجاز بيتبرقة، دونك نحكيه حتى على المطار اللي بش يشهد زادة هكا إقبال لجنسيات أخرى، دونك الأعداد اليوم المتكونين حاضرين معناها عمليا لمثل هالإجراءات هذية اللي توا نحكيوا عليها.
0: والله هو نحن معناها حاضرين، أما ما تعرف ديما تفتح العمومية كل وين يطلب الأمر دعم إلا وما تقوم مع المستشفيات الجهوية والمحلية اللي موجودة في الحدود هذه نقوله نحن بدعم الإطارات الطبية والشبه الطبية دي حتى بها الحالة وشنو تستوجب. فهمتني كيفاش؟ مثلا
1: لو نحكيو أرقام شي خليل، لو نجمو نحكيو أرقام اليوم المعابر قداش تستقبل من سائح جزائري لو عندك الأرقام؟ بيانسور
0: والله هو ما عدناش الأرقام حسب ما يتداول معناها تقريب 15,000 كيكة أكثر شوي، فهمت معناها كل نهار ونهار، أما معناها تم نسبة كبيرة. فهمتني كيفاش؟ خاطر هم المعابر هذوما هم أكثر معابر يدخلوا منها الأشقاء الجزائريين. فهمت، وحتى اللي يمشوا للساحل معناها يدخلوا على معبر ملولة ومعبر بابوش بأندرا معناها بنسبة كبيرة. ونحن الحق في تنسيق مع الفرق الأمنية اللي متواجدة والفرق الديوانية وحرس الحدود اللي معناها ينسقوا معنا في الحالات إذا كان مثلا يحسوا حاجة مشكوك فيها وإلا كذا يقدموا هنا، في خاطر عندنا نحن مقرات معناها دائمة بالمعابر هذية وتخدم معناها 24 ساعة على 24 ساعة لتأمين الجانب الصحي بالنسبة للمعابر هذول.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون موسم سياحي ناجح والأعداد الكبيرة إن شاء الله اللي باش تكون عبر المعابر هذية تدخل بلادنا وتكون هي في صحة جيدة ونشهد كما قلنا سيفية إن شاء الله تكون سالمة غانمة على بلادنا العزيزة الغالية. دونك كيف كيف زادة نحكيه على المطار، وانت أشرت في البداية لزادة عدد كبيرة تكون في المطارات، دونك مستعدين الديسباتشينج متاع المتكونين من أطباء من منعرشنا اللي بش يكونوا إن شاء الله حاضرين في المعابر، دونك الأرقام متاعهم أو الأعداد متاعهم تكفي الفلو اللي بش يكون في المطار وإلا في المعابر البرية؟
0: هو نحن عندنا مركز صحي قارب بالمطار متاع تبرقة عند رحم الدولي فيه إطارات طبية وشبه طبية
1: وشبه طبية بيانسور
0: معناها ريت في الوقت اللي يجي فيه مثلا لفول ديما موجودين، معناها حتى الأطباء يبدو موجودين في الوقت ذاك، حتى نحن لفول في الوقت اللي تعبت فيه لفول يقع تنسيق معناها مع الزملاء بتاع المطار يعطونا الكالندريين وقتش تعبت الطيارات باش احنا الليكيب القارة هي متاع الباراميديكال، وفي الوقت اللي تعبت فيه الطيارات يتم تعزيزها بإطارات طبية باش تبدأ فك الفترة هذيك والوقت هذيك تبدأ موجود على عين المكان لاستقبال الوافدين متاعنا. خاصة معناها هي شهادة كيف ما أشار السيد مندوب السياحة معناها ولو ثم ديفور قارين من دولة بولونيا ودولة تشيك لك علاش إضافة إلى ليبول الأخرين.
1: إن شاء الله إن شاء الله كما قلنا موسم سياحي واعد، يعطيكم الصحة على الخطة الاستباقية وعلى هالبروتوكول اللي يتم تفعيله كما قلنا مع استقبال الوفود كسوا من الجزائر شقيقة الجزائر وإلا زادة اللي يجيونا ويحبوا يتمتعوا بجمال بلادنا. واليوم نحكيو على عودة مهرجان جاز بيتبرقة، دونك نتخيلوا انه جنسيات متعدة باش تكون حاضرة باش يحضروا لهالمهرجان اللي عنده أحباء وعنده جمهور، دونك نتمنى وكما قلنا كل بلادنا وكل المعابر متاعنا تستقبل ناس لاباس والحمد لله، وكما قلنا نشهدوا سيف سالم غانم. شكرا لك المدير الجهوي للصحة بجندوبة سيد خليل الغنجيتي على مدنا بكل التفاصيل. كلمة الختام إذا كنت تحب تختم سي خليل تفضل.
0: شكرا، مرحبا بكم، ونحن الناس الكل في خدمة الوطن نتاعنا، وإن شاء الله فما كان خير وربي بقى علينا الستر.
1: اللهم أمين. شكرا لك سيدي الفضل، تحية نزيدة زميلنا ومراسلنا رفيق العيادي لكي يعيشنا كل الأجواء في

جندوبة، وتحيتنا لكل مستمعينا في جندوبة وفي كل شبر في بلادنا. احنا نكون معاكم ان شاء الله من خلال متابعتنا لكل الاخبار. لحد 17 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت. اسو بحياة.

gonna spend my life being a color.

0: Matma with Matta.
1: Culture Mag.
0: Culture Mag.
2: 11:37 دقيقة على موجاتنا كولتور ماغ. بدينا نحكيو على الأنشطة والمهرجانات اللي باش تنطلق قريبا، حتى زادة لي كونفيرونس دو بريس اللي من خلالها نتعرفوا على ملامح دورة جديدة لمهرجان يكون هكا عنده جمهوره، جمهوره اللي يستنى أسماء معينة. إن شاء الله بعد شوية مع زميلنا سامي الهاني باش نمشيو إلى الجم ونحكيو على تفاصيل ومعطيات إن شاء الله باش تتقدم فنادق الصحفية الخاصة بمهرجان الجم. دونك هذا يكون إن شاء الله بعد شوية إذا الريزو تحسن بيان سور، لان كلنا نعيش على وقع الغيزو هذايا اللي سافا با. دونك خلينا نوصفوا الاشياء كما هي. دونك ان شاء الله سامي الهاني بعد شويه اذا كانت مكانه باش نتحصلوا عليه يكون حاضر معنا. سينو خلينا نحكيو على انطلاق دوره 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع اللي غدوه ان شاء الله باش تنطلق الخميس 11 جوان وتتواصل الى غايه 28 من نفس الشهر. نحكيو على فعاليات الدوره 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد ثقافي وفني مجدد يجمع بين الإبداع والفرجة ويؤكد مكانة الفن هذايا كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة. دونك دورة جديدة أكيد باش تحمل في طياتها برشا هكا فقرات يتمتع بها الجمهور، لأنه نحكيو على فنون السيرك وفنون الشارع اللي يكون قريب من الجمهور ويكون قريب لمحبي هالنوع هذايا من الفنون اللي يعطي الحقيقة حياة ويعطي ديناميكية لشوارع. ورانا أكيد شنكونوا حاضرين ونتبعوا كل التفاصيل اللي كما قلنا تنطلق غدوة 11 وتتواصل إلى غاية 28 جوان. دونك خليكم ديما في المتابعة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فام، وإلا زادة من خلال فيديوهات إن شاء الله نأمنوها لكم على لي ريزو سوسيو متاعنا على الانستغرام وعلى تيك توك ومتابعات أخرى إن شاء الله ثقافية تكون معاكم تباعا. خليكم معنا، الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة بالفقرات بالريتم متاعنا وبالموسيقى اللي نهديوها لكل مستمعاتنا ومستمعينا. كالعادة جمولة تكون حاضرة في الكوجينة تقول نستمتع بالموزيكا الريتم، تحية الحمدي بالحاج حسين، تقول انتم اللي تبرمجوا في الموزيكا لي حمدي بالحاج حسين، تحية لي وتحية زدة للفريق الكل. دونك سوما سوماي صغير في الإخراج، ناجو سنرس قليلة في الديجيتال، سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، وهي بلوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها.

0: اسمع واتمتع.
1: نحديش 45 قصة على موجاتنا جعلنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكي وأرقام نحكي وعلى هكا مشروع إسقاطات ديمغرافية الفترة الأخيرة برشا قرينا وتسألنا على الأرقام هذية. الحقيقة أرقام اللي اليوم تهزنا لشيخوخة متسارعة هذية اللي فهمناه بيانسور من الأرقام هذية بحلول 2054. دونك دكتورة ابتهال بوشوشة المختصة في الديمغرافيا والمشرفة على إسقاطات المعهد الوطني للإحصاء تقول أنه بحلول 2054 باش تكون أعمار ثلث السكان 60 سنة فما فوق. يعني نحكيه على شيخوخة متسارعة وتفاصيل عندك دكتورة. صباح النور وأهلا وسهلا على موجة جوهرة فام.
2: صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين الكل. كيف ما قلت لي المعهد الوطني للإحصاء قام بالإسقاطات الديمغرافية وهي تقديرات علمية لعدد السكان وتركيبتهم المستقبلية حسب العمر والجن. المعطيات هذه تعطينا ما نقول احنا تنبؤات لعدد السكان اللي هو حسب التقديرات هذه بشوصل 13.3 مليون في سنة 2054. في 2030 باش نوصلوا ل 12.2 مليون. ومن أهم ما لاحظنا اللي هو هنالك معناها ارتفاع في نسبة السكان 60 سنة فما فوق اللي باش توصل في سنة 2030 19.9 على 24%، وفي سنة 2054 باش توصل النسبة 31.8%.
1: يعني اليوم نحكيه أنه الأعمار 60 سنة هو اللي بش يكون الأبرز خلينا نقوله في 2054. يعني نتجه نحو شيخوخة متسارعة، وينهم لي جون؟
2: هو كما نحكوا على معناها على تركيبة السكان حسب العمر، يعني من أهم الأسباب لارتفاع نسبة الكبار السن هو تقلص نسبة الأطفال اللي هم دون 15 سنة، وخاصة نسبة الأطفال ما بين 0 و4 سنة اللي هي راجع لتراجع الولادات وراجع لتراجع معدل الخصوبة في تونس.
1: واللي هي تهزنا إلى عزوف الشباب على الزواج هكا ولا
2: هو ماهوش اكيد اللي من التفسيرات ولا من اسباب تقلص الخصوبه هو ارتفاع نسبه ارتفاع معدل الزواج عند الرجال والنساء يوصل في حسب التعداد 2024 بالنسبه للنساء 28.9 سنة، يعني عمر عند معدل عمر عند اول زواج، وبالنسبه للرجال 35.3 سنة. ويعني ولكن لا يبقى ماهوش نفسه هو السبب الوحيد، ولكن منها تغيرات سلوكيات زواجية والإيجابية على العائلة في تونس، ونقول وإحنا يمكن أولويات المتزوجين حاليا تغيرت بالنسبة لعدد الأطفال.
1: يعني نجم نقوله أنه تونس باش تنضم للبلدان اللي تتجه نحو مجتمع مسن خلينا نقول.
2: بيه نقولوا احنا ثم تسارع في نسبة كبار السن، ثم اقتراب شوية نقولوا احنا من البلدان اللي هما عندهم نسبة خصوبة، كي نقولوا نسبة خصوبة منخفضة معناها نقولوا تقلص نسبة الصغار وارتفاع نسبة الكبار. دونك هذه نقولوا احنا نتيجة حتمية لانخفاض الخصوبة على تركيبة السكانية، مش كل الانخفاض اللي يعكس ويبقى اللي تبقى اللي بالنسبة لتونس نسبة نقول احنا حتى نسبة كبار السن تبقى نسبة نقول احنا جول معناها أعمارهم ما بين 60 سنة و70 سنة، يعني ما زلنا في مرحلة اللي احنا مناش كيف ما الشعوب المتقدمة اللي هي في الشيخوخة بتاعها، ولكن نقولوا احنا الشيخوخة مازالت في طور البداية بالنسبة للطور.
1: مثل الاحصائيات هذه قديش مهمة اليوم يمكن باش نحدوا استراتيجيات، لانه كي نحكيوا على مجتمع يتجه الى هكا يعني شيخوخة مبكرة هذا باش ينعكس زاد حتى على اليد العاملة على الاقتصاد. دونك اليوم مهم جدا مثل هالاحصائيات هذه، يعني باش نعملوا استراتيجيات باش نفهموا شنو هما الاسباب هكا ولا
2: أكيد هو الأحصائيات مهمة لكل الاستراتيجيات والسياسات العمومية هذه أكيد، يعني في الإسقاطات الديموغرافية ما تعطيناش كنسبة كبار السن، تعطينا نسبة السكان اللي هما في باش موجودين على سوق الشغل واللي تبقى نسبة كبيرة، زادة تعطينا نسبة اللي الأطفال وكل الاستراتيجيات فيما يخص التعليم، الصحة، السكان، النقل، السياسات السكانية والأسرية، كله باش يكون معناها إن شاء الله يعني معتمد على المعطيات هذه إن شاء الله.
1: الشيخوخة السكانية تعتبر نجاح، يعني خلينا نقول اليوم أنت أشرت وقلت نقطة مهمة، قلت 60 و70 باقي ما نشبهوش للبلدان الأوروبية، يعني ما نش نحكيه على بلدان هكا اللي شيخوخة فيها ضربة أطنابها كما نقوله، يعني هذا نجم يكون زادا مؤشر أنه على النجاح الصحي والاجتماعي في تونس.
2: هي معناها نقولها تركيبة أعمار، يعني يعني هو ما نقوله احنا ولات عنا مشكلة تهرم سكاني، لكن وقت تبدا اللي احنا العدد كبار السن اللي هما اللي فوت معناها في الأعمار المتقدمة بالكدا ولات نسبتهم كبيرة برشا، فهمت؟ هذه بالنسبة للوضعية في تونس اللي نسبة كبار السن يعني 60 سنة فما فوق أكيد طلعت، ولكن لو كان نطلع شوية في العمر النسبة باش تقل، دونك يعني مازالت عندنا السكان نتاعنا، وهذاك علاش احنا معدل العمر في السكان في تونس يسمى نقول واحد شباب، خاطر معدل العمر للسكان في تونس 35 سنة حسب التعداد نتاع 2024، يعني في البلدان اللي عندهم شيخوخه متقدمه معدل العمر للسكان تاعهم مرتفع اكثر بكثير من معدل العمر في منطقه تونس.
1: شو الرساله اللي توجهها اليوم لصناع القرار للشباب بشان مستقبل تونس الديموغرافي؟
2: احنا باش نقولوا اللي ديما اللي الديموغرافيا ليست ارقام فقط، اللي هي الديموغرافيا مستقبل مجتمع كامل، واللي المعطيات هذه باش تكون هي معطيات مهمه للاستشراف و لي نقولوا احنا ادماج سياسات عموميه ممنهجه و ذات صبغة معتمدة على احصائيات ذات صحة
1: وتكون مدروسة بدقة
2: يعني هو وضع لازم يكون فيه تحليل كبير، يعني كبير برشا، يلزمنا نحلوا الوضع بتاعنا ويلزمنا نحلوا الوضع الديموغرافي ونحلوا أسباب هذا الانخفاض في الخصوبة، ويلزمنا نفهموا كل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والفئات اللي نقولوا احنا المعنية بالخصوبة والفئات، يعني يلزم يكون كما تحليل دقيق لكل هذه المعطيات. وندعو من هذا المنبر كل باحثين نتاع تونس في العلم الاقتصاد والاجتماع للانكباب على هذه الأرقام، وباش يكون عندها صدى أكثر ومعنى أكثر وقيمة أكثر
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة دكتورة ابتهال بوشوشة مختصة في الديموغرافيا والمشرفة على مشروع الإسقاطات الديموغرافية 2024-2054، على كل هالتفاصيل وكما قال الديناري عرسوا يا وليدي عرسوا ما عادش وقت، دونك أكيد فما برشا أسباب ولازم ناس كل المختصين ينكبوا على هالأرقام هذية، وتكون فما استراتيجية وتكون فما زادة هكا خطة معناها ممنهجة وخطة مدروسة باش اليوم ندرس الجانب الاقتصادي والاجتماعي وعليش وكيفاش وشنو ما الحلول وشنو حاجات اللي لازم نوفروها باش هكاكا كل الأرقام يعني تكون لصالح مجتمع يكون فيه الشباب ويكونوا فيه الكبار ويكونوا فيه الناس الكل فاعلين في هالمجتمع وما نشوفوش ديزيكيليبر في بلادنا. شكرا لك دكتورة، 11:54 دقيقة على موجاتنا، مازال الغونديفو متواصل معاكم حتى الماضي ساعة في كابوتينو بنت. الصبحية.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
5: لحظه ما تعلقت
6: تعالي هكا قهوه الكل شربت هيلي.
5: شكون يشرب لك قهوه؟
6: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
5: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
6: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
5: خلص فيك زيد
4: في وين هي اللونز.
5: الو
4: الو يا حبي خلت ولا علقت انت
5: هذه تنوريك فيها.
4: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
5: ترى تحكي على ناموسة
4: لونز تنسيك السوفرانس.
3: برودوي LTH.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: جوهرة أفلام.
7: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. اختتام اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا، وفي النشرة رصد لآراء عدد من المترشحين. والحرس الثوري الإيراني يؤكد توجيه ضربات مباشرة لعدة أهداف أمريكية في منطقة الشرق الأوسط. في تفاصيل أخبارنا، أفاد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذراع بأن 5 تلاميذ فقط في حالة تقديم بسبب محاولتهم الغش في امتحان البكالوريا. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الوردة على الجوهرة فام أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
2: ثم إرادة من على مستوى مركزي، ثم تنسيق صار على ما بين 3 وزارات، والحمد لله نقول نجحنا في تأمين امتحان. لكن للأسف دي مقر لكل شيء، إذا ما تم نقصان نقول نجحنا، ثم حاجات اللي هي عنا تلامذة رغم تنبيههم ورغم وقفنا معاهم ونبهناها وبعثت شكون يقف الباب وينبه حبوا يغشوا. للأمانة عندنا 5 تلامذة في حالة تقديم، ما تمناش حاجة كبيرة برشا، ونفسيتهم هالشيء يكون أثروا فيهم. حاولوا حب يغشوا، لكن احنا كنا حاسمين وواقفين وكنا صارمين في الحكاية هذه، وطبقنا الإجراءات القانونية المعمول بها. ثم لجنة تنظر في حالات الغش وبعدين نثبت فيها، ما نجموش احنا ناخذوا في وقت اللجنة ناخذوا قرار، ثم قرار نجم حتى تبري نجم تقول هذه بري.
3: لكن في حالة التلبس يدولي 5 سنوات ما يعديش امتحان البكالوريا، باش نذكروا هتلام ده وليداتنا يعيشكم، راكم تخسروا 5 سنوات من عمر.
2: ما بين 2 و5 سنوات.
1: سوسة نبقى ورصد لآراء عدد من المترشحين البكالوريا بخصوص امتحانات اليوم الأخير وانطباعاتهم بصفة عامة حول هذه الدورة الرئيسية.
4: اليوم عدينا أونجلي ودفوار الحقيقة تعدي موش صعيب برشا، جوست فما يمكن بارغراف جات سوجي مناش متعودين عليه برشا، أما سهل موش صعيب سافا. كملت الدفوار الحقيقة، كملت حتى قبل الوقت وقعدت الراجع وكل، موش صعيب اللي ياخو برشا وقت، يمكن اللونج فيها شوية صعوبية أما سهلة، دفوار موش صعيب يتخدم معنا يكمل كله. بالنسبة للدورة متاع 2026 في التكنيك، اتوقعنا المات يكون أسهل شوية خاطر عملنا والبلوز موان جي صعيب وموش تيبيك، ودونك سناك تصورنا بشي شي سهل فيه، هو موش صعيب برشا. أما مثلا فما كيما الاكزرسيس تاع الاسباس تيب، اول مره كان جاي كيما هكا، معناتها ماش حاجه متعودين عليها، لازم التلميذ في الاكزرسيس هكا بالذات يكون متمكن وفاهم الدرس بالبين.
5: باك ايكونوميك جيستيون، اليوم عدينا انجلي الحقيقه، دوفار باهي مش خايب، اللي يقرا ويخدم الحقيقه يلقاني بالنسبه لي يعني، وصفا الحقيقه ماهوش خايب الدوفار، معناها في المتناول باهي على الاخر. والله الحقيقه الدوره السنيه الحقيقه باهيه ماهيش خايبه، اللي يخدم يلقى كي نعاودها لك معناها مره اخرى، مراها انه اسهل من عم ناول، صارت مشاكل خفيفه في الجيستيون، ما الحمد لله لاباس بقولت ربي لاباس.
6: أني تلميذ باك لاتر، اليوم عديت أنجليك، والله الدفوار الحقيقة في المتناول جانا ما صعبوناش برشا وفيه ما يتخدم الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بنجاح. وأما بالنسبة للدورة الرئيسية كلها بصفة عامة، والله ما نصورش كان عوجونا في سكسيونات الكل، نصور في إيكو لاتر، حتى أصحابي نسأل فيهم في الإيكو كل باهين دفوارات، وفي المتناول اللي قرأ على روحه نصور يلقى ما يخدم، وإن شاء الله بالتوفيق وبنجاح للناس الكل.
7: أني باك سيونس اكسبيريمونتال، عدينا اليوم انجلي الحق جاي في المتناول، يعني الانسان المريفز ينجم يجي فيه ال 15 تاعو فاسيلمون. جينيرالمون الاجواء في جمعتين هذوما كانت سافا، يعني سيريو كنا ستريسي شويه بحكم باك. دفورات سيونس جات في المتناول، اللي يخدم على روحه ياخذ المعدل، مات جي ساهل كلنا فرحانين به. فيزيك جات صعيبه شويه في الشيمي، اما في الحاصل فاسيلمون تنجم تاخذ نوتك اذا قريت على روحك.
1: أكد رئيس المكتب التنفيذي والإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رائد حتر أن النظم الغذائية في المنطقتين العربية والإفريقية تواجه تحديات متزايدة تفرضها التحولات المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، ما يستدعي تعزيز التعاون المشترك وتبني حلول مبتكرة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وذلك في تصريح لمفادة الجهرة فاما على هامش المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية.
8: النظم الغذائية في المنطقتين العربية والأفريقية تواجه حاليا تحديات عديدة تفرضها التغيرات المتسارعة، سواء كانت تغيرات مناخية جيوسياسية، نزاعات ومشاكل أخرى بتعاني منها. يهدف هذا المؤتمر العربي الأفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية إلى بحث هذه المشاكل وتقديم حلول مبتكرة للتغلب عليها وإيصالها لكي تكون نظم قادرة على الصمود في وجه المتغيرات العديدة اللي عم تواجهها بشكل متسارع حاليا وتغلب عليها، وتعزيز قدرة المجتمعات العربية على تقديم حلول مبتكرة لمشكلة الأمن الغذائي سواء كان في المنطقة العربية والأفريقية. كما يهدف المؤتمر إلى بحث التعاون العربي الأفريقي في مجال النظم الغذائية والصناعات التحويلية. والله الحلول كثيرة، لكن يمكن من أهمها تعزيز قدرات المزارعين وتمكين المرأة والشباب وتمكين الابتكار وإدخال الزراعات الحديثة، سواء كانت زراعات قابلة على التفاعل مع التغيرات المناخية، تطوير البذور، تطوير الأصناف، تحسين نظم الري، تحسين نظم التوزيع والتجارة، تخزين الاستراتيجي، الحد من الهدر والفاقد، لأنه الفاقد والهدر سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية بشكل مشكلة كبيرة في تطوير النظم الغذائية. تكنولوجيا ضرورية جدا طبعا الآن للتغلب على العديد من المشاكل بتواجه النظم الزراعية، فاستخدام الزراعة الذكية، الزراعة الذكية مناخيا والزراعة الصديقة للبيئة بيساهم بشكل كبير في التغلب على العديد من المشاكل.
1: في أبرز أخبارنا العالمية، نفت مصادر عسكرية إيرانية إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، مؤكدة عدم تنفيذ أي أنشطة جوية خلال 24 ساعة الماضية. قالت وكالة فارس الإيرانية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صباح اليوم سيارة معادية في سماء مدينة خوزستان جنوبي غربي إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري عن توجيه ضربات مباشرة طالت قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن ومقر الأسطول الخامس بالبحرين، إلى جانب إسقاط مسيرة أمريكية فوق الأجواء الإيرانية. سياسيا، أكد طهران استمرار القنوات الدبلوماسية وتبادل الرسائل مع واشنطن، رافضة أي محاولات أمريكية لتعديل بنود مسودة التفاهم والتمسك بضرورة حلحلة ملف الأصول المالية المجمدة ووقف إطلاق النار في لبنان. ختاما، أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في مدينة الصور وعدة مناطق أخرى خلال 24 ساعة الماضية. المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى. عجيل انرجي قدملكم انفسكم.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: نص النهار 11 دقيقة. مرحبا في انفو سبور. بداية منتخبنا الوطني التونسي لواصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي باش تكون ضد السويد نهار 15 جوان 3 متاع الفجر. الماتش الثاني نذكر نهار 21 جوان 5 متاع الصباح. زوز مقابلات الأولانيين باش يكونوا في المكسيك. من بعد نعملوا ديبلاسمون لأمريكا ونلعبوا الجولة الثالثة ضد هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في كانساس سيتي. البارح كان الموعد مع أول حصة تدريبية لنصور كارتاج اللي كانت بحضور حوالي 100 شخص من الجالية ومواطنين من مدينة مونتير. مادام نحكيو على المنتخبات، منتخبنا اللي أقل من 23 سنة يلعب اليوم انطلاقا من 5:30 متاع العشية بوقت تونس الجولة الرابعة من دورة تولون الدولية الودية في فرنسا. نذكر ربحنا الجولة الأولى الكونغو الديمقراطية 3 أهداف مقابل 0، من بعد خسرنا مع السعودية 3 أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة ربحنا الصين 3 أهداف مقابل 0. الحكم الصومالي عمر أرتان اللي تم حرمانه من المونديال ومنعه من الدخول أمريكا لإدارة المقابلات. الحكم أرتان رجع لبلاده الصومال اليوم ونستقبلوه استقبال الأبطال في العاصمة الصومالية مقديشو. قال عمر أرتان قالهم نعدكم إن شاء الله نكون حاضر في المونديال المقبل 2020.

0: للمونديال تجمع المكسيك بجنوب افريقيا، زفرها البرازيلي ويلتون سامبايو قبل ساعات قليله على انطلاق المونديال. الاف المتظاهرين سكروا الطريق لهز الملعب الافتتاح البارح، وايضا عودوها اليوم الصباح، ومطالبهم هي الزياده في الاجور في بعض القطاعات. نحكي وطنيا، اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال تمكنت من غلق زوز ملفات اللي هما أوميجا دوسي اللي فيه 150 مليون، وهذا تمهيدا لرفع عقوبة المنع من الانتداب، وأيضا دوسي متاع المعد البدني السابق أحمد بيريري اللي فيه 25 مليون، والدوسي الثالث اللي بدأوا فيه هو الدوسي متاع الحرس السابق علي جمل اللي فيه 190 مليون. حسب مصادرنا الخاصة، موعد انطلاق البطولة الموسم الجديد 2026-2027 بش يبدأ يومي 22 و 23 أوت القادم، هذا المقترح الأولي في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة. كانت هذه أنفو سبور، قدم لكم نيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فيم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فيم. شاي طيبة في لمن عجيل
1: انرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك سفر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
3: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
0: تسمعوا مثل الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة FM TV

0: تحكي تتفكرني
1: كيف هم في قوم عيدك اليوم ان فيقوه ونفرحوا سيربريز تعب
2: باش تشاركوا تهني لافي ديك
1: اتصلوا له على 85
2: على 85
1: واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: بالقانون.
1: نص نهار 31 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة بفقرة بالقانون. هو اللي طلع علينا، هو اللي نورنا، هو اللي أعطينا هكا إجابة على مختلف الاستشارات. عادل إشاد والخبير العدلي الأستاذ كمال بن منصور، صباح النور وأهلا وسهلا أستاذنا.
2: مرحبا، صباح النور، مرحبا بيك وكل متابعينا وفريقنا
1: الجميل،
2: الفريق المتألق ديما إن شاء الله متألقين.
1: شنحوالك ميت؟
2: الحمد لله. شنحوالك
1: ميت؟ غيبة
2: أي غيبة هكا وليت هكا بريود خارج تراب الوطن وكنتش موجود.
1: أنا
2: مشيت سلطنة عمان ومن بعدك جيت مع العيد ومن بعد وتات عندنا تكوين في تونس في المعدل على القضاء، دونك تعذر علينا غياب 3 أسابيع تقريبا.
1: وحشني ساتشو لونغ تايم.
2: أنا عطلة ميسج باهي، الوحش باهي ساعات،
1: الوحش باهي هذيك علاش نقعد وتو نسمعوك هكا ونركزوا مع كل تفصيلة باش تقولها لأنه الموضوع مهم جدا. استشارة جاتنا على 29100 نحكيو على القسمة العقارية.
2: دونك
1: من أين نبدأ أستاذنا؟
2: هو المستشير اللي يسأل على القسمة يحكي على أنه في حال شيوع هو يملك عقار عشية. وهذه هالمعضلة متاع الشيوع احنا سبق عرفناه، فسرنا الشياع هو اشتراك أكثر من شخص في عقار. العقار ينجم يكون أرض، ينجم يكون دار، ينجم يكون لوكال كوميرسيال. والشيوع ينجم يتولد إما بسبب الميراث، شخص يملك عقار توفى خلى مرته وصغاره وبعد ينجم يكون توفى واحد آخر منهم وكل شيء، فتصبح الملكية مشاعة بين برشا ورثة. هذاك عنده ثمن وذاك عنده ربع وذاك عنده سدس، دونك تل فاسون يولي العقار شيع مشترك، شركة في العقار هذاك. كما ينجم راجل ومرته يشريوا مع بعضهم أرض ناويين يبنيوا، ومن بعد ما الأرض شراوها على الشيع ما همش قاسمينها، ومن بعد ما تفهموش. وهي وضعية السيدة اللي استشارنا، قال أنا في الأول شريت أرض أنا والمدام أنصافا بيناتنا وعلى أساس أنا باش بنيو دويرة توا متفهمناش ومش يطلقوا. وبعد صدور حكم الطلاق يلقى روحه هو يملك اشتر العقار ومرته اشتر العقار. لكن هو ومرته مش متفهمين. وبالنسبة للأرض هي وقت اللي يشراوها بيان سور ما عندهمش النية باش يقسموا، وقتها أنت خذ من الشرق وأنت خذ من الغرب دو تلفاسون مع بعضهم. ما يعرفش الشطر وين. قال كيفاش نعمل للقسمة؟ القسمة باش يحب يخرج من نبات واحد. دونك هنا فما حلين وفما بيناتهم الجري، إما القسمة الرضائية بالتراضي للخروج من حالة الشيوع. يعني اليوم إذا كان ورثة ولا شركاء في عقار على وجه الإرث، العقار راهو ينجم يكون في اللول تيتر انديفيدويال، معناها أبوهم عنده 1000 متر أرض متاع أبوهم برك، يتوفى أبوهم خلى 6 صغار ونقولوا 6 أولاد باش يولي كالألف مقسوم على 6 من الناس، كل واحد عنده الانسيزيام تاع الألف عشية. واحد منهم باش يبيع ولا باش يبني ولا باش يتصرف ما يعرفش وين بلاستو لأنه شيع. فلهنا باش نخرجوا من حالات الشيوع عن طريق القسمة، وهو الإيديال هذا أهم حاجة، والخروج من الشيع. القسمة، القسمة إما بالتراضي ولا بالتقاضي، كما تنجم تكون بالاربيتراج بالتحكيم. دونك القسمة الرضائية هي الأسهل واللي ننصحوا بها الناس، وقلنا قبل القسمة الرضائية يمشيوا قدام عادل إشاد يهزوا أكل بلان تاع الأرض هذيك ويخرجوا جيومتر ويقسموها نوامر نوامر. كل قطعة باش تخرج في تيتر انديفيدويل، كي نصحوا عقد مقاسمة قدام عادل إشاد قولوا هي باخذت القطعة عدد واحد، أنت خذيت القطعة عدد 2، أنت قطعة عدد 3، تلفا صنخ كل واحد نومرو. القسمة تصير على ضوء تقسيم، على ضوء أكل أمثلة التقسيمية هذيك اللي هي أبروفي. لكن القسمة هذية بالتراضي اللي هي السهلة قدام عادل إشاد يزم يسبقها تقسيم. ينجم أحيانا الأخوة وإلا الراجل ومرته هذوما لا طلقوا والأرض هذيك قولوا عندهم 800 متر وشراوهم مع بعضهم باش يمشيوا يخرجوا جيومتر يقسموها على 2، كل واحد 400 متر وخذ أنت القطعة هذه وخذ أخذ أنا القطعة هذه. وإلا يقسموها هكا يشوفوا صيغة، وإذا كان مثلا قليلة عرض على الكياس يوليوا يشوفوا واحد اللي باش ياخذ من الداخل يخلي ممر مدخل ممشى. دونك فهم مسائل فنية لهنا باش يعرف كيفاش يقسموها. يلزم القسمة إذا كان الأرض داخلة بلان داميناجمون يلزم مصادقة نتاع البلدية ونتاع التجهيز ونتاع ديوان قيس الأراضي، ويتصب التقسيم هذاك الملف التقسيمي مع عقد المقاسمة باش يولدك التيتر ماري واللي دو تيتر. وإذا كانوا لألف متر متابوهم باش يولي برشا قطايا على عدادهم، كل واحد عنده قطعته. أحيانا العقار هذا يبدأ فلاحي والقسمة متاعه تولي هذه استحالة، إذا كان 1000 متر وفلاحي وباش نردوا أراضي ب 300 متر وب 200 متر وأقل. أحيانا ساعات ما توفقلكش الدولة، ما تمشيش في تشتيت الملكية الفلاحية فمش ديما تنجح العملية هذه، وإلا تلقاها دار مبنية غير قابلة للقسمة، هي دار فيلا وهما 6 أخوة ورثوا الدار هذه، وإلا دار مبنية وراجل ومرته بنوها وطلقوا وشيرينها مع بعضهم، الأرض وبنوها مع بعضهم وغير قابلة للقسمة في زيكما، ما تتقسمش على اثنين.
1: ما الحل؟
2: دونك القسمة الرضائية قد تستحيل أحيانا، فنمشيوا للقسمة القضائية كيما ينجم يكونوا متخالفين وما يحبوش يصحوا لبعضهم حتى باربيك بالبنتوات ما نصحوش لبعض
1: البنتوات،
2: فنلقاو روحنا مضطرين باش ما عادش نمشيو قسمه رضائيه قدام عدل الشهاد، باش نمشيو للمحكمه. احد الساده المحامين يصب لهم ملف نتاعهم ويعملوا قضيه في القسمه، المحكمه باش تعين خبير، الخبير هو اللي باش يخرج على عين المكان وهو اللي باش يشوف اسكو العقار فيزيكمون قابل باش يتقسم وإلا لا، مثلا هو متخالفين ويمكن العقار أنه يتقسم، يعمل بروجي مشروع ويعرضه على المحكمة، والمحكمة هي اللي باش تحكم على ذوك الاختبار ذاك، وإذا كان هما ما عجبهمش الاختبار نجموا يعملوا كونتر اكسبيرتيز، يطعنوا في الخبير في الاختبار ذاك ويطلبوا تعيين خبير آخر، وينجم يكون فما طرف ثالث اللي هو يفصل بين زوز خبراء إذا كان اختلاف كبير بيناتهم، ويصدر حكم من المحكمة بقسمة ذلك العقار والخروج من الشيع. إذا كانوا غير قابل للقسمة، الخبير قال راهي الدار ما تتقسمش على ستة، ما توليليش ستة ديار، يستحيل، وهم ستة أخوة ولا راجل ومرته والدار صغيرة 160 متر ومبنية حاضرة بمدخل بارك بكل شيء، ما نجمش نردها زوز ديار وما عنديش سفل وعلو وغيره، فتولي تحكم المحكمه بالتبتيت، تولي تتباع الدار هذيك ويتقسم فلوسها، باعت 200 مليون تاخذ 100 اذا كانوا انصافا، اذا هو دوتيير هي انتيير يقسموا الفلوس حسب بروبورسيونيل نسبه استحقاقهم. فما شكون يعملوا اتفاقيه تحكيم، يقول لك ما نمشيش للمحاكم وكل شيء، ديجا حكينا على التحكيم قبل، اللي هو يستوعب امكانيه القسمه بالتحكيم، ان ما احنا لو برينسيپ نتاع القسمه متفقين فيه، لكن المبدا ان نحبوا نقسموا، لكن كيفاش باش نقسموا وين انت تاخذ وانا وين ناخذ ماناش متفاهمين وما نعرفوش كيفاش نقسموا كل، فنجموا نعملوا في عوض نمشيو للمحكمه وقضيه وكل، نكلفوا محكم ينجم يكون شخص خبير في العقارات، ينجم يكون عادل الإشهاد، ينجم يكون شخص بحكم خدمته ان جوريست، نعينوه كمحكم نوع متاع فصل نزاع خاص بريفي، يصحوا له اتفاقية يقولوا له نكلفوك انت باش تنظرنا، ولا هيئة التحكيم نجم يكونوا ثلاثة من الناس، ينجم يكون عندهم برشا عقارات هذوما اللي باش يقسموا وعندهم شركات وعندهم عقارات في تونس وفي سوسة وفي جابس، باش يقعدوا بالمحكمة يلزم خبير في جابس وخبير في تونس وخبير في سوسة وخبير اكسبير كونتابل، واحد باش يقيمك الشركات وذي العقارات، تصعب وتتكلف برشا فلوس، فيجي يعينوا هيئة تحكيمية قولوا لها متوما بعدش عن اختصاص ترابي مربوطين به، الهيئة التحكيمية هي اللي تقيم قداش الشركات تسوى، قداش العقار متاع تونس، قداش متاع جيبس، قداش متاع سوسة، ويعمل لهم يعملوا قرار تحكيمي يكسيه رئيس المحكمة بالصيغة التنفيذية وينفذ في إدارة الملكية العقارية وكأنه حكم قضائي. دونك عنت القسمة بالتراضي بالتقاضي ولا بالتحكيم. فما حالات أخرى اللي توا قاعدة تجينا برشا، هو أنه هما على الشياع لكن بالضبط اللي هو منجمش لا يعمل لا قسمة رضائية ولا عندهم فلوس باش تكلف لهم قسمة قضائية والكل. يقول لك باي مش لازم خلينا على الشياع، أما على الأقل أضعف الإيمان، هات نجيب أخواتي ما وإحنا ورثنا العقار ذا، هما أنا نحب نبيع، أنا مقين عليا وحاجتي بفلوس، وإخواتي ما يحبوش يبيعوا ولا عندهم فلوس باش يشريوا، قالوا لي برا بيع على روحك انت، هاو عندي ولد عمي باش يقبل من عندي منابي، دونك عندي خمسة ولا ستة أخوة، واحد برك باش يبيع بايو الولد عمه واخواته موافقين، جي ولد عمه يقول لك انا باش نشري من عنده بايو، اما انا ما نعرفش وين بايو، من الشرق من الغرب من جهة البحر من هنا ما نعرفوش وين، فيحولوا الشياع الى شياع سوري، انهم يعملوا كتب اتفاق على القسمة، يعني ما خرجناش من حالة الشيوع وإنما حولنا الشياع إلى شياع محدد، يجيونا الأخوة هذوما يعملوا أن بروجي مشروع تقسي مثال، يجيو المهندس أكل الأرض هذيك فيها 800 متر مربع، يردها 4 نوامر ولا 5 نوامر على عددهم هما،
1: ومخول لديها ينجم
2: يعمل بروجي مشروع تقسي
1: بيخو وقته،
2: لا مشروع ما عادش ياخذ وقت هذا، خاطر احنا حاله حل نعطيه لهم باش ينجم يحلوا جوانحهم في انتظار نهار اخر يعملوا التقسيم النهائي اللي كنا نحكيوا عليه والقسمه النهائيه، وهو انهم يعملوا مشروع مثال وينجم يعطيهم نوامر ولا باللي كولور، واحد لون اصفر قطعه نمرو زرق نمروها بالازرق لون الوان، ويجيوا الاخوه ويصحوا على البلان بيدو ولا قدام عدل الشهاد يعملوا اتفاق على القسمه بكلهم يصحوا، يقولوا احنا اتفقنا فيما بيننا مبدئيا على انه خونا موافقين باش انه منابو على الشياع يتمثل في القطعه اللي يحدها فلان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويحددوا له بلاصته، واختنا تاخذ النمرو هذاك اللي يحدها فلان فلان معلم عليه باللون الازرق، واختنا تاخذ الاتحاد يخونا ياخذ لهنا، ما دام هما الشركاء الكل صحوا لبعضهم كل واحد مني نحن البيرو هذا باش نقسموه. انت قلنا لك هيبه موافقين باش تاخذ وين انت قاعده بلاستك من غادي، انتوما باش تاخذوا من غادي وانا باش ناخذ من الوسط وصححنا لبعضنا. انت غدوه مشيت بعت الولد عمك منابك هذا ينجموش احنا نجيو نقولوا له اش تعمل غادي ولا نقلقوه خاطر مصحي. دونك هو الشياع بالاسم على الشياع في الاوراق،
1: ولكن تم الاتفاق،
2: لكن فما اتفاق ردوا شياع محدد، انت حددنا لك بلاستك وانا بلاستي، ولا شياع سوري سوريه يعني بالاسم شياع، هنا يطمن على الاقل المشتري. فاحنا في حالات توعدوا لشاهد في حالات البيع وقت اللي يجيني تيتر على الشياع ويقول لي انا راني نحب نبيع، ما نجمش تو نعمل لا قسمه رضائيه ولا باش نمشي نعمل حكم قسمه ولا تحكيم ولا حد شيء، وراهم موافقين شركائي في الملك. فالرجل ومرته هذم اللي باش يعملوا تقسيم وخماضه وكل شيء، قال هو قال انا نحب نخرج وهو باش نبيع منابي انا على الشياع لخوها، وافق خوها باش يشري وهو واخته يوليوا ملكه مع بعضهم. اذا وافقوا انهم يبقاوا على الشياع قطوس في شكاره هاو يبيع له منابه على الشياع ومن بعد تو يتفاهم هو واخته نسيبه معنا سوا ديزون نتاع الماضي خاطر طلقها المراه تفهم هو ونسيبه باش يشري من عنده منابه. هما طلقوا الرجل ومرته في النوم والاستشاره وقال انا نحب نخرج توتالمو، وهنا يتفاهم هو واخته من بعد. اذا كان خوها زاد يقول لك لا نحب من توا انا ندور بلاستي والكل، ينجموا نعملوا لهم بروجي مشروع تقسيم،
1: هذا يدخل في عدل الاشهاد ومهندس،
2: عدل الاشهاد مهندس يعمل لهم مشروع تقسيم وعدل الاشهاد يكتب لهم اتفاق على القسمه باش كي يبيع منابات والخوها
1: تبدا محدده ومنظمه
2: بلاصته وين وهي بلاصتها وين. فما حل اخير اللي هو زاد موجود هو التحيين العقاري في المحكمة العقارية نسميوها تخصيص، يعني نجم أنا اليوم مدام بعت لك منابات على الشياع أنت قلت لك راك حدك هذا وهذا وحدودك معروفة وإحنا موافقين الناس الكل فيها شوية أنانية، تقول أنت فعلا نعمل قضية قسمة يلزم استدعاء الأطراف الكل وكل حد باش يخرج متاع، أنا نمشي للمحكمة العقارية وقال لهم يهمنيش فيهم خليهم هما على الشياع وأنا مدامهم صحولي بلاستي معروفة وين خرجني أنا في تيتر انديفيديوال عن طريق التحيين العقاري. المحكمة العقارية تتحرى عن طريق يخرج فما توجه فما إجراءات تقوم بها المحكمة العقارية ويتحرى في الحدود اللي مذكورة في وسط العقد متاعك شكون يحدك من الجهات الكل تتطابق فيزيكما مع العقار اللي انت متحوزة به ولا بنيته ولا الأرض اللي انت دورتها واخذيتها وتحكم لك بالتخصيص العقاري تخرجك في تيتر انديفيدويال ويبقى الاخرين الشركاء متاعك اللي معاك في التيتر اخواتك اللي هما يقعدوا مع بعضهم على الشياع وينجموا التخصيص العقاري هذا يحل المشكل خاصة كي يبداوا هما زوز من الناس برك. نجي انا نعمل تخصيص عقاري بار ديفو كي نخرج في تيتر انديفيديوال هو شريكي باش يولي عنده تيتر انديفيديوال شاد ملكية في السولد في الباقي والا يعملوا سيناريو تحيين العقاري يولي هو بالعاني باني السيد ريتشوسي برومي دوزيام تروازيام وفما شقة في الكاتريام ايتاج ولا في التروازيام ايتاج اكتبها لمرته ولا لخوه. التقسيم بالنسبة ليه باش ياخذ برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا فلوس ويزم مصادقة وغيره. يجي مرته ولا اخته اللي كتب لها كالشقة تعمل تخصيص عقاري تقول تحب نخرج في تيتر انديفيديوال. هنا القانون التونسي يقول لك ما تنجمش تفرض على شخص انه يبقى في حالة شيوع على الشياع، نحب نخرج انا بانديفيديوال وحدي فتقسم المحكمة وتخرج كل واحد تخرجوا في تيتر متاعه ويتقسم بذلك العقار. دونك فالقسمة كي باش تحثوا فيها هي فيها برشا برشا ثنايا نشوفوا ثنية سهلة. دونك احنا ننصحوا تو تقعدوا الشاهد في بيروادنا كي يجيني شخص ونقول له من المال اسكو انتوما متراضين والا متخاصمين
1: على خاطر
2: احنا رانا رجال القانون ودي منعودها رانا كي الطب. أنا اليوم نعطي في استشارات قانونية في مجال اختصاصي كعدل شهاد يجيني شخص يقول لي سمعتك تحكي في جوهرة وانت ما شاء الله عليك في القانون حاجتي بيك راني عندي مشكلة نحب نطلق المرأة وترشنو نقول له عمرك سمعتني نحكي على الطلاق أنا راني عدل شهاد عبارة سمعت دونتيست يحكي على اختصاص مشيت له قلت له عيني توجع فيه قلت له لا مش خدمتي راه احنا لهنا رجال القانون عنا دي سبيسياليتي فعدل شهاد نقول له كانكم متراضين بالتراضي نخدم لك بالتحكيم نخدم لك خاطر نجم نكون محكم انا زادك عدل شهاد اما باش تعمل تخصيص عقاري ولا قضيه في القسمه راه اختصاص المحامي يلزم تمشي المحامي يعمل لك مطلب تخصيص عقاري كان باش تمشي المحكمه العقاريه ولا قضيه في القسمه اذا كانكم متخاصمين. اما بالتراضي احنا هو الاسهل واللي ننصحوا به الناس انه يكونوا بالتراضي في مرحله اولى هذيك نجموا نخدموا لهم قسمه رضائيه ونخرجوهم من حاله الشيوع.
1: هو راه عدل الاشهاد ديما يمشي في التراضي
2: هو كلنا مظابينا حتى في وسائل الاعلام نحبوا نحدوا من حالات النزاع احنا التونسي متوتر ولا
1: صحيح
2: في سلطنه عمان على سبيل الطرفه كنت قابلت مسؤولين في وزاره العدل غادي قال لي احنا قصينا المشكل بعروقه، نحكيوا على النزاعات وفض النزاعات وكيفاش التحكيم والوساطة وبدائل قانونية لفض النزاعات. قال لي ما عندناش برشا نزاعات، هما اللي يزي شوية كابتن وكعبة وهادين ودوس ومتربين ومحلاهم. قال لي احنا نحينا ستريس ما عند الشعب.
1: كيفاش؟
2: قال لي انا جيت لتونس نعرف تونس. قال لي تونس انت كي تدخل الإدارة تتنرفز، تخرج تلقى حد مسكر لك على الكنبة تزيد تغش تعمل عركة، تدخل للدار تزيد تشد المرأة تتعاركوا. فالنزاعات برشا على خاطر التونسي متوتر من عند ربي بهالوثائق الإدارية وبهالضغوطات وبهالممارسات وبهالوقت وبهالستريس. فالستريس يخلي كثرة النزاعات وكثرة المشاكل والقضايا، في حين هما قال لك احنا هنا واش نتعبوا واش نرفزوا فيه المواطن قاعد في تحب تبدل انت الفينيات تعمل تك تك تك تحب تخلص فاتوره الضوء في بلاستك، الدنيا سخونه ما تخرجش قاعد في بلاستك من تخلص فاتوراتك تعمل الكارت غريز نتاع الكهرباء تعمل كذا تعمل كل شيء وانت قاعد في بلاستك. شخصنا احنا في يوم ما ادارتنا ودولتنا وقوانيننا تشريعاتنا تولي تفكر في انها تنقص ستريس. احنا مغرومين، نقول لك ارجع غدو وزيد جيب لي الورقه هذه ودي ماني جبت لك، لا برزيد جيب لي ورقه اخرى هذه توفت صالح، ومغرومين بالأوراق وبالخماضة لدرجة أنه بالحق ولينا نمرضوا في التونس ضغط كبير. إن شاء الله نوصلوا نهار يولي قانوننا سوبل وإدارتنا سوبل وتسهل على المواطن.
1: كيجيوا بحذيك يستمتعوا، أنا نصور كيجيوا بحذا بس تتقبلوا المزور يخرجوا ضحكوا من وجهه.
2: يعطيك صحة.
1: أنت تتغطى وكيجيتني الكهرباء اللي سكروا سكروا الكالية وكله
2: صحيت
1: هو مواجهني مش مضغوط.
2: شفت حدا حش خرج كرهبته قام سكروا
1: الكهرباء تتغطى الحمد لله.
2: نحاولوا باش نضحكوا للناس وموا ونعديوها وربي قدرنا.
1: يعطيك الصحة أستاذ كامل بن منصور، ديما تنورنا وتشرفنا داخل وخارج تونس. عادل الأشاد والخبير العدلي والمكون
2: بالمعهد الأعلى للقضاء، هذاك زاد نحيوا كل المدربين عندنا وإدارة المعهد وعلى المجهود اللي تقوموا فيه. إن شاء الله
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة أستاذنا. الفيديو ترجو تلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم. طلعت لك بالذمة أمينة، زميلتنا أمينة طلعت بالذمة باش تلقت لي الموجات الإيجابية عند الأستاذ كمال بن منصور.
2: مرحبا بها. مرحبا.
1: راو سكروا عليه الكلام. يلا فوز صغيرة مع الموزيك ونرجو نكمل معكم بقية فقراتنا.

0: متى
1: نصرف 55 دقيقة فيما تبقى من موعدنا في كابوتينو بنات الصبحية. خلينا نختموا بمتابعة للندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. وأكيد زميلنا سامي الهاني موجود على عين المكان. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي.
2: مرحبا بك هبة، مرحبا بكافة المستمعين. بالطبيعة اليوم الندوة الصحفية للدورة 39 للمهرجان السيمفوني بالجم اللي باش ينطلق من 11 جويلية حتى 15 اوت. اليوم الندوة الصحفية اول مره تنعقد بالجم تحديدا في المتحف ودار افريقيا بحضور صحفيين يعني كبار من تونس. معنا مدير المهرجان مبروك العيوني وباش يعطينا اكثر لمحه على المهرجان.
1: تفضل.
3: مرحبا بمستمعي اذاعه جوهره.
1: مرحبا.
3: اليوم الندوة الصحفية لمهرجان الجم قدمنا فيه البرنامج لهذه الدورة، مش يكونوا 10 عروض، الافتتاح مش يكون يوم 11 جويلية، الاختتام مش يكون 15 أوت. عندنا مشاركات من تونس طبعا، الأوبرا دي دون إيني هذا مش يكون الافتتاح إنتاج مسرح الأوبرا، مش يكون عندنا من تونس أيضا الأوركسترا السيمفوني لمدينة سوسة، مش يكون زاد أيضا لنا موعد مع أوركسترا كارتاج بإدارة حافظ محلي. بالنسبة للعروض الأخرى خاصة من إسبانيا عندنا كاميراتا دي برشلونة مش يكون يوم 18 جويلية، 24 جويلية و 25 جويلية مش يكون فرقة فرنسية. العرض الأول مش يكون فيه مروحة موسيقية لإنتاج عبقري موسيقي عربي مارسيل خليفة، مش يكون عنده كونسرت ومش تعزف لأول مرة في تونس. يوم 25 يكون عرض سيمفوني مع البوليرو دي رافيل وشهرزاد لريمسكي كورزاكوف. البريمير اوت عندنا 1 اوت عندنا عرض المنتظر من جمهور الجم لوكاسيو دي بال دو لوبرا دو فيا. يوم 6 و 8 اوت عرض فرقه ايطاليه مش تكون متواجده مش تقدم عرضين يوم 6 و 8. العرض الاول مش يكون مخصص لموسيقى السينما العالميه، والعرض 8 اوت مش يكون مخصص لاحلى اغاني مدينه نابولي الايطاليه.
1: دونك عروض متنوعه سامي، اكيد راح نكونوا في تغطيه وجوهره سامي شريك اعلامي للدوره 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه. نشكروك ونشكروا مدير المهرجان على كل هالتفاصيل اللي قدمها لنا. عارف سامي مازال معنا والا لا؟
2: مازال معكم هبه. بالطبيعه يعني مهرجان الجم الدوره 39 هنا نوجه الدعوه لجمهور الموسيقى الراقيه هذه الموسيقى السيمفونيه باش يحضر روحه ليحضر العروض الجمع، لان متوفر التنقل يعني النقل متوفر في كامل انحاء الجمهوريه تقريبا. وكذلك بالنسبه لحجز التذاكر فما يدخلوا على الموقع لمهرجان الجم وينجموا يحجزوا التذاكر نتاعهم
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه سامي، اكيد ان شاء الله نكونوا في متابعه ديما لشان الثقافي مع انطلاق البرمجه الصيفيه، ومن خلالك نقدموا تحيه لكل مراسلينا. اكيد انت باش تكون في متابعه لاكثر من مهرجان، سيرتو نعرفوا المهديه تسخر من مجموعه من المهرجانات. دونك خليكم معنا ديما تكون

0: المتابعة على منصاتنا وكيف كيف على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام ومن خلال الأثير. سينو خلينا نقوله لليكيب الكل شكرا جزيلا. نبدأ بصاحبة هكا الفل والياسمين والموجات الإيجابية سوما. سوما يصغير شكرا ليك, تحياتنا زدنا نجوس نشط قليلة في ديجيتال, سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام, الصغنون اللي بحذنا جاية تكتشف في كواليس شنو اسمها سحر. سحر عجبك عجبتك الأجواء؟ الكواليس عجبتها الأجواء؟ لا قول ما عجبتنيش, قول ما عجبتنيش الأجواء. هيفا لوزيف كانت معكم مقدم ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. غدوة إن شاء الله يجدد معكم الموعد, ردوا بالكم على رواحكم, برامجنا أخبارنا ما زالت تباعا. نقول لكم تشا تشا باي باي.
1: جوهرة FM.

0: تربح جوائز وكادوات، فضاء خاص بالألعاب، جناح للعائلات، برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بلس، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسى بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
2: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بطاقات إدعام بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم الصحفي زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بشاوش ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. لتسليط الضوء على آخر تطورات الملف القضائي للصحفي زياد الهاني، عقدت اليوم ندوة صحفية تابعها مفاد الأخبار مهر الصغير، وتحدث إلى المحامي أيوب الغدامسي.
5: اليوم تعينت القضية الاستئنافية في علاقة بزياد الهاني، باش تكون موعدها نهار الجمعة 12 جوان، باش يحضر زياد من السجن وهو في حالة إيقاف. أكيد التهم اللي توجهت له ما عندهاش علاقة بالوقائع. زياد كان موجود في ندوة علمية قانونية وأدلى برأي قانوني تجاه قضية كبيرة صارت القاسي والداني. أوجع الملفات اللي عاشوها أنه صحافي تحرم من حريته لمدة سنة ونصف تقريبا، وهو في مؤسسة إعلامية معروفة وعندها مصداقيتها، يصرح ويقف في شأنه بعدم سماع الدعوة. الوجيعة متاع المتعويضات تافهة جدا في علاقة بالأيام السجن اللي تعديها بعد ما تخرج براءة. فهالمظالم هذه كانت موضوع النقاش في الحكم. قال معناها أمام الوضع القانوني التشريعي اللي موجود، هالقضاة ذوما اللي صدروا الأحكام هذه يعتبروا ظلموا خليفة القاسمي، ضروه بالمنطق هذايا. وكان اللقاء فيه عدة رجال قانون من قضاة، من أساتذة جامعيين، من محامين موجودين في الندوة، واستدعوا زياد ونقل هذا الموضوع وهذا النقاش على صفحة إعلامية، منصة إعلامية اللي المفروض تخضع مرسوم 115. إذن زياد حاكم بقانون باطل، مجلة الاتصالات ما عادش نجم نطبقوها على اعتبار ما عادش عندنا وزير اتصال، الإجراءات كلها باطلة باش تكون على أساسها. وهذا قانون معلوم أنه استعملوا نظام بن علي لقمع كل الأصوات ولضرب الحريات وقتها.
4: يشارك مجلس النواب الشعب في أشغال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تحتضنها العاصمة الأذرية باكو، بين 22 و25 من جوان الجاري بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد. وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم حضور تونس في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. دوليا، في تصريحات له لشبكة فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من إصدار أوامر بشأن ضربات جديدة ضد إيران، مؤكدا أن طهران أضاعت وقتا طويلا في مفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق يحقق لها مكاسب عظيمة. اتهمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة التطهير العرقي، وقالت إنها جعلت من المستوطنين والمستوطنات أولوية في سياستها الحكومية. أربكت احتجاجات مؤيدة لفلسطين اليوم انطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء، بعدما أغلق متظاهرون الطرق والمداخل المؤدية إلى موقع المعرض في العاصمة الألمانية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإجبار مئات الزوار وأعضاء الوفود الرسمية على الوصول سيرا على الأقدام. إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
6: ربي عليكم
7: شنبلغلكم المساعدة مع ميكرو جوهرة فتفوتك.

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة المالي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي.
1: تحياتي الأربعاء 10 جوان 2026، أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس. موعدنا اليومي على جوهرة FM من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين مع زوز قضايا، زوز تحقيقات، زوز قصص يوميا نزكم لاكتشاف تفاصيلهم وكواليسهم. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم باش نهزكم نشوفوا كيفاش انه فما جرائم احيانا تتبنى حجره حجره، نهار بعد نهار، شهر بعد شهر، حتى تولي الجريمه نتيجه كارثيه لما صار طويل من الحقد الدفين، من الكره، من العنف، كما باش يصير بالضبط في حكايتنا الاولى اللي نقترحها عليكم اليوم. سميره أم البنات، تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قصة اليوم تهزنا لمصر، تحديدا لمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وترجع بينا لنهار الأربعاء 24 سبتمبر 2025. نهارتها عائلة سميرة قرروا يمشيوا لدار بنتهم يزوروها. هي الحقيقة الزيارة كانت بسبب قلقهم عليها، عندهم أيامات يحاولوا يتواصلوا معاها ولكن ما نجحوش في ذلك. هذاك علاش قرر بوها وخوها يعملوا لها زيارة وكي يطمنوا على حوالها ويزيد يطلوا على بناتها. أول ما وصلوا للدار دقوا الباب، حالت لهم بنت سميرة الكبيرة اسمها دنيا. عسلامة دنيا، عسلامة، ويني ماما؟ عايش بنتي أول ما دخلوا للدار. ماما راقدة في بيتها. وبوك وين؟ ما نعرفش. بو سميرة استغرب، كيفاش بنته راقدة ساعة في هالوقت ومخلية بناتها الثلاثة وحدهم مش عوايدها. الغريب أكثر أنه سميرة راقدة ومسكر على روحها بيت النوم كي جاي تفقد في الباب. وهما قاعدين بداوا أكثر فأكثر يشموا في ريحة مش ولا بد في الدار، بل ريحة خايبة برشا. البو زاد توجه للباب وبدأ يدق على بنته وعيط لها مرة اثنين ثلاثة. يا سميرة عايش بنتي لاباس؟ سميرة متجاوبش. هنا تفجع عليها وقرر هو ولده يكسر الباب ويدخل البيت. وقتها بيش يشوفوا مشهد عمرهم ما بيش ينساوه. سميرة فوق فرشها جثة هامدة غارقة في دمها، بدنها كله كدمات وطعنات متفرقة في كامل أنحاء الجسم. رأسها كان متعرض لعديد الإصابات والجثة كانت في مرحلة متقدمة من التحلل. البو كان في حالة صدمة، واقف يتفرج في المشهد ما غير لا يتحرك ولا يتكلم أصلاً. أما أخوها ما نجمش يستوعب اللي شافه وبدأ يسيح ويعيط ويطلب في المساعدة. الجيران اللي يتلموا على صوت الصياح اتصلوا بالشرطة وبلغوهم باللي صار. فور وصول الشرطة والإسعاف لمسرح الجريمة انطلقت الأبحاث، بداية بالمعاينات الأولية لما يعتبر مسرح الجريمة والجثة. في مسرح الجريمة قريب من جثة سميرة تم العثور على منشار، على عصا لوح كبيرة هراوة عليها بقايا دم، وعلى السكينة كبيرة. اتبعثوا كلهم للتحليل وتبعثت جثة سميرة للطب الشرعي وانطلقت السماعات. هات نعرفكم مع المحقين على سميرة. سميرة مواليد 1990، عمرها وقت أحداث القضية 35 سنة. عاشت وكبرت في منطقة كرداسة وسط أسرة بسيطة من الطبقة المتوسطة. شابة معروف عليها أنها هادئة حشامة، تخدم على روحها دوبها دوب روحها، هي الكبيرة في إخواتها وهي الحنين عليهم. سميرة ما كملتش قرايتها وغادرت مقاعد الدراسة في فترة المراهقة. من بعدها قعدت في الدار حتى وصلت عمر 19 سنة، وقتها تعرفت على اللي باش يولي حب حياتها، خالد، عمره 36 سنة وقت أحداث القضية ويفوتها بعام فقط. يخدم نجار وعنده ورشة متاع نجارة في الحومة متاع سميرة. المهم خالد ملي شافها وقتها قال منها نخلق، وكللت العلاقة في النهاية بالزواج. في بداية الزواج كان كل شيء طبيعي.

معاملة هذه خالد كان مقصر ماديا كيف كيف، لا يصرف لا على البنات لا على الدار. الصدم أكثر بالنسبة لسميرة وقت اللي عرفت السبب اللي خلى رجلها يتبدل، أو هكا تصورت. سميرة اكتشفت بالصدفة أنه خالد أدمن على المخدرات، وبما أنها كما قلنا هي هادية ومش متاع مشاكل ما عملتش ردة فعل قوية، لكنها حاولت تسايسه وتناقشه على أمل إقناعه ويبعد على هذا العالم ويتلهي بداره وبناته. تعدي وشهرة والوضع على ما هو عليه، حتى عام 2023 وقت اكتشفت سميرة أنها حامل مرة أخرى. خبر على غير العادة فرح خالد بصفة كبيرة، لخاطر أخيراً باش يجيه المولود الذكر اللي استناه لسنوات، أو هكا كان طموحه. في الواقع في الفترة الأولى من زواجهم خالد كان يتمنى يجيب وليد، وفي المرتين اللي ولدت فيهم سميرة كانت خيبة أمل كبيرة الخالد اللي يحب على ولي العهد. لكن أماله للمرة الثالثة ستتحطم بما أنه باش تتزاد لهم بنوتة. خالد حط اللوم الكل على سميرة اللي حسب تفكيره هي المسؤولة وهي اللي تجيب كان البنات، وتحولت المعاملة من سيئة لأسوأ. سميرة ولات تتعرض للعنف اللفظي، تتعاير بأم البنات، وتطور الموضوع للعنف الجسدي، بل خالد وصل رفض تام يسجل البنية الثالثة في الحالة المدنية. ورغم كل هذا سميرة كانت ساكتة وما حكيتش لعائلتها اللي صاير معاها، حتى قربت البنية تعمل عامين وهي ما زالت مش مقيدة. وفي هالعامين سميرة ما انفكت تطلب من خالد يقيد بنته وتترجاه. كل مرة تصير مشكلة، كل مرة النقاش يتحول لعركة والعركة تتحول لضرب، وكل ما تمشي سميرة لعائلتها يسألوها على سبب الكدمات اللي عندها في بدنها، هيك كل مرة تعطيهم سبب. مرة فيها طحت في الدروج، مرة دخلت في الحيط، إلى آخره. حتى سبتمبر 2025 وقت اللي صارت مشكلة كبيرة بين خالد وسميرة على نفس الموضوع، وهو ما زال باقي مصر ما يسجلش البنية. وكي العادة سميرة أكلت طريحة كيس فاض، والمرة هذه سميرة ما عادش تنجم تتحمل أكثر. لما تحويجها هزت بناتها ومشت لداربوها وحكيت لعائلتها كل اللي كانت عايشته مع خالد من لحظة ولادة البنية الثالثة. حكيت لهم على المخدرات، على عدم تحمل المسؤولية، على العنف وغيره. بوها أول ما سمع علي عايشته بنته أهبل وقالها تقعد في داري لهنا معزة مكرمة أنت وبناتك، وقالها تطلق وأنا نوعدك نتكفل بكل شيء يخصك ويخص البنات. بو سميرة هزها للسبيطار واخذت شهادة طبية وتوجه مباشرة لمركز الشرطة وشكيت بخالد على العنف، وقدمت شكاية ثانية في إثبات نسب، ما ولتوا البنية ما حب يقيدها باسمه. بعدها البو تواصل مع خالد وعلمه بالشكايات مش يضغط عليه أكثر فماشي ما يسجل بنته. خالد أول ما عرف بموضوع الشكاية لم عائلته ومشاو لعائلة سميرة باش يصالحوها، ووعدهم أنه باش يعمل اللي يحبوا عليه، وعدهم زاد أنه ما عادش باش يضربها. المهم ترجع هي ويبدأوا صفحة جديدة. رغم كل الوعود اللي قدمها خالد لأنه بو سميرة كان رافض يتنازل على الشكاية، في نفس الوقت كلامه كان مقنع لسميرة اللي حست بلي رجلها فعلا حاسس بالذنب ونادم. هذاك علاش قررت تعطيه فرصة ثانية وطلبت من بوها يسامحه ويخليها ترجع معاه وتلم شمل عائلتها. بو سميرة وبقيت أفراد العائلة باش يوافقوا على قرارها بصعوبة. وبعد ما رجعت سميرة بخمس أيام فقط اكتشف أبوها الكارثة اللي صارت، اكتشفها جثة هامدة في دارها. نرجع بكم توا إذن للتحقيق. خلال السماعات بو سميرة بشي أكد للمحقين
انهم عندهم تو نهارين.

0: يحاولوا يتواصلوا مع بنتهم ما نجموش، واللي خليهم يجيوها للدار ويطلوا عليها هو اتصال جاهم من سيبهم. شكون سيبكم؟ خو خالد. كلمهم في التليفون قال لهم اللي سميرة راي متقلقة وتعبة شوية، وبعد فجعني قال لي هنقذوا بنتكم. هذاك علاش بالنسبة لعائلة سميرة ما يكون كان خالد عمل فيها هكا، هو سيد المحقق أكيد رجعها للدار باش يقتلها. بعد اللي عرفوه المحققين شكوكهم مباشرة توجهت طبعا أكيد نحو خالد اللي منذ لحظة اكتشاف الجريمة ريحته ما فماش. المحققين سخروا كل الجهود في البحث عليه، ونجموا تقريبا بعد 24 ساعة يحددوا مكانه من خلال تحديد موقع تليفون. خالد كان متخبي في دار واحد من أقاربه أين وقع إلقاء القبض عليه، وانطلق التحقيق معاه. والاستجواب سيكون ربما تقول أنت صادم أكثر من الجريمة. كل الأدلة في الجريمة مبدئيا تشير ناحية تورط خالد، اللي فور إلقاء القبض عليه طلعت نتائج التحاليل وأثبتت أن سلاح الجريمة كانت عليه بصمات. وفي الموضوع لا، بعد مواجهته بالأدلة اللي ضده، خالد ساعة ما انكرش الجريمة اللي قام بها في حق زوجته، لكنه أعطاه سيناريو آخر وقال والله سيد المحقق اللي عملته الكل دفاعا عن الشرف. كيفاش ترى؟ قال قتلت على خاطرها، خاينة فضحتني وهي على ذمتي. حسب كلام خالد قالي بعد ما رجع سميرة لدارها وتصالحوا اتفاجأ برسالة وصلت له على مواقع التواصل الاجتماعي. رسالة سيد المحقق من شخص ما نعرفوش، أما محتوى الرسالة صدمني. تصويرة السيدة عاتية بالظهر وفي وضع مخل، والمرأة اللي في التصويرة تشبه السميرة. ما ورينا التصويرة، تصويرة في التليفون القديم، وأنا ماني بدلت التليفون ما عنديش التصويرة. ما أشكون بعث هالك هتو نلقاوها؟ أشكون بعث هالي؟ ما عاش نعرف شكون يبعث هالي سيد المحقق. أنا وقت اللي شفتها ما ترهيتش نثبت في شكون يبعث هالي. باهي مش قلت لي تصويرة بالظهر؟ أنت متأكد اللي هي مرتك؟ أي سيد المحقق نجم نكون متأكد، تشبه برشا السميرة من ظهرها، شبيني أنا ما نعرفش ظهر مرتي. الحقيقة المحققين ما كانوش مصدقين كلام خالد، اللي على ما يبدو حب يظهر أنه الجريمة هي جريمة شرف وأنها ما كانتش عن سبق إصرار وترصد. هذاك علاش جاء الوقت بالنسبة ليهم أنهم يسمعوا شهادة دنيا، دنيا بنت سميرة الكبيرة اللي كانت حاضرة هي وإخواتها في مسرح الجريمة، واللي دون علمهم عاشوا مع جثة أمهم 3 أيام في نفس الدار. خلال سماعها دنيا بتأكد المحققين أنه من أول ما رجعت أمها للدار ومن لحظة دخولها النقاش بدأ بينها هي وبه. خالد طلب من سميرة باش تتنازل الساعة عشكاية، وسميرة قالت له ما نتنازل إلا ما تقيد البنية. يا ولدي راهو توها البنية باش توصل للمكتب وما هيش مقيد. ونقاش كبر بيناتهم، لكن بعد مدة قصيرة الزوز هداو وتعدات الليلة الأولى على خير. هاي من غدوة الصباح أفراد العائلة فطروا مع بعضهم بشكل طبيعي. خالد طلب من بنته تعمله كويس تاي. في الأثناء دخلت سميرة البيت النوم، قال دنيا فجأت بابا قال لي وقف على كاس التاي وهز اخواتك وادخلوا للبيت. دخلوا للبيت الثلاثة، سكر عليهم بالمفتاح وعلى في صوت التلفزة.
1: الراجل والمره غير الفرق اللي كل الناس عارفاه، وايه لازمتها الدخله دي؟ ارفعها تسوي وانا اجي في دخله برضه اروح امك، انا جاي في دخله وهيشهد عليها.
0: حسب قول الدنيا من لحظتها ما عاد شافوا امهم في الدار. بعد ساعه تقريبا حل عليهم بوهم الباب وقال دنيا كمل لي كويس التاي يا دنيا. على غير العادة نهارتها خالد قالت لبنية بيت معانا، بيت معاهم في بيتهم. استغرب الدنيا، سألته على أمها، قال لهم تعبة تحب ترتاح، عايش بناتي ما تقلقوا هيش. وفعلا دنيا وين ما تمشي باش تتفقد أمها تدق الباب، تلقى باب بيت النوم مسكر. بعد شهادة دنيا تقدمت والدة سميرة لمركز الأمن للأدلاء بأقوالها. أم سميرة قالت أنه عندها مضيف، وقالت للمحقين أنها على علم بحاجات تصير بين الكوبل حد ما يعرف بيهم، وسميرة كانت تحشم باش تحكيهم لقرب الناس لها. في الواقع وبعد ما أدمن خالد المخدرات ولا يطلب في حاجات غير معتادة، خلينا نقوله غريبة، من مرته أثناء العلاقة الحميمة، كان يطلب علاقة جنسية قالت الأم غير شرعية، وهي كانت ترفض، وإصرارها على الرفض كان أحد أهم الأسباب اللي خلت خالد يعتدي عليها بالضرب. بعد ما المحقين أصبحوا متأكدين أن الرواية اللي قدمها في البداية خالد هي رواية كاذبة، وبعد مواجهته بشهادة بنته وأقوال والدة سميرة، قرر يحكي اللي صار بالضبط والدوافع لارتكاب الجريمة. خالد قال لي من بعد بنته الثالثة كره سمير البنات، وهو كان يحب يجيب ولي العهد لوليد اللي باش يحمل اسمه. المهم رفضوا أنه يسجل بنته الثالثة كان عقاب لسميرة، ومعاه إدمانه على المخدرات حسب ما قال، ولا جيها هلوسات أنه في كل مرة يمس مرته باش تحبل وتجيب له بنية أخرى، هو ولا عنده كابوس من البنات. هذيك علاش مع مواصلة العلاقة الزوجية كان لازم يبدأ متأكد أنه ما فماش احتمال أنه المرأة باش تحبل من أول وجديد. لكن مرته كانت رافضة ليطلب فيه، والرفض هذا خليه يحس اللي هي تحب تجيب له بنية أخرى. هذيك علاش في كل مرة ترفض كانت تاكل ماكلاه طبل نهار العيد، وهما لسوء الحظ برشا ما يعرفوش، ربما ما يعرفوش أنه فما وسائل منع حمل تنجم تستعملها في عوض تلجأ لهذه الأساليب. عسيل قال بعد ما علموني أنها شكيت بيا طلبت منها أرجع للدار. حقيقة مش حب فيها سيد المحقق، لكن كنت نحبها تتنازل على الشكاية. أول ما روحت قال طلبت منها تتنازل مقابل أني نسجل لبنية، لكنها كانت مصرة تعمل العكس، قالت لي أنت سجل تو أنا نتنازل. من غدوة طلبت منها تدخل بيت النوم، وقلت لها هاني خالت عليك، ومشيت سكرت على البنات في البيت، حاولت هكا نتقرب منها نهديو شوية الوضع، وحاولت نفهم منها هل ما زالت رافضة لمبدأ العلاقة بالقواعد متاعي ولا لا. يا أخي هي دزتني كعادتها، عملت مشكلة وبدأت تصيح وتعايد. قال أنا وقتها كنت محضر لوازم كل شيء في بيت النوم، هو كان محضر خيط متاع ضوء مطرقة منشار سكينة عصا، ما غير تفكير هزك العصا وبدا، ومن بعد باش يتأكد من وفاتها كمل عليها بطعنات بالسكين، ثم خرج من البيت وسكر عليها بالمفتاح، وكأن شيئا لم يكن، عد النهار مع بناته بشكل طبيعي وبات ليلتها في البيت معاهم. من غدوة أي شم اللي فما ريحة بدأت تطلع جاية من بيت النوم، حل البيت دون علم البنات، عمل معطر فشفش البرفان باش ينقص من الريحة الخايبة، وسكر الباب مرة أخرى. من بعد لما حويجه في غفلة من بناته وهرب. خالد في اعترافاته قال وانا في دار قريبي بقيت نخمم في البنات اللي عداوا 3 أيام مع جثة أمهم دون علمهم، أي الحمد لله عليك كي فكرت فيهم. هذاك علاش قال اتصل بخوه وقال له يكلم عائلة سميرة ويعلمهم أنه اقتلها. بعد اعترافات خالد توجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وفي مارس 2026 تم الحكم على خالد بالإعدام. محقق بلوز مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوز حتى الماضي ساعتين. بعد هذه القصة الأولى اللي كنت تسمعوا في تفاصيلها منذ لحظات، باش نهزكم لنوع آخر من القضايا اللي قاعد لسوء الحظ ينتشر بصفة كبيرة في علاقة بالجرائم اللي تصير بسبب العنصرية. ما فما حتى مشكلة تكون بينك وبين الإنسان اللي كيفك وكيف أنتم بشر، غير أنه لون البشرة متاعه ما يعجبكش، الدين متاعه ما يعجبكش، البلاد اللي هو جاي منها ما تعجبكش، فتصير الجريمة. قضية تهزنا لألمانيا لاكتشاف جانب آخر من العنصرية. متابعة طيبة للجميع.
0: محقق بلوز مع حمزة البلومي.

قضيتنا لليوم باش نحكي لكم على مروة الشربيني، مولودة عام 1977 في مصر، تحديدا في الإسكندرية. مروة ولدت في وسط أسرة مثقفة، أمها ليلى شمس وأبوها علي الشربيني، زوز يخدموا في مجال العلوم الكيميائية، وأهم حاجة كانت بالنسبة لهم أن يربيوا بنتهم على الدين والأخلاق، ولأنها تكمل قرايتها وتتبع هي زادة نفس المجال اللي يخدموا فيه. من أجل ذلك حاولوا يوفروا لها كل شيء باش تكون مروة متميزة في دراستها. ومروة الحقيقة من صغرتها كانت مهتمة بالعلوم والرياضيات، وكانت متفوقة في دراستها وديما من الأوائل في المدرسة متاعها. في سن صغيرة وبتأثير من بوها وامها، مروة باش تلبس الحجاب وتلتزم دينيا، لكنها كانت مع ذلك رياضية بامتياز ومغرومة بكرة اليد. كانت بالأمارة في فريق لكرة اليد، ومن بعد ولت تلعب في الفريق الوطني، بل تحصلت على عديد الجوائز والميداليات. عام 1995 نجحت مروة في امتحان البكالوريا بنتائج هائلة، وقررت أنها تدخل لكلية الصيدلة اللي بتتخرج منها عام 1999 بمساعدة والدها، باش تحل مروة صيدلية. حياتها كانت ماشية كما هي تحب ومخطة. في نهاية ذلك العام تقدم لخطبتها الشاب اسمه علي، شافها في المنطقة عجبته، يعرفها، يعرف عائلتها، سمعتهم طيبة، وقع اختياره على مروة هكيكة باش تكون شريكة حياته. ومروة شافت أنه علي فيه جميع المواصفات اللي تحب عليهم في الراجل، متدين، دكتور، عنده أبحاث علمية، يدرس في كلية مرموقة في القاهرة، ومن عائلة معروفة. قبلت مروة بعلي وتم الزواج بيناتهم في بداية سنة 2000. حياتهم كانت ماشية بصفة عادية، هي تخدم على روحها في الصيدلية وهو يقري في الجامعة، حتى سنة 2005 علي جاته فرصة ذهبية في مجال خدمته باش يمشي يقري في ألمانيا، وبشهرية تقريبا 5 مرات قد الأجر متاعه في مصر. بعد ما اقترح علي على مروة موضوع الهجرة لألمانيا وافقته، رغم اللي هي ما كانتش حاطة فكرة مغادرة البلاد في بالها، لكن مادام زوجها يشوف أنه هذه فرصة حياته قالت له مانيش باش ناقف في طريقك. وفعلا قرروا الاثنين الهجرة لألمانيا. بعد ما استقر الكوبل في ألمانيا اكتشفت مروة أنها حامل، هذاك علاش ما نجمتش تلوج وقتها على خدمة في مجالها، عكس رجلها اللي كما قلت لك ملي وصل لألمانيا دخل الحياة العملية والبحوث والمحاضرات في الجامعة، وكان عنده عقد مرموق في ذلك. مروة أنجبت أول وليد سماوه مصطفى. بعد ولادة مصطفى بفترة زوجها لقالها خدمة في صيدلية موجودة في الكلية اللي قري هو فيها. بدأت تخدم مروة في الصيدلية لهي بمولودها الجديد، والأمور ماشية عادية حتى نهار 21 أوت 2002. نارتها مروة ما مشيتش تخدم، كانت متعودة تخرج مصطفى كل يوم، خاصة أنه نهارتها الطقس كان مزيان، تخرجوا كل ما فما فرصة طقس مزيان في ألمانيا كما في مجموعة من الدول الأوروبية، البرد أكثر من السخان. فكانت مستانسة تهز مصطفى البارك، عندهم بارك مش بعيد عليهم، حديقة فيها ألعاب صغار. نهارتها هزت مروة مصطفى يلعب، هي تتفرج وجاي طلب منها مصطفى باش تطلعوا على الدرجيحة. لكن مروة لاحظت أنه الدرجيحة كانت فما واحد قاعد فيها طفل صغير يلعب، والأخرى قاعد فيها شاب. استنيت مروة تفرغ الدرجيحة ومصطفى كان شادد فيها صحيح باش يلعب. الطفل اللي قاعد فوق الشاب هذا قاعد في الدرجيحة، استنيته دقيقتين ثلاثة، درجين ربع ساعة، 25 دقيقة وهو قاعد في الدرجيحة. فقررت مروة تمشي له تقول له يفضلك راه الوليد صغير يحبي يدرج، ما نجمش يفضلك تخليه يلعب. السيد قام، اما ما عجبوش الحال، قام هو منرفز، حطت مروة مصطفى في الدرجيحة
هكا بديت تدرجح بيه، والسيد ماشي هكايا وراها وبدا يسب فيها. مروه في بالها غالطه ولا ما سمعتش مليح، تلفتت وهو اطلق عليها سلسله من الكلام السيء الفظيع الشتائم. انت ارهابيه، انتم المسلمين والعرب بكم وعليكم. ومروه مصدومه من رده فعل السيد وتتفرج وما نجمت تجاوب بحتى كلمه. الاولياء اللي كانوا حاضرين غادي يجيبوا صغارهم يلعبوا في البارك شافوا المشهد كامل قدامهم وشافوا كيفاش مروه ما قالت حتى كلمه. مشاو له مجموعه من الرجال غادي يهديوه، لكن هو ما زال مواصل في السب والصياح. مروه ولت تبكي، هزت ولدها وبعدت شويه وبقات تتفرج في هذا المشهد وفي هذا السيد اللي مواصل السب متاعه. قررت أنها تتصل بالشرطة وكلمت زادة زوجها علي. وصلوا الزوز تقريبا في نفس الوقت. الشرطة استجوبت الناس اللي كانوا حاضرين والكلهم شهدوا مع مروة وقالوا لهذا الشاب قليل أحياء وحده وحده سبها وسب المسلمين والإسلام وسب الحجاب اللي هي لبسته، وهي ما عملت شيء فقط لأنها طلبت منه يقوم ما الدرجيحة. على الفور الشرطة بتوقفوا السيد اللي كان مازال غادي راه كل شيء انت هكا خاف، وقال لا ما على بالوش وقفوه بالوقت. قدم لكم أليكس فيس، عمره 28 سنة، هو ألماني روسي استقر في ألمانيا عام 2003. ما يخدمش، ما يقراش، ما يعمل في شيء في حياته، يتطلفح فقط في الأماكن العمومية. في استجوابه في المركز باش يقول أليكس هو صحيح سب هاي أو سب الدين متاح هاي وسب المسلمين وسب العرب، وأصر الحاحا وقال للشرطة النوع اللي كيف هذوما لا نعتبرهم لا من البشر ولا من الحيوانات. وسجلت عليه الشرطة ذي في المحضر. المحقق يسمع في كلامه ومش مستوعب كمية الحقد والكراهية متاع أليكس، رغم اللي مروة ما ذاته بحتى كلمة، أما فهمه اللي هو من اليمين المتطرف الحاقد على الأجانب والمهاجرين عموما والمسلمين خصوصا. لكن هذا الكل ما هو إلا بداية، واللي صار في البارك ما يجي حتى شيء قدام اللي بش يصير في قلب قاعة المحكمة واللي بش يقلب ألمانيا بكلها. بعد ما تم إلقاء القبض عليه هذا الشاب اسمه أليكس، عائلته وكلوا له محامي، خاصة بعد ما شافوا ولدهم شنو حكاية في المحضر، خافوا عليه لا تكبر القضية وملي كانت مجرد ثلب يدفع فيها غرامة وينتهي الموضوع تولي العقوبة أكبر ويدخل السجن. وبالفعل هذا اللي صار، فرضت الشرطة ساعة على أليكس غرامة مالية، لكن أليكس رفض يخلص الغرامة وبدأ مواصل يسيح ويعايط ويقول مستحيل أنا نخلص الغرامة لهذه السيدة ولا من أجل اللي قلته على هذه السيدة، أعملوا فيا اللي تحب. شعطيه مهلة لدفع الغرامة وفي الأثناء سيتم إطلاق سراحه. لكن أليكس كان مصر أنه ما هوش باش يخلص من شهر أوت حتى لشهر نوفمبر وهما يعملوا له في التذكير ولا الآخر. تم استدعائه مرة أخرى باش يلزموه يخلص الغرامة، ولكن رغم الخطايا اللي سلطت على المبلغ الأولي رفض الخلاص. هو مصر ما يخلصش، ومروة مصرة ومكبشة في القضية وتقول لي من الضروري السيد هذا يتعاقب باش ما عادش يتصرف هكا مع الناس، ورفضت رفضا تاما تسامحوا على أفعاله أو أقواله العنصرية تجاهها. بعد ما امتنع أليكس على خلاص الغرامة تحولت القضية لجلسات في المحكمة وممكن يتحكم عليه بالسجن. الجلسة الأولى كانت نهار 1 جويلية 2009. الجلسة اللي باش يكونوا حاضرين فيها الأطراف الزوز، مروة ومن يمثلها وأليكس ومن ينوبه. جلسة كانت مع 8 متاع الصباح في قاعة صغيرة في المحكمة، قاعة تهز 9 أشخاص.
كانوا فما محامين، فما أليكس، فما المحامي متاعو، فما المدعي العام، فما مروة، فما زوجها علي، ولدها الصغير مصطفى ما عنده وين تحطه، وكانت حامل بصغير ثاني في الشهر الرابع من الحمل، وكان فما القاضي. مروة قبل ما تخرج من دارها، رغم اللي كانت تعبة والحمل مأثر فيها، إلا أنها أصرت تكون حاضرة للجلسة، فقامت حضرت روحها، لبست ولدها اللي كان مريض شوية لكن ما عندهاش وين تحطه، فكان بالضرورة حبت تهزه معاها. انطلقت الجلسة مع 8 بالضبط. بدأ المتهم معطى أقواله، وباقي حتى في المحكمة مواصل في الإهانات ومواصل في السب والشتم، والقاضي ينبه عليه ويعاود وشي. مروة جا دورها، أعطت أقوالها، عاودت حكيت شنو صار بالضبط، وأكدت أنه هي ما قالت حتى كلمة، وأنها لم تقم بالإساءة ليه بشهادة الناس اللي كانوا موجودين غادي. أكدت أنها تأمن بالقانون وتحب على حقها بطريقة قانونية. الجلسة ستتواصل حتى للعاشرة و15 دقيقة. المحامي متاع المتهم باش يتكلم، المدعي العام باش يتكلم، المحامي متاع مروة باش يتكلم، والمدعي العام باش يطالب بعد كل هذه المداخلات باعتقال أليكس. في الجلسة حست مروة تعب ودوخة بسبب الحمل، فاستأذنت من القاضي وقالت لها يلزمها تمشي، وقال كان فما أي معلومة على الحكم ينجموا يرسلوها عن طريق المحامي، والقاضي فعلا سمح لها بالمغادرة، وتوجهت هي وعلي زوجها وولدها نحو الباب للمغادرة. مروة وقفت قدام الباب وهي عاتية بالظهر. فجأة أليكس ينجز يجري، يجبد من تحت حويج وسكينة طولها 18 سنتيمتر، يجبد مروة من الفولارة متاعها، يطيحها في القاعة ويوجه لها سلسلة من الطعنات. في بضعة ثواني أليكس تعن مروة أكثر من 19 طعنة وسط ذهول تام. 9 من الناس اللي كانوا فيها ما كان فيهم حتى شرطي. كل شيء صار في ثواني. محامي مروة أول ما شاف ذلك المشهد هزلوا ليد الصغير مصطفى، هزوا وبعده علي في محاولة الدفاع على مرته، هو زاد نال نصيبه من الطعنات لأنه حاول يبعد مرته على السكينة. الأشخاص اللي موجودين في القاعة كلهم توجهوا نحو أليكس للسيطرة عليه ويبعدوها لمروة. القاضي على الفور طلب عنده فلسة ينزل عليها باش تجيه الشرطة، نزل على الفلسة، وإذا بالشرطة يحلوا الباب ويدخلوا مباشرة للقاعة، يسمعوا الصياح والدم في البلايس الكل. واحد من أفراد الشرطة جات عينه على علي راجل مروة كله دم من غير ما يخمم، مش يعمل يجبد الفرد ويطلق النار على علي في ساقه. زملائه باش يقولوا له يا ولدي فاش تعمل، السيد ذاك ما عنده حتى دخل، صاحب العمل أليكس وما زالت السكينة في دي. علي سقط بالوقت، وقتها تمت السيطرة على أليكس وحضر الإسعاف لقاعة المحكمة. أول ما وصلوا عناصر الإسعاف ساعة أعلنوا وفاة مروة هي وجنينها، أعلن على وفاتهم لحداش وتسعة دقائق. نقلت جثة مروة للطب الشرعي وتم إسعاف علي لدخل في غيبوبة. غيبوبة باش يتواصل وجوده فيها لمدة نهارين. في الطعنات واحدة من كلاويه اتمست. علي في غيبوبة، مرته وجنينها تقتلوا. هذا الكل صار في وسط المحكمة. موضوع عمل ضجة كبرى في ألمانيا بل في العالم.
المسلمين اللي في المنطقة الكل جمعوا في واحد من أكبر المساجد اللي موجودين في برلين، صلوا صلاة الجنازة على مروة. مسلمي ألمانيا نهارتها عملوا إضراب، اللي يخدم ما مشاش يخدم، خاصة الناس اللي يخدموا في مجال الصيدلة تضامنا مع زميلتهم. الإضراب اللي عبروا فيه على غضبهم على برشا حاجات في القضية، مثلا علاش ما تمش اعتقال أليكس من المرة الأولى وقت شافوه متعصب ويهدد في مروة بالقتل. حاجة ثانية، الإهمال الكبير اللي صار في قاعة المحكمة. كيفاش السيد هذا الحاقد على المسلمين مخلينه في القاعة مع الناس، لا فركسوه لا فتشوه لا راقبوه شيء؟ السيد مدخل سكينة كسيف وما فاق بها حد. حاجة ثالثة، علاش الشرطي أطلق النار على علي؟ الشرطي اللي هو بيدو أعطاه تصريحات عنصرية، حقوا معاه كيفاش صار لي صار، قال له مين شفت زوز واقفين، هاي واحد أسمر هاي والآخر أبيض، وجات البالو حاجة واحدة، قال له أكيد الأسمر هو اللي مجرم، يا أخي نجم يكون الأبيض مجرم؟ حاشا وكلا. الشرطة كانت تحت ضغط كبير من الناس المتضامنة مع عائلة مروة الشربيني والظلم اللي تعرضت له. سيتم أخيرا الحكم على أليكس بالسجن المؤبد من أجل الجرائم اللي عملها دون إمكانية الإفراج المشروط. بأي ذنب قتلت؟ هذه أكبر لافتة باش تتعمل بعد هذه القضية وتتعرف بها هذه القضية، قضية شهيدة الحجاب كما تسميت مروة. محقق بلوس مع حمزة البلومي. المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفى، شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة اف ام، من ماضي ساعة ماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت
3: مدي ساعتين بالضبط. أهلا وسهلا بكم على راديو جوهرة، موعدنا مع جوهرة سبور، والبداية بآخر أخبار المنتخب اللي طبعا موجود في المكسيك.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: تابع المنتخب الوطني التونسي واصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا للمباراة الأولى في مونديال ضد السويد. نذكر اللي باش تلعب نهار 15 جوان، نهار الاثنين، ماضي 3 متاع الصباح أو 3 متاع الفجر. الماتش الثاني باش يكون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، طبعا ضد نهار 21 اللي يتيح ضد، ثم زوز مقابلات هذوما باش تلعبوا في المكسيك، والمقابلة الأخيرة باش تلعب في أمريكا. دونك انطلاق نهار 26 جوان. دونك المنتخب الوطني التونسي عنده 3 مواعيد مهمة، وعنده حصة تدريبية اليوم بحضور حوالي 100 شخص من الجالية والمواطنين اللي كانوا استقبلوا المنتخب الوطني التونسي وعاشوا معها الأجواء التواجد متاعه في مونتيري. دونك المنتخب طبعا في مجموعة مهمة، خاصة المباراة الأولى مع السويد اللي مطالب باش يفوز بها، ثم طبعا في المباراة مع هولندا، وطبعا المقابلة الأخيرة زاد يلزموا يفوز بها. دونك المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله يعني لنا مونديال يعني يليق بهالمشاركه هذيا. نحكيو دائما على المونديال ونحكيو على المباراة الافتتاحية اللي باش يزفرها حكم معروف، هو الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا، باش يزفر مباراة افتتاحية بين المكسيك وجنوب افريقيا. والماتش هذا باش يتلعب غدوة الخميس 11 جوان 2024 انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس على أرضية ملعب أزيكا بالعاصمة المكسيكية ضمن منافسات المجموعة الأولى. الحكم البرازيلي هذا عمره 44 سنة، بينما الحكم الهولندي داني ماكيلي باش يزفر ماتش الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي نهار الجمعة 12 جوان في مدينة لوس أنجلوس ضمن المجموعة الرابعة بداية من نص الليل بتوقيت تونس. نحكيه دائما على المنتخبات، ولكن نحكيه على منتخبنا الأقل من 23 سنة اللي واصل طبعا استعداداته وتحضيراته في دورة تولون الفرنسية. اليوم عنده مباراة مهمة مع كولومبيا، المباراة هذه تدخل في سلسلة تحضيرات المنتخب هذية. المقابلة تلعب بالخمسة ونص. نذكر المنتخب كربح في الجولة الأولى الكونغو ديمقراطية 3-0، خسرنا مع السعودية 3-1، ثم في الجولة الأخيرة ربحنا الصين 3-0، وإن شاء الله اليوم زادا نفوزوا على شلاء على كولومبيا. نحكيه على الأجواء الحقيقة اللي رافقت هالمونديال هذي، وخاصة أنكم تشاهدوا في الصور قدامكم الحكم الصومالي اللي طبعا تعاطف معه العالم كامل، الحكم عمر أرتان اللي رجع لبلاده بعد موقع منعه من دخول الأراضي الأمريكية لإدارة المقابلات. الحكم هذي حظي باستقبال رسمي وكبير برشا في الصومال، وطبعا متاع أبطال الاستقبال لأنه شافوا فيه أنه مظلمة كبيرة صارت على الحكم هذايا. الحكم هذايا قال نوعدكم أنه باش نكون حاضر بمشيئة الله في المونديال القادم 2030. والصحافة خاصة الفرنسية شنت هجوم كبير على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، وكذلك على أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، واللي تحملوا المسؤولية عدم حماية حكم معين رسميا لإدارة المقابلات في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. غدوة طبعا كما قلت فما الماتش الأولاني الافتتاحي، ولكن أكيد ننتظر وإحنا شنو باش تصير في المقابلات هذه. هاو نعطيكم كذلك المقابلات الودية اللي باش تصير والمبرمجة اليوم. نعطيكم البرتغال تلعب مع نيجيريا انطلاقا من 8 غربعة و 9 غربعة، وإنجلترا كوستاريكا تتلعب 11. طبعا هذه الصورة قدامكم هذه متاع جماهير الصومالية وهي تستقبل الحكم عمر أرتان. طبعا هذه تقريبا العنوان البارز اللي رافق المونديال هذايا. طبعا احنا عندنا موعد بعد ان شاء الله في بلانيت سبورت انطلاقا من الاربعاء، تو نرجع باكثر تفاصيل لما يحدث في كاس العالم، وتو نحكي وزاد على طبعا التواجد الجماهيري وخاصه على الكواليس وما يحدث مع الصحفيين وما يحدث مع الجماهير. موعدنا القادم باش يكون الاربعاء انطلاقا من الاربعاء في بلانيت سبورت. الى اللقاء.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. جوي العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 City Watch, la maison des montres originale.

0: Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وثمانية دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ الأربعة 10 جوان 2026. موعدنا كالعادة يدوم ساعتين من زمان بناشي بين الموسيقى والأخبار اللي هي عندها علاقة ديما بالتكنولوجيا. الشباب اليوم جيل توا وقت توا، كنت حبوا تعرفوا عليه أكثر أسرار ما تنجموا كنت تبعونا في لابو 2.0 من الاثنين حتى للخميس على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل، ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنيم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الساعتين 24 دقيقة على جوهر اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اللابو 2.0، جولة سريعة مع اخر الاخبار في موجز على السريع مع اخبار الذكاء الاصطناعي. والحقيقة اليوم باش نركزوا على الاخلاقيات، اخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي. دونك الاخبار الاولى جينا من عند الاتحاد الاوروبي اللي اصدر اول قانون ملزم لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي بعد مناقشات قعدت 3 سنين كاملين. ومؤخرا تم التوقيع النهائي على قانون الذكاء الاصطناعي اللي هو European AI Act. القانون هذا يقسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى 4 فئات حسب درجة الخطورة متاحة. وإحنا قلنا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هو أداة لازمها تكون لصالحنا مش ضدنا بالطبيعة. هذاك علاش باش نعطيكم الأربع تصنيفات ولا الأربع فئات اللي تم الاتفاق عليها. الفئة الأولى هي الغير مقبول، ممنوع تماما أنظمة المراقبة الجماعية، التصنيف الاجتماعي والتلاعب بسلوك الأطفال. ومن هنا حتى 5 سنين القدام الله أعلم باش نشوفوا قضايا ومشاكل ومحاكمات تنجم تصير في الخانة هذية وإلا لا. فما الفئة متاع عالي الخطورة اللي يحتاج إلى ترخيص ومراجعة أخلاقية مستمرة، كما مسألة السيارات ذاتية القيادة. هما باش يخدموا، هما يخدموا بالانتليجنس ارتيفيسيال، كما أنظمة التوظيف اليوم للوجيسيال والسيستم ATS اللي يدخلوا في الريكروتمون، وأنظمة الائتمان البنكي. وبطبيعة مس كل شيء كان الفلوس. نتعديو للفئة الثالثة اللي هي محدودة الخطورة اللي يتطلب فقط تنبيه قبل ما ندخلوا ونغرقوا مع الأدوات هذوما، اللي هما الروبوات نتاع المحادثة للتشات بوت اللي بطبيعة نستعملوا فيهم برشا، اللي هي في الأخر تقعد آلات قاعدة تتفاعل معك، لكن ما فيها بس وقت اللي فما تنبيهات يلزمها تخرج للمستخدم، يلزمها تخرج بطبيعة. والفئة الرابعة والأخيرة هي منخفض الخطورة، يعني بدون قيود كما ألعاب الفيديو وإلا لفيلتر بالنسبة لفوتو. دونك هذوما ينجموا يتعديوا في فئة منخفض الخطورة. الغرامات نتاع الفلوس بيان سور توصل حتى 35 مليون يورو وإلا 7% من الإيرادات العالمية. والقانون هذا راهو يتطبق على أي شركة تتعامل مع مواطنين أوروبيين، وهذا يعني تقريبا كل الشركات اللي تقدم في خدمات للمواطنين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بصفة عامة. دونك 4 تصنيفات، انت كما نقولوا والخطورة، انت ودرجة التقاضي، انت والتجاوز أو الإخلالات اللي تقوم بها الشركات هذه اللي قاعدة تستعمل في أدوات الذكاء الاصطناعي، هي تبرر في الاستعمال هذية لصالح المواطن، لصالح المجموعة، لصالح المجتمع. ولكن التجاوزات نجم تصير في أي لحظة من اللحظات اللي هي ما يعتبر بالفويت. دونك كانت هذه فكرة عامة على آخر الأخبار في علاقة بالذكاء الاصطناعي. بعد شوي باش نرجع للشأن المحلي وباش نحكيه لكم على جديد في تونس.

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في.
1: في اللابو 2.0 اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ما فماش فرصه واحده فما زوز فرص معنا للانتداب والشغل في تونس ان شاء الله. بعد شويه تنقدم لكم اكثر تفاصيل في الانفو براتيك. ما خليني نركز التوقيت هذايا على الانتداب الجديد والا قبول الترشحات بالنسبه للناس اللي تحب تخدم مع وزارة العدل بالنسبة للمتصرف كتابات المحاكم وكتابة محاكم أول والعدد لا بأس به. 29 متصرف كتابات المحاكم و98 خطة بالنسبة لكتابة المحاكم الأول. دونك تاريخ فتح ترشحات هو اليوم 10 جوان 2026، وتاريخ ختم الترشحات عن بعد هو نهار 30 جوان 2026. وعليش قلت لكم عن بعد على خاطر كل الترشحات يتم تقديمها بصفة إلكترونية في خطوة أولى، وبعدين كنتعديو للمراحل اللي من بعد. كل التفاصيل موجودة بأدق التفاصيل والمعطيات اللازمة بالنسبة للفرصة هذه نتاع 29 خطة و98 خطة بالنسبة لكتابة المحاكم. تنجموا تدخلوا على موقع وزارة العدل www.justice.tn، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. فما عديد الشروط في علاقة بالاختصاص بيان سور، في علاقة بسنة التخرج، وفي علاقة زادة ب السن القصوى. تنجموا تطلعوا عليها كي تدخلوا على الموقع وتقرأوا كل التفاصيل. كل اللي يهمني انكم تحترموا الأجيال. اليوم فتح باب الترشحات عن بعد ويغلق نهار 30 جوان 2026. بالتوفيق لكم الكل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: سهر اف ام بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد ودليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام. وزير التربية اطلع بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد ودليل على ظروف الاجتياز متابعا التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة في آخر أيام الاختبارات الكتابية قبل أن يلتقي بالإطار التربوي والإداري المشرف على هذا المركز، وذلك بحضور ولي منوبة محمود شعيب والمندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوزي المرابط وعدد من الإطارات التربوية المركزية والجهوية. قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به المنظمة للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى تاريخ 15 من جويلية القادم. أكد منصف بن جمعة رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز المبادلات الاقتصادية بين دول القارة وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية للتصدير والاستثمار.
2: الزليكاف كما يقولوا كما كوميونيتي اوروبيان عملوا زون نتاعهم ونحاو الديوانه بينات بعضهم. الحلم نتاع الافارقه باش تكون افريقيا زون ليبريشانج في وسطها، هي زون ليبريشانج يلزمها وقت ويلزمها فورماسيون ويلزمها بروموسيون. دونك غرفه التجاره والصناعه بتونس انتهزت فرصه المعرض اللي باش يتعمل اللي هو لاغرو اليمونتير في افريكا، واحنا غرفه التجاره رانا ممبر في PCCAF اللي هي مجموعة الغرف التجارة الفرنكوفونية في أفريقيا، وتونس بالبادرة من شمال أفريقيا تونس والمغرب موريتانيا اخترحنا باش الفرصة هذه نعملوا ندوة كبيرة نوضحوا فيها للأفارقة كل وننسقوا مع بعضنا. أنا تفرقنا الصحراء وصعيب ياسر باش نفهموا بعضنا إذا ما تكونش اتصالات مباشرة. دونك الغرفة اختارت الفرصة واستدعات غرف التجارة الأفريقية وما قصروش لباو الدوعة وجاو، والحمد لله تونس حضرت من وزارة التجارة والديوانة تقديم باهي منه فهم للتوانسة اللي موجودين والشمال أفريقيا وجنوب الصحراء، لذا جاءوا 5 دول من جنوب أفريقيا وثم 3 من شمال أفريقيا.
1: دوليا كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل في القاهرة مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا عن تفاصيل مقترح معدل جديد بشأن البند 8 من الوثيقة الخاص بملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، والذي ما زال يعيق التوصل إلى رؤية نهائية موحدة من جانب الفصائل والوسطاء. المصدر كشف أن حركة حماس رفضت إسناد أدوار غير متفق عليها لقوة الاستقرار الدولية بأن تم إشراكها في إدارة عمليات الأمن في القطاع والتعامل مع ملف السلاح، مشددين على أن دور هذه اللجنة وفقا للاتفاق الموقع في شرم الشيخ سيكون الفصل بين القوات والوجود في المنطقة الحدودية فقط. نهاية إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Labo 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: It feels so good على جوهرة فيم. توصلنا الماتيتا و 19 دقيقة في اللابو 2.0.
1: فينومين 2.0.
2: فينومين 2.0.
0: بما انه الكولور نتاعنا اليوم في لابو 2.0 هي اخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، وكنا في المداخله الاولى ركزنا على بعض الاخبار والمستجدات اللي هي عندها علاقه بالموضوع هذايا. في الفينومين حبيت نحكي لكم على الوليد اللي استغل الفجوه اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي وقال منها هي نجم نخلق الفرصه ونكون رجل

الأعمال مهم ومهم جدا نتعامل مع أكبر الشركات العالمية. بيان سور احنا حكينا في أكثر من مناسبة على الأخلاقيات هذية, ويظهر لي كان تبعتونا في لابو 2.0 حكينا حتى على دي أبليكاسيون متطورين زادة بالذكاء الاصطناعي يراقبوا في أخلاقيات الأدوات الأخرى اللي قاعدة توظف في الذكاء الاصطناعي. نحكي لكم قصة ولد عربي دونك من لبنان وبيروت تحديدا, اسمه وائل جبور, عمره 35 سنة, كان يخدم خبير في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة استشارات أمريكية, وكان يلاحظ أنه الحرفاء العرب أو العملاء متاعهم العرب, حكومات وإلا شركات كبرى وإلا بنوك, كانوا ديما يطلبوا حلول متطورة للذكاء الاصطناعي, لكنهم ما يهتموش بجانب الأخلاقيات والتحيزات والمسؤوليات القانونية. دونك ديما يفركسوا على الإفكاسيتي والغونتابيليتي متاع الأدوات هذيك, ويدفعوا برشا فلوس في النقطة هذية, المهم الخدمة تمشي والإنتاجية ديما تقدم الكل, ما عدا نقطة الأخلاقيات في استعمال الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية. لين في 2023 بعد قضية صارت في الإمارات, وقت اللي مواطن رفع قضية على البنك متاعه على خاطر نظام الذكاء الاصطناعي رفض القرض متاعه بدون سبب واضح. ولهنا حتى عديد البنوك اللي قاعدة تستعمل في أدوات الذكاء الاصطناعي وليت التريتمون دي دوسيي, يعني دراسة الملفات متاع الحرفاء في البنوك هذوما, ما تصيرش بطريقة بشرية كما نعرفوا قبل, معناها وليت فما أنظمة إلكترونية هي اللي تحدد أنه الحريف هذية ياخد قرض بنكي وإلا ما يخوش. المهم الحريف هذايا ما عجبوش القرار متاع المحكمة, واتقدم بقضية لدى القضاء دون سبب واضح, على خاطر هو يشوف انه هو يعني عنده كل الصلاحيات انه يتمتع بالقرض هذايا البنكي, لكن البنك رفض المطلب متاعه. هو اربح القضية الى حد الان جزئيا, وما زالت القضية مطروحة لدى المحاكم. هذيك علاش وائل كيسمع بالقضية هذايا اللي هي كانت اولى تقريبا في الامارات, قال جاء الوقت, استقال من الخدمة متاعه اللي كان يخلص فيها برشا فلوس تقريبا 25 ألف دولار شهريا, ورجع لبنان رغم الأزمة الاقتصادية متاحة, وأسس شركة اسمها بوصلة بوسول, أول شركة عربية متخصصة في استشارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يقول قيلته هو ذكاء اصطناعي ونزيد ونعمله شكون يتبع فيه ويراقب فيه رغم الكفاءة العالية اللي قاعدين نحكيوا عليها, ونقول لكم إي نعم وهذايا وارد جدا. هبش نفسر لكم بوصلة شنو تعمل بالضبط. هي تراجع أخلاقية, تعمل مراجعة أخلاقية للأمر هذية. جي مثال شركة بنك, سبيطار, شركة طيران, شركة خدمات عندها نظام تاع ذكاء اصطناعي قاعد تستعمل فيه كما نقولوا في المطبخ الداخلي متاعها. وائل والإكيب متاعه شنو يعملوا؟ يفحصوا التجهيزات الكل, يعني يعملوا اتود كما نقولوا عميقة, دراسة عميقة للنظام تاع ذكاء الاصطناعي اللي قاعدين يستعملوا فيه, ويقترحوا عليهم تعديلات. شمعناها؟ يقولوا لهم ردوا بالكم راهو هنا فما خلل قانوني, راهو نهار آخر في المعاملات مع الحرفاء متاعكم نجموا تلقاو رواحكم في مواجهة في المحاكم أو في القضاء بسبب الأخلاقيات متاع استعمال الذكاء الاصطناعي. وبطبيعة اتعاون في النقطة هذية مع الاستشارات القانونية بالتعاون مع مكاتب متاع محامين شركاء اللي هو يحدوا المسؤولية القانونية في حال أنه نظام الذكاء الاصطناعي يتسبب في ضرر مباشر للحريف, ولهنا نحكيه على أي نوع متاع حريف. دونك في عامين بوصلة متعاقدة اليوم مع 45 شركة في الإمارات, السعودية, قطر, مصر والأردن, وإيراداتها السنوية تجاوزت 2 مليون دولار. عنده في الفريق متاعه 12 خبير معظمهم من لبنان ومصر, وعنده 2 خبراء يخدم فيهم من تونس, وبينتو باش عنده يكون عنده فرع ثاني في السعودية. دونك شنو يقول وائل في ختام المداخلة هذه؟ يقول الشركات العربية متحمسة برشا للذكاء الاصطناعي, وبكلها ماذا بها تعوض العنصر البشري بأدوات الذكاء الاصطناعي, لكن هي ما هيش مدركة إدراك تام للمخاطر الأخلاقية والقانونية. قال إني مانيش نبيع في الخوف, نبيع في الحماية للشركات هذية. يوما ما أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكون إلزامية كما أمن المعلومات, وسبقنا كما نقوله في المجتمعات المتقدمة. دونك اللي راه المستقبل في النقطة هذية معليه كان يزيد يخدم عليها, وأكيد ينجم يطور الخدمة متاعه ويطور الفكرة متاعه ويوصل لبعيد برشا أكثر حتى من وائل.

0: لقاء في لابو 2.0. كما قلت لكم اليوم ما فماش فرصه وحيده في عروض الشغل ولي كونكور جدد اللي موجودين في تونس، فما اكثر من فرصه والتفاصيل توت سويت في الانفو براتيك.
1: انفو براتيك.
0: هي مجموعة من الانتدابات بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، وكل التفاصيل موجودة على موقع الإدارة بيان سور، والبلاغ هذا يوصلنا بتاريخ 6 جوان 2026، وين تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة. وهذه راهي مش ديما تصير، على خاطر جينيرالمون يصيروا عن طريق المناظرات الخارجية للانتداب أو المناظرات الداخلية للناس اللي تحب تلتحق بالإدارة الجهوية للصحة، لكن المرة هذه الانتداب باش يكون بصفة مباشرة للمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات التالية: فني سامي أدوات جراحة، فني سامي بيولوجيا طبية، وفني سامي في الرعاية الصحية للأطفال. دونك اللي يحبوا يلتحقوا باللي بوست هذوما ما عليهم كان يتقدموا بمطلب كتابي في الغرض يتضمن كل المعطيات الشخصية أمتاحهم، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية، وبطاقة أعداد سنة التخرج، ويصبوه ديريكتومون في مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس اللي موجودة في البلفيدير، وذي في أجل أقصاه 12 جوان 2026. وبالطريقة هذه تفهموا أنه البلاغ جاء على عجل، وأنه اللوفر هذه راهي ما تتكررش ديما. دونك اللي يخدموا في الاختصاصات الشبه طبية هذه ومعنيين باللوفر هذه نقول لهم يزربوا رواحهم، راهو آخر أجل هو 12 جوان 2026، انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس، وكل التفاصيل على موقع وزارة الصحة وإلا على صفحة الإدارة الجهوية لصحة بتونس الصفحة الرسمية متاعهم على الفيسبوك. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

دقيقة و52 دقيقة في اللابو 2.0 هكا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ساعتين من زمان. البرامج كالعادة ما زالت متواصلة على جوهر اف ام على رأس الساعة كالعادة. موعدكم يكون مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم موجز لآخر الأخبار، ويتواصل المشوار مع جمال وليكيب سبور الكل في بلانيت سبور على جوهر اف ام. شكر كبير لليكيب اللي رافقتني زادة اليوم، حسام القايد في الديجيتال، سامي دويري في الإخراج التقني، سنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله جدد معكم الموعد كالعادة من ساعتين حتى للأربعة ديما في اللابو 2.0.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، مما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلكين. دعت كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين للالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، مؤكدة ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. مثل مشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية وتحويل المونستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية، مثل محور جلسة عمل أشرف عليها وجهها عيسى موسى بمقر الولاية بحضور كافة الأطراف المعنية. هذه الجلسة شهدت عرضا مفصلا من بلدية المونستير حول مكونات المشروع والأماكن المقترحة لتركيزه، كما قدمت المصالح الأمنية بدور مقترحات لإضافة وتحديد أماكن ونقاط هامة أخرى لتركيز الكاميرات الذكية والتي تمتاز بخاصية التحليل التلقائي للفيديوهات والتعرف على لوحات السيارات، بما يضمن تكامل المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. أكد قنصل الجمهورية التونسية بباليرمو محمد علي محجوب الأهمية التي توليها تونس للبعد المتوسطي، مرحبا بالمشاركة في مختلف المبادرات التي من شأنها دعم علاقات التعاون وتحقيق التنمية المشتركة وتعزيز الحوار والتقارب بين شعوب المنطقة المتوسطية. كان ذلك خلال لقائنا جمع القنصل في مقر البعثة بالأمين العام للجنة السلطات المحلية والإقليمية الدائمة للشراكة الأورو-متوسطية فرانسيسكو ساماريناتو مرفوقا بالمكلفة بالعلاقات الدولية والسلم بالمنظمة إيليا مازوني، وفق ما نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج. دولياً، وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يصدرون بياناً حملوا فيه إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة وأكدوا أنها اعتداءات تهدد أمن المنطقة برمتها. في كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمن بلاده لا يبدأ من ولاية هاتاي إنما من حلب ودمشق وبيروت، مؤكداً أن تركيا لن تسمح بأوهام أرض الميعاد. عبر جيانو ميرلو رئيس الرابطة الدولية للصحافة الرياضية عن انزعاجه الشديد من الإجراءات المعقدة التي قد تتسبب في منع صحفيين حصلوا على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتغطية نهائيات كأس العالم، منعهم من الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.johara.fm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا والمزيكا.
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وسبعة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متاع حتى الخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جوهرة فيم وجوهرة تي في. طبعا إيقاع كأس العالم على الأبواب، سويعات تفصلنا على ضربة البداية لكأس العالم باش يكون غدوة إن شاء الله 11 جوان. طبعا مبرمجة خاصة من جوهرة وبرشة كدوات، وبعد تكتشفوا برشة كدوات في انتظار السادة المستمعين تيلة كأس العالم، وكدوات مهمة ومهمة جدا، وأيضا باش يكونوا فاعلين ومشاركين معنا في مختلف الفقرات اللي حضرناها لكم. إن شاء الله بالتوفيق طبعا يكمل الفريق في مونديال هذايا، واللي نتمناه أنه المنتخب زاد يعني لنا مونديال به، لأنه مع تألق المنتخب بتزيد تحلى المتابعة والفرجة. دونك ضربة البداية باش يكون غدوة، وذاك على جزء كبير باش يكون خاص بمونديال أمريكا كندا والمكسيك، آخر أخبار المنتخب، وطبعا كل الكواليس والهوامش اللي الحقيقة يعني كانت سيئة في تنظيم الكأس هذه باش نحكيو عليها. ثم أيضا باش نحكيو على البرونستيك المونديال هذايا بعد شوية فقرة نحكيو لكم عليها، اللي هي تنجموا تشاركوا فيها معنا احنا وتربحوا برشا كدوات، ونعطيكم الفكرة والطريقة وقت يكون بحذانا بعد شوية خونا مجيب البريقي يحكي لنا أكثر على الفقرة هذه. قبل خلينا نرحب وباش تحكي وزادة في آخر الحصة على أخبار النجم الساحلي، غلق ملف أوميغا، وخاصة موضوع الجمل اللي عاود مرة أخرى يعني وقع تداوله بإتناب في الساعات الأخيرة، ونحكي عليه بأكثر تفاصيل. خلينا نرحب بالفريق وسعيد برشا باش يكون بحذانا. بلال بشوش، مساء الخير، أهلا وسهلا بلال.
2: مساء الخير جمال، ومساء الخير بمشاهدي ومستمعي جورة فيم وجورة تي في.
1: شنو أمورك بلال؟
2: الحمد لله كالعادة.
1: كالعادة متعلق.
2: أجواء صيفية والحمد لله.
1: أجواء صيفية، كي باش تقول أجواء صيفية لازمنا نسأل استوفيق زعبوب، لأن استوفيق زعبوب هو الصيف متسمى عليه هو. دونك خلينا نرحبوا بسي توفيق زعبوب، مساء الخير، أهلا وسهلا استوفيق.
2: مساء توفيق.
3: السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا بك، مرحبا بكل حضور في الاستوديو، مرحبا بلال، مرحبا بمساعدنا المشاهدين ومشاهداتنا واللي يسمعوا فينا في على جوهرة تي في.
1: عندي صورة استوفيق جاتني من
3: صديق،
1: من صديق اللي كنتي، مش صديق هو صديقنا، ما صديق كنتي. ما عادش وقتاش مشيتوا البحر ولا واحد وحزيرته وخبيوها الصورة دي،
3: خليك تزرق الشمس.
1: لا في معناتها انت خذاك على غفلة. دونك الحقيقة التصويرة معناتها
3: برونزاج تحكي
1: حاجة من هكا، معناتها ما خاف على شعبيتك باش نهبطها. دونك خليهم نزيدوا خموا فيها، نزيدوا خموا فيها. هاي سيدي نحكيو على المنتخب واخر اخبار المنتخب. دونك المنتخب الوطني التونسي عنده حصه تدريبيه في مونتيري، المنتخب موجود بيانستالي نجم نقولوا، لانه 24 ساعه بعد وصوله. ناخذ رايكم شنو اجواء وشنو الكواليس، وعندك اخر اخبار استوفيق تابع ولا لا؟
3: لا نتابعوا قاعدين بيان سور، توا
1: عندنا شويه صور نشاهدوهم،
3: دخلنا معناها لساعه الحقيقه، وكل المنتخبات قاعده تحضر في روح. اخر مباريات الوديه مش تكون الليله، ولكن المنتخب التونسي الجاهزية متاع اللاعبين الكل واللي ترتب، حتى حنا بعض اللي كنا شاكين في الإصابة متاعو تدرب، واللاعبين الكل تحت ذمة المدرب، الأجواء طيبة، التأقلم أكيد يزمو شوية وقت مش يتأقلموا على الأجواء في الفندق والمدينة، وخاصة الحرارة والرطوبة يزمو شوية وقت، ونتمنى وإن شاء الله من هنا للجورجي يوم المباراة لاعبين الكل يكونوا حاضرين وجاهزين وعلى ذمة المدرب الوطني، وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن المتتبعين الكل وأحباء المنتخب والتوانسة الكل، إن شاء الله يفرحونا. هذا ما نتمنوا، بس أعطينا يلعبوا روح، يلعبوا يقاتلوا ويؤديوا اللي يقدروا عليه، والبقية النتيجة عند أنا عند ربي. ما نبدأوش نخموا في النتيجة من تو، بالعكس قد ما نخموا في معناها الروح كيفاش مش تتعدى من اللاعب اللاعب، وشكون اللي مش يوصلها ويبلغها، وزاد كيف كيف لازم اللاعبين زاد يتحملوا مسؤولياتهم كما المدرب زاد، وكل طرف فني يتحمل مسؤوليته في التحضير والاختيار الصائب لكل لاعب حسب الجاهزيه البدنيه، وحسب زاد كيف كيف تاقلموا مع كل مباراه على حده، مش كما تلعب السويد كما مش تلعب اليابان كما مش تلعب ضد هولندا، كل منتخب يفرق. هذا ما تمنياتنا، وان شاء الله احنا معاهم بقلوبنا من تونس، وان شاء الله زاد كيف كيف اللي متواجدين والعدد، ونحب تحية بربي للمواطن التونسي اللي متزوج ولا اللي متزوج مكسيكية وكان أول الحاضرين واختف الأنظار في المكسيك. كان ما عندكش فكرة جمال شنو القنوات و الصحف اللي كتبت على هك المواطن التونسي اللي بضربوا تونس ما عنده حتى شعار.
1: بس
3: انا
1: كنت تلقى الفيديو بتاعه مثلا تعديونا موجوده في سبور سبور جوهره فهم الفيديو اللي التونسي الوحيد اللي يستقبل المنتخب الوطني
3: ما لبس ولا مريول بتاع حتى نادي تونيو عاديه ولكن هو وزوجته وزوجته مكسيكيه وتعرفوا على بعضهم بال على حزم على التواصل الاجتماعي وتنقلت هي من المكسيك الى تونس وتعرفت عليه وتزوجه وكان حضوره فريمون
1: يعني زوجته مكسيكيه
3: زوجة مكسيكيه من مونتيري تسكن غادي دونك انا حسيت تعرف بالفيسبوك وتنقلت لتونس شافت العادات والتقاليد وسالوها حتى عده قنوات اجنبيه شنو هو معناها اللي خلاك تتعلق بالتونسي هذا فشكرت بصراحه التوانسه وشكرت عده اشياء فتحيه لي وإن شاء الله المسؤولين على المنتخب يكرموا زوجته بالمريول نتاع المنتخب التونسي أبسط حاجة يلبسوهم الزوز ويدخل يعمل تصويرة مع المنتخب لاعبين وليطار فني وتكون كمانها بادرة حلوة كما مانها صارت في عدة منتخبات وشفنا فريمون حاجة حلوة
1: شفتوا
2: شفت الفيديو كل صراحة عمل ردة أفعال إيجابية كبيرة برشا مانها على من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع بادرة معناها طيبة ما عندناش برشا توانسة في برامون في البلاصة هذه دونك التونسي هذا يختف الأنظار هو وزوجته سيرتو معناها بالعلم والاستقبال نتاع الوفد نتاع المنتخب
1: باهي هاو قدامنا شوفوا هاو الفيديو اللي شادوا فيه زوجته المكسيكية بالعلم يستقبل في الحافلة
2: حركة كانت بسيطة ياسر لكن كانت معبرة جدا
1: شوف هي توري فيه حتى كيف شد العلم قالت له العلم مقلوب عندها فريمو عطيها الصحة الزوجة المكسيكية وغزر هي فرحانة فرحانة كثير منه بيستقبل المنتخب دونك برافو شوف توا تنقلوا من بعد قال هاي نمشيو قدام في مدخل النزل في انتظار المنتخب طبعا ثم طلبت من الصحفيين انهم يصوروه ويحكيوا معاه دونك
3: حتى الحراسة جمال ما خلوه يتصور وخلوه يعمل ندوة صحفية مش ندوة صحفية ولكن
1: حوارات
3: اللي مع قنوات كثيرة وخلوها على راحته فريمون شي يعمل كيف وهذه معبرة جدا.

0: بلد ربما في حروب وغيره
1: في مشاكل.
0: تعرف انت الصعوبات اللي عملتها امريكا في الكاس هذيا. دونك الراجل عنده الفيزا، عنده كل شيء، معين باش يزفر كاس العالم من الحكام اللي وقع اختيارهم، لكن يعني تحرم شوف الاستقبالها وقدام تعليق كبلاد
1: استقبال شعبي، معناها تحس اللي فما معناها ظلم كبير انه حكم مش يشارك في كاس عالم. كاس عالم تصير كل 4 سنوات، مش بسهل باش انك تكون موجود فيها. معناها في لمح البصر بعض الاجراءات، معناها
0: ترتيبات الامنيه،
1: ترتيبات امنيه تحرمه باش يكون موجود، يتحول للامريكا، لكن يمنع معناها من دخول امريكا، معناها لاسباب غير معروفه. معناها هذه رياضه، هذه كاس عالم، هذا معناها عرس كبير باش يصير في 3 دول. اليوم نشوف الحكم هذا يلقى روحه محروم، فما تفاعل كبير ياسر معناها عالمي. فما شكون حتى معناها حس مسمعت انه فما رجال اعمال معناها تعهدوا باش انه معناها يعملوا له ديجيست باش انه ينقصوا شويه الوطأة. كما تعرف معناها انك تتحرم من كاس عالم معناها 4 سنوات هو يشتغل معناها في القاره الافريقيه، وانه يزفر معناها في مقابلات كبار، ويزفر معناها في دوري ابطال افريقيا، يلقى روحه محروم لأسباب هو ما يعرفهاش.
0: تعرف بليل الصحافة الفرنسية عملت هجوم، يعني شنت هجوم قوي وقوي جدا. أول حاجة على إدارة ترامب، وعلى ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة على أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.
1: صمت رهيب.
0: لأنه كان ثم حلول. شنو الحلول؟ يا خويا ما هو أنت منعته باش يدخل أمريكا، دونك الحكم هذا يمشي للمكسيك
1: في المكسيك ولا كندا. صحيح.
0: وانتهى الأمر. كل المقابلات في بجرة قلم من زحاح له، وأنا كرئيس اتحاد دولي.
1: صحيح.
0: المقابلة باش يلعبوا في المكسيك تاخذ منهم بايد.
1: شفت أنت الإجراءات حتى المنتخب الإيراني، معناها فما إجراءات أمنية مشددة وكبيرة برشا، لكن باش يلعب باش يكون موجود 24 ساعة على التراب الامريكي، وبعد يغادر المكسيك. معناها مفروض عليه كان معناها الحكم اللي معناها عنصر واحد مش فريق هذا، كانت نجم تكون معناها فما تدخل من الفيفا لمعناها حل المشكله هذه وايجاد حل باش انه ينشط ويدير مقابلات في كاس العالم هذه اللي فيها معناها برشا مقابلات سيرتو معناها في الدور الاول.
2: نضيف لك حاجه يا جمال، اليوم تم استدعاءه من طرف رئيس الدوله الصومالي، وتم استقباله في القصر الرئاسي في الصومال اعتبار معناها انه الحكم هذا رد اعتبار ليلو وللصومال كبلد، انه معناها ترامب اللي قال فيه كلام اللي ما نحبش نعاوده، انه لا يجب احترام هذا البلد. ثاني شيء، فما رجال اعمال ومنهم رجل اعمال تكفل مش يعوض له المكافئات نتاعه في كاس العالم، $100,000 كهديه من رجل اعمال الصومالي هذا للحكم هذا، مش يكون معنوياته مرتفعه، وسيكون معناها يدافعوا عليه للكأس العالم الجاي في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
0: سيكون موجود
2: وإن شاء الله سيكون موجود إذا كانت ظفرة الجهود بتاع الناس كل والضغط اللي متوسط. ثالث شيء، التجمع بتاع الحكام في ميامي، وهيك علاش تم منعهم، لأنه الحكام يتجمعوا في ميامي يتدربوا هناك، وبعد فما طائرات خاصة.
0: كنت نجم أنت كرد فاز حولهم،
2: كان ينجم، ولكن أنفانتينو معناها سيلونس، معناها راديو بالنسبة لي هو، حتى التعبيرات ولا حتى التبريرات غير معناها ما تنجمش تقنعنا،
0: غير مقبول،
2: ما تقنعناش بها على اساس انه امور لا انت تدافع على حكامك، وانت هذوكم تحت معناها
0: ذمتك،
2: ومن المفروض انك تجمعهم الكل ويطلعوا في نفس الطائره وينزلوا مع بعضهم، ويكون التواجد نتاعهم كل مع بعضهم، ورغم ان ترامب وغير ترامب. ولكن بصراحه ترامب هذا شو اسمه بالنسبه لانفانتينو البارح اللي قلت لك فما حكاية عليه، اليوم سيدي القضاء الفرنسي مش يتم استدعائه، لأنه تمت معناها فما قضية في الأفق من بلاتيني، معناها رئيس الاتحاد الأوروبي سابقا اللي قدم شكوى بترامب في قضية
0: بأنفانتينو
2: سامحني، والأمور مش تتعقد أكثر لأنه فيها برشا فلوس.
0: دونك
2: نعطيك التفاصيل في الحصة القادمة،
0: في الحلقة القادمة.
2: اي اكيد
0: هكا، وكل حلقة جيب لنا خبير انت، وخلينا متشوقين. دونك ها قدامنا زاد الصورة نتاع عمل اللي هذوما يحتجوا بجانب الطريق المؤدي الى ملعب المباراة او ملعب الافتتاح.
2: هذوما جمال،
0: هذوما عمل طالبين الزيادات،
2: هذوما طالبين الزيادات وعملوا احتجاج، ويحبوا يسكروا الطريق الى لاستيكا هذا الملعب
0: أزيتيكا.
2: ملعب معناها عنده تاريخ، ونتذكروا عام 70 كاس العالم اللي فاز فيه البرازيل، والمباراه النهائيه ضد ايطاليا تلعب في الملعب لاستيكا.

0: فالعمال هذا يزون بروفيتي قروا قالوا هذه فرصتنا ما دام الافتتاح مش يكون في الملعب الاستيكا خليني نعملوا مظاهره وين نوقفوا. اليوم رئيس الحكومه معناها رئيس الدوله المكسيكيه قررت انه غدوه الافتتاح نتاع كاس العالم التلامذة يشدوا ديارهم، المدارس مسكره، العمال زاد كيف كيف يخدموا عند بعد وكل معناها ستانجور فيري بالنسبه لهم الناس الكل مش يفتحوا المجال للجماهير مش تتنقل في ظروف طيبه وزاد بوريفيتي مش ما تصيرش
1: غريف
0: الاحتكاك مع الغريف وبوريفيتي المشاكل مع الامن. فقرار فما اللي اعتبروا انه فرصه بالنسبه له هي مش على الاقل الافتتاح يكون في اجواء طيبه ويخليه الفرق تدخل والجماهير تدخل ومش ما يفسدش العرس البدايه نتاعو في ملعب ميتيك هو ملعب لاستيكا في مكسيكو. وفما ناس يقول لك لا فرصه هذه بالنسبه للعمال هذوما اللي عندهم سنوات يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بالزيادات انه على الاقل معناها يعبروا عن صوتهم. وهذا تو غدوه تو نشوفوا التحركات نتاع العمال
1: غدوه نشوفوا به. هاي سيدي احنا نوقفوا عندنا وقفه مع الموسيقى ومن بعد رجع مازلنا باش نحكيو كاس العالم وباش نحكيو على برونوستيك المونديال. هذه فقره جديده انت باش تكور ستافيق بيريل باش يكور فريق الرياضه في دار الزور باش يكور
0: عطينا المربيع
1: يعني مش باش يكور معناتها كره قدم
0: لا باش
1: يكور بالفكر
0: المربيع
1: وال وال وال, وال, وال ويدخل المستمعين خلي يشاركوا معنا في تكهنات المقابلات وغيرهم وباش نعاولوا طبعا على على تكهناتك اللي ديما صايبه الحقيقه
0: دي ديما الا تكهناتي صايبه
1: تعرفوا الجواز وتعرفوا كل شيء بعد شوي.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكم في بلانيت سبور في الموعد الأخير قبل المونديال، لأنه غدوة باش يولي استوديو المونديال، وكي تكتشفوا يعني اللابياج الخاص بالمونديال، وتكتشفوا خاصة العديد الفقرات والعديد من الضيوف. يمكن الضيوف معناتها اليوم آخر حلقة لهم كما استوفيق، ربما معناتها نودعوهم بعد فيق العسى. أما خلينا نحكيوا على الفقرة الجديدة باش تكون خاصة بالمونديال، اللي هي زادة برونوستيك المونديال، اللي باش تربحكم برشا كادوات، وفيها ستيل معناتها فيها نكهة أنكم تشاركوا في المونديال بطريقة يعني ذكية برشا، بطريقة يعرفوها خاصة اللي يتكهنوا في المقابلات وغيرها، تو نفهموها بعد شوية. برونوستيك المونديال هاو مع بعضنا الومضة الخاصة ببرونوستيك المونديال، ومن بعد نستقبلوا طبعا خونا مجيب البريقي اللي باش يفهمنا أكثر الفقرة هذه، وخاصة يعني ويند كونسلتينج اللي هي طبعا وراء البروجي هذي. برونوستيك المونديال. به إذن هذه الفقرة اللي هي باش تعيشوا من خلالها مع جوهرة سبور، وباش تربحوا العديد من الجوائز، يعني فقرة خاصة بفريق جوهرة سبور. يكفي أنك تعمل جيم ولا تبارتاجي الصورة وتبعث على الأرقام اللي باش تكون موجودة على الباج متاعنا، وأرقام واتساب، وطبعا مش تجي اسم مستخدم وغيرها. خلينا نفهم اكثر التفاصيل مع خونا مجيب البريقي، شيف بروجي كما قلت في ويند كونسلتينغ. مرحبا بك خويا مجيب.
1: مرحبا بك سي جمال، مرحبا بكل متابعين نتاع جوهرة فام، مرحبا بالتيم
0: والمشاهدين
1: وسي بلال والمشاهدين.
0: طبعا اول سؤال ساعه خلينا نفهم احنا البروجي نتاعكم ويند كونسلتينغ شنو هو بالضبط، يعني على ماذا يرتكز وما معناه؟
1: ويند كونسلتينغ اللي هي السوسيتي نتاع متاع في الدومين اي تي نتاع انجينيري لوجيسيال، اللي هي متكونه من كفاءات تونسيه شابه، كلهم دي انجينير معناها شباب تونسا. نحن سوسيتي دو كونسلتينغ معناها، وزاد عندنا نو بروبر سوليوشن اللي هي برمي متاع لي سوليوشن نخدم عليهم برشا، اللي هي ويند و ار بي، اللي هي سوليوشن ديديه للعباد اللي تحب معناتها ستاني ار بي موديلير، تحب تعمل جيستيون تاع لي زومبلوي نتاعها، لي فيش دو بي، جيستيون تاع ستوك، لي زونتري سورتي، تو سكي فاكتوراسيون، سويفي فونانسيير اتسيتيرا، معناها زاد كيف كيف لي زانفوتير، تو سكي معناها جيستيون تاع اي بروجي. الحاجه الباهيه نحن السوليوشن تاعنا تقريبا اول سوليوشن سور كلاود، معناها اللي هي كلها معناتها سور كلاود. وزاد عن الويند كيس، ويند كيس اللي هي اونو كيس اللي هي دي معناها المشاريع الكل، لي بوتيك، لي كافي ريستو، لي كل اللي هي زاد اول كيس كونكتي في تونس تقريبا لونيك كيف كيف سير كلاود، والكيس هذه تمشي اون طون ريال. السوليوشن تاعنا زاد موجوده على الموبيل، معناتها حتى كان انت عندك بروجي لهنا في تونس ما تنجم تبع كل شيء اون طون ريال بالتليفون نتاعك. الكيس بتاعنا زادة سيرتيفيه نصف، اللي هي تاو كما تعرف سيرتو لي كافي ريستو تاو معناتها لازم يكونوا اليني للوات فينانس الجديده، تعرف معناتها تسكي مربوط بالقانون المالي، المنظومه الوطنيه لتسجيل العمليات المتعلقه بخدمات الاستهلاك على عين المكان، هذه مربوطه بالقباضه. انا الحمد لله معناتها الكيس بتاعنا اخذت سيرتيفيكاسيون وامولوجي. وبارمي لي بروجي زاد نخدم عليهم اللي هي سيستم موديل بارمي لي ار بي، اللي هو الويند برونوستيك اللي هو باش نحكيو عليه ان شاء الله،
0: اللي هو ويند برونوستيك اللي احنا يهمنا في المونديال هذايا، واللي احنا بالتعاون معكم انتم باش يعني نكونوا موجودين والمستمعين نتاعنا باش يكونوا موجودين. فهمنا الساعه كيفاش الويند برونوستيك كيفاش تم هذايا، واحنا عندنا فيديو راه باش نعديوه تو، واعطينا انت والناس قاعدين يتفرجوا مع بعضهم، يتفرجوا معنا على الفيديو، ومن بعد نقول لهم بعد شويه شنو باش يلقاو، باش يلقاو ليكيب تاع جوهره ولا لا، وكيفاش يدخلوا معنا ويبداو يشاركوا.
1: الوين برونستيك هي
0: هاو نتبعوا من بعدنا الفيديو، تفضل انت احكي روحك.
1: الوين برونستيك هي معناتها هي باش تكون معناتها سير ويب وسير ابليكاسيون، تنجم تقوى على الاندرويد كيف كيف تقوى على الاي او اس، تنجم معناتها اللي تطابق البوبليكاسيون معناتها تسكاني جوست كيو ار كود معناتها وتيليشارج الابليكاسيون نتاعك، ونقوى زاد على سيت ويب pronostics.weed-6orp.com. هي باش تلقى فيها معناتها دي كومبيتيسيون، خلينا نحكيو نحن على الكوب دي مون، تلقاو لي ماتش نتاع الكوب دي مون الكل، ولهنا يدخلوا لي بارتيسيبون معناتها يتوقعوا النتائج نتاع المباريات باش تكون في الكوب دي مون، وسولون النتائج نتاعهم معناها توقعاتهم نتاعهم فما دي بوان فما دي كادو اتسيتيرا. ونحن عملنا الويند برونوستيك باش تكون زاد ديدي زاد حتى لي زونتربريز اللي يحبوا يصلوا يخلقوا معناها سور دو تشالنج ولا امبيونس هكا جديده للمتا لل لي بيرسونيل نتاعهم ويكون فما موتيفاسيون عليهم معناتها يكون فما دي كادو سيتيرا يكون ان تشالنج انترن باش يخدموا معناها دونك نجم نوفروه لاي سوسيتي اخرى زاد معناها يكون عندها تيم نتاعها وينجموا هما زاد يلعبوا في الويند برونوستيك اون انترن معناها
0: احنا هاو قاعدين نشاهدوا توا في الطريقه معناتها اليوم كيفاش خلينا نزيدوا نسهلوا اكثر دونك توا باش يولي فما كونت اسمه جوهره سبور مثلا
1: ولا.
0: الكونت هذا فيه نجم نلقاو ليكيب هذه موجوده ليكيب اللي قدام توفيق بلال جمال انيس الفريق نتاع جوهره والفريق هذا يبدا يكبر هكا ولا يبدا يكبر من خلال انه كل واحد ياخذ المودباس واللوجين وعنده ويدخل معنا في الجو هكا ولا
1: بيان سور هي اوفيرت لاي واحد يحب يدخل يلعب في ليكيب نتاع جوهره معناته يدخل في الكومبيتيسيون نتاع جوهره فيه مالي كان يبارتاجي البوبليكاسيون ويحط جيم وفما دي نيميرو واتساب نحن نجم نكونتاكتيو بهم ويدخل الكونت نتاعو يدخل معناتها تو مومون يدخل يلعب اللعبه باش تكون معناها معناها كل نهار فما دي ماتش باش يهبطوا معناها لي ماتش نتاع كيما نقولوا نحن اليوم فما غدوه ماتش نتاع المكسيك وجنوب افريقيا اليوم ديما في الصباح 11 تاع الصباح يهبطوا لي ماتش نتاع غدوه ينجم هو يدخل
0: من غدوه يهبط الماتش الصباح 11
1: ديما قبل بنهار ديما معناها اليوم غدوه ماتش جنوب افريقيا والمكسيك اليوم 11 تاع الصباح
0: دونك موجود الماتش هذا
1: موجود من توا
0: وبعد شويه تلقاو انتم الببليكاسيون تلقاو يعني الانواع نتاع الواتساب في السبور جوهره فهم باش كيما قلت انت يا يبارتاجي ولا يعمل جيم
1: يعمل جيم وسكان الكيو ار كود يتيليشارج الابليكاسيون ولا يدخل كيما قلت لك على pronostics.windwrp.com يدخل بالكونت بتاعو احنا نعطيو الكونت هو يدخل ينجم يكونكت معناتها نعطيو اليوزر والمود باس يدخل يكونكت ويشارك معنا ويربح ان شاء الله الجوائز انا شفت برشا جوائز الحقيقه
0: هو الحقيقه برشا جوائز معناتها استفيق تسال على الجوائز انت اه باش نعطيك برشا جوائز كبيره برشا معنا اللي ينجموا يربحوها السادة المستمعين واللي طبعا تونا يعني في الوقت المناسب من غدوه نبدا نقول لكم على الجوائز باش تبدا الامور واضحه ولكن نعطيكم فكره معناتها ينتظر فيكم مثلا بي سي ينتظر فيكم تلفزه 50 بوس ينتظر فيكم بونداشا 500 دينار ومعه سمارت فون زادا بونداشا اخر 500 دينار اربعة بونداشا 500 دينار فما بونيس زادا داشا متاع 200 دينار دونك هذم الكل طبعا متقدمين من العديد من الاسبونسور اللي معانا واللي ميساج نذكرهم اليوم في انتظار انهم غدوا طبعا وايند او ار بي زادا العربية سيلف جروب فريخة كونسيبت ايضا منحلتي ماي بيست هوم ويولو جينز هذوما طبعا تو غدوه تبداو تكتشفوا وقت اللي انتم تدخلوا تشاركوا معنا دونك اللعبه هي فيها تسابق هكا ولا خويا خويا مجيب والحاجه الباقي انه كلنا باش نذكروا بالترتيب انا المستمع اللي احتل المركز الاول انه المستمع اللي احتل المركز الثاني اللي احتل المركز الثالث وانه اللي قريب من الجواز وراه الترتيب يتغير
1: من المقابلة
0: لأنه أنت التوقعات متاعك ما تنجحش في المقابلة الثانية وغيرك اللي كان بعدك يولي في المرتبة الأولى هذا هو التسابق
1: هو تسابق تلاحق سلون توقعات معنى كنت حاب نحكي شوي كيف الشيء
0: أي كيف الشيء أي ولا
1: دونك نحن عنا معناتها كما نقولوا نحن كان حطيت سكور اكزاكت معناها عندنا اربع طرق باش تربح لي بوان كان انت حطيت سكور غلط معناتها كيما نقولوا نحن غدوا المكسيك وجنوب افريقيا ربحت المكسيك وانت حطيت جنوب افريقيا ربحت دونك ماكش تاخذ حتى بوان زيرو كان حطيت سكور اكزاكت معناها قلت راهي المكسيك باش تربح 2-0 والماتش وفيه 2-0 باش تاخذ 3 بوان ويضربوا في الكوتا نتاع ليكيب غانيونت معناها كل ماتش بيان سور يكون فما كوتا معناتها مش كيما الكوتا نتاع المكسيك كيما الكوتا نتاع جنوب افريقيا كيما الكوتا نتاع الماتش نول دونك باش ياخذ 3 بوان في الكوتا نتاع ليكيب غانيونت وعندنا الطريقه الثانيه نتاع البوانيت انه انت بار اكزامبل حطيت مكسيك ربحه 3 1 والماتش فيه 2-0 معناها ريالمون نفس الديفيرنس نتاع نتاع البونتويت معناها 2-2 بونتويت دونك تاخذ 2 بوان فوا الكوتا نتاع ليكيب غانيونت والا انت حطيت المكسيك ربحه مش نفس السكور اكزاكت ومش نفس الديفيرنس نتاع البوان دونك باش تاخذ 1 بوان فوا الكوتا دونك هذوما الثلاثه طرق باش نربحوا بهم لي بوان وبيان سور فما عندنا لي جوكر اللي هو تنجم تستعملهم عندنا تروا جوكر تيب دي جوكر انت بار اكزومبل لعبت ماتش ومتاكد من النتيجه باش تكون صحيحه دونك تنجم تدوبليه تلعب جوكر باش يكون دوبل بوان معناها تاخذ النومبر دو بوان اللي بتاع الماتش فوا دو وفما دو جوكر اخرين اللي هما انت تنجم تدخل تنجم حتى الدقيقه 80 تدخل بار اكزومبل انت حطيت توقع النجم يكون مش ماشي صحيح تنجم قبل الدقيقه 80 تبدله اللي تستعمله مره بركه معناها تنجم تبدل السكور نتاعك وعنا جوكر اخر اللي هو كي تنسى ما تعمرش, خاطر نحنا ديما لي ماتش باش يكونوا معناها ديما قبل بساعة نسكروا البريديكسيون عليهم. انت نسيت ولا حبيت تبدل ولا حاجه, بعد الساعه هذيك نجم تعمل الجوكر اللي انت نسيت تدخل تبدل في الـ في الـ في التوقع نتاعك. دونك هذوما لي جوكر, وهذا كيفاش نجموا نربحوا لي بوين.
0: واضح, يعطيك الصحة مجيب. دونك تو نخليو يعني احنا بشوي بشوي المستمعين يكتشفوا طريقة المشاركة, وهكا تو نعاولوا على انهم يدخلوا معنا بقوة في المونديال باش تكون هذه حاجة على الأقل يعني تعمل الأمبيونس. شنو رأيك توفيق أنت؟
2: فكرة طيبة. تو تجيني مساج من عند مستمع يقول لي الجوائز في آخر بعد
0: في آخر نهاية كأس العالم, نهاية كأس العالم
2: مش كل
0: لا نهاية كل كأس العالم هو تسابق لنهاية
2: كأس العالم.
0: نهاية كأس العالم
2: مثلا 4 5 6 ويصير قرعه بيناتهم واللي يربح صح عليه
0: اللي باش يكون. لا ما فماش قرعه كي مستحيل باش ينجم يكون قرعه لانه عنده كما كان يحكي لك هو فما ترتيب بالنقاط
1: يكون بالنقاط
0: دونك ما تنجمش تكون صعيب برشا.
2: هو فسرنا له
1: دونك في اي وقت نجم يدخلوا يلعبوا كما قلت لك. زاد عندنا البارتي زاد نتاع القرعه الموجهه الدرو كما نقولوا نحن متى من الانترون متى من الانسيزيام الى اخره, فما زاد دي بوان فيهم. معناها انت نجم تحط معنا بار اكزامبل في الجروب نتاع تونس تقول راي بار اكزامبل مش عارف تونس باش ترشح الاولى وهولندا باش ترشح الثانيه باش تاخذ عليهم دي بوا كان هما صحاح معناها, وبعد شكون باش يترشح في يمشي لانويتي شكون يمشي لانكار. دونك هذا كله زاد باش تاخذ عليه دي بوا, هذا باش يكون درو محلول نجم نعمروه جوسكا لا بروميير جورني. معناها اول ما يوفى بروميير جورني نتاع كوب دو موند يتسكر, معناتها لازم الناس الكل تدخل تعمر التوجه نتاع حتى للفينال من ليزيكيب معناها التوقع نتاعو شكون باش يوصل للفينال. وعلى كل تور معناتها لي بوان شوليو فوا دو معناها مش كيما الان سيزيام في 8 بوان كان تجيب معناتها توقع صحيح على كل ايكيب, كيما الدوزيام معناتها لانكار باش يكون فوا دو حتى نوصلوا ل 250 بوان معناها ليكيب غانيون.
2: ان شاء الله ايران وامريكا في الدور.
0: شكرا لك مجيب, يعطيك الصحه.
1: ناخذ
0: معنا مازال
1: معكم جست نشكرك على الاوبورتونيتي. ان شاء الله تكون كولابوراسيون باهيه بيناتنا وبين جغرافيه, وان شاء الله زين دعوه كبيره
0: للمستمعين
1: اكيد ان شاء الله. ميرسي بوكو, يعطيك الصحه.
0: شكرا. هاي بعد الموسيقى مازال معكم في بلانيت سبور.

0: الأربعة وثينة وأربعين دقيقة نحكيه على أخبار النجم الرياضي الساحلي اللي تتواتر الأخبار وأخبار اللي مازال كيهبط توا الرئيس المؤقت سي فؤاد قاسم، لأنه سي فؤاد كان قدم استقالته سابقا ولكن المرة هذه أكد الاستقالة نتاعو من خلال تدوينة طبعا أشكر فيها كل مكونات الفريق، وطبعا حكى زاد على التفاهم اللي صار بينه وبين الدكتور كريم العكروت اللي قال يعني منذ الصعود يوم 26 ستوفيق و 25 هكا ولا جوان ولا ماي قال من الوقت هذاك قدرنا تفهمنا اللي هو باش يتولى مهمة تسيير الفريق مبدئيا إلى حين انعقاد جلسة عامة، وبالتالي هنا نفهم لليوم ما عادش سي فؤاد قاسم مسؤول لا من بعيد ولا من قريب في النجم الرياضي الساحلي، وأخلى ذمته تقريبا هكا هل هكا تتم العملية استوفيق ساعة في قراءة ممكن هكا ولا لا ساعة قانونيا نحكي
1: أول شيء ساعة سي فؤاد قاسم اعتذر للجماهير النجم الرياضي الساحلي الكل على السنة والموسم اللي خايب برشا واللي منا مخيب للأمال نجم نقول، وهذا كيف كيف فسر في التدوينة متاعو اللي راهو صار اجتماع بينه بين الدكتور العكروت وناقشوا فيها الوضعية متاع النجم الرياضي الساحلي من ناحية المادية وزاد كيف كيف كيفاش ستسير الوضعية في الوضعية هذه الحالية، لأنه فما عزوف على رئاسة أو حتى معنا لجنة أو حتى في كفريق عمل، وتم الاتفاق على أنه سي فؤاد قاسم نهائيا. إيه
0: علاش توا استفيق اليوم؟
1: لأنه
0: من نهار 26 اليوم احنا 10
1: ذكرش
0: اليوم تم الاعلان.
1: انت كريم العكروت تقدرش تحرك تتذكر وقت اللي الفترة اللي قعدوا برسك 17 يوم واحنا نجد وشكون يبدأ يتحركوا يهديكم ربي راهو الوقت يزرب راهو نار بحسابه، وقت الناس كل برسك بعد ما سمعنا بسامي سعيد وكريم العكروت وقتها بعد هدوء تام توا رجعت المكينة الدو لأنه الوقت زرب وما عادش فما ولا حل آخر إلا أنه تضافر الجهود تاع الناس كل فيما بينهم، مش كريم العكروت يمكن يخدم في ظروف طيبة وبدون ضغوطات أنه سي فؤاد قاسم معنا يسحب البساط على نفسه على إدارته القديمة ويخرج ويكلف معنا بون تكليف
0: ما كلفش
1: ولكن معنا في ظل الوضعية
0: انسحب
1: وخلى أنه شكون المبادر هو اللي معنا قدم البادرة هو كريم العكروت
0: دكتور
1: الوحيد، الناس كل الأخرين
0: قالوا
1: تفضل في اتحاد متاع النادي وسير تو كيفاش تلموا الفلوس وتبدأوا في الخطايا البارح خلصوا زوز خطايا واليوم فهم مبادرة أخرى متاع حارس الشمال وانطلق العكروت بالإمكانيات الموجودة وبدأ يخلص في الديون والأمور الأخرى تسيرية التحضير الموسم الجديد
0: انت جلسة مدرب
1: والكل هذيك لا هذيك جلسة العامة عن قريب إن شاء الله، وهنا وين لأحباء النجم الرياضي الساحلي مش يحضروا ويكونوا متواجدين مش يشوفوا شكون اللي مش يتقدم ما تقدم حد، وقتها اللجنة القانونية متاع النجم الرياضي الساحلي ومع الكتاب العام اكيد عندهم البلان بي وكيفاش مش تدار الامور في ظل انه هل ستكون لجنه تسييريه مؤقته على الاقل مش النجم الرياضي الساحلي يسير معناها اعماله في الظرف هذا تعرف بطوله عن قريب فما انتداب مدرب فما لاعبين فما ديون فما زاد كيف المشكل نتاع الكونت نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي كل فلوس تدخل له الا ويتم حجزها نظرا اللي فما معناها ان بلوكاج على الكونت نتاع النجم يزم يقالوا حل زاد هذا، فاعتقد اللي تو لو تيران معناها فافورابل بالنسبه لكريم العكروت ماشي يتشاور مع الناس المحيطين به، المكونات الكبيره نتاع النجم الرياضي الساحلي وما نحبش ننسى حد من سوى من سي محمد سعيدان مدام زهره ادريس سيد كمال بالخيريه سي معز ادريس يعني كلهم اللي معناها دعموا انسرتموا النجم الرياضي الساحلي في الاوقات الصعبه تو مطالبين زاد هما ماشي زاد يمدوا ايديهم للجمعيه، وهذا ما نشكش فيه لانه في السابق قدموا واعطاوا وبادروا هما ولانهم قاعدين يتبعوا في النجم سواء من بعيد او من قريب، ولكن توا دور الجمهور قاعدين نشاهدوا فيه بدا يتحرك، ولكن زاد جمال راي المصاريف كبيره جدا مازالوا توا برسك 3 مليار دوات ونص مش النجم الرياضي الساحلي ينجم يشارك السنه الجايه.
0: هو المشكل استفيق اسكو القانون الاساسي للنادي ولا يعني القانون الاساسي للنادي هل انه قرا حسابه لمثل
2: هالمواقف
0: هذا ولا لا؟ ما نعرفوش
1: قانوني كيفاش ما قراش هكا علاش نقول لك اني تو
0: لانه القانون الاساسي يقول لك طالما انه ما فماش صارت يعني جلسة عامة انتخابية أو دعوة جلسة عامة انتخابية وما تقدم حتى عد، فإنه الهيئة الحالية هي اللي تواصل تسيير الفريق. تو احنا خرجنا منها، ما عادش الهيئة الحالية تسيير.
1: تو سيفويت قدم استقالته رسميا،
0: ما عادش قدمها استقالته.
1: اي تو لا زاد أكدها مع العكروت
0: لتسهيل، هو قاعد يصرف في النادي،
1: يصرف في النادي تو لتسهيل الأمور أكثر. تو قطع جملة وتفصيلا مع النادي.
0: بلال شنو رأيك؟
2: والله شنو نقول أنا، مش كيفك معناها نورمال مو يدار فريق كبير كما النجم الرياضي الساحلي. تشوف معناها ولا فما عزوف كبير، الجماهير غاضبه، الجماهير قاعده تنتقد في اي مسؤول يكون موجود، يمكن حتى المشكل نتاع الجمل ودخول معناها
0: سفاح من... نحكيوا عليها علي جمل.
2: دونك معناها ولا فما عزوف كبير. وسيفو قاد تعب، موسم كان صعب بكل صراحة، تغيير مدربين، نتائج ما مشاتش كما يلزم، ديون، ناس مش خالصة، معناها هذا الكل معناها يوحي معناها بال بال بال بال بال بالجو الخايب اللي موجود. معناها هذه النتيجة نتاع المشاكل هذه الكبيرة. تلقى النجم الرياضي يعني في المرتبة السادسة ولا في المرتبة السابعة، تلقى ديون كبيرة ياسر، تلقى عزوف، تلقى الناس كل هاربة. النجم لحد هذه اللحظة بقالوا كان جمهوره اللي قاعد معناها
0: يسعى
2: معناها باش يوفر الأموال وباش يخلص الديون. الفريق نجم يكون ممنوع من المشاركة في البطولة الوطنية، هذا معناها مشكل كبير. إن شاء الله تنفرج الأجواء وتنفرج معناها
0: بلير. ونهار 19 جوان هو موعد الجلسة العامة الانتخابية وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم 15 جوان، معناتها
2: معناها أربع أيام، خمس أيام، أربع أيام. ولحد الآن معناها ما فماش حتى بادرة، فماش حتى هيئة ولا ليست تكون موجودة.
0: انسحاب رسمي فؤاد قاسم توا
2: نهائيا، معناها سي فؤاد ما عادش موجود نهائيا معناها في
0: وسلم المشعل للدكتور كريم العكروتي
2: اللي زاد الدكتور زاد معناها هو رئيس لجنة النزاعات. فضل النزاعات اللي هي من أولها كانت لجنة مستقلة عندها مهمة واضحة انها توفر الاموال لفض نزاعات.
1: ايوا بلال هو نفس التوجه راهو معناها توا
2: العكروت معناها ماشيين في
1: لا لا آه. بالنسبه لكريم
2: مهمته تنتهي مع غلق اغلبيه الملفات
1: بيان سور، ما عندوش الصلاحيات مش يتصرف في النادي. هو مهمته توا كيفاش جمع الاموال والاشتراكات والمراول، مش يوفرك الاموال هذيك اللي خلاص الديون. لا اللي خلاص الديون خلاص
0: تو حاليا مش هو اللي هو تسير يومي.
1: لا لا لا جميل. جميل. مش هو
0: مال شكون
1: هو مش يلم الفلوس
0: يا ودي. هو قال في البلاغ نتاعو قال
1: هذاك سيفواد.
0: اي سيفواد نحكي
1: اي اي اي اما سيفواد اعطاه للعكروت
2: مناسبه صحيح. اي
0: هو قال تو بكري نحكي نطرح في السؤال.
1: قلت فهمتك يا جمال، تبقى تو بالنسبه للامور القانونيه معناه تو كريم العكروت لا
2: تم فراغ تو سي
1: لا تم انتخابه من الملاحبين نجم الرياضي الساحلي، ولا هو عضو سابق في اللجنه في الهيئة المدير.
0: هذاك علاش سلت بكري قلت بدون صفه قانوني كيفاش
1: لا صفه ما عنده حتى صفه
2: فيه
1: عنده الا صفه معناها هو والمجموعه اللي معاه رئيس لجنه فض النزاعات. هو قاعد يلم في الفلوس مش يخلص الديون اللي متفاهمين فيها من قبل. فهمت عليه
2: اسمها على جسمها معناها
1: لجنه فض النزاعات
2: واضح
1: انت ولكن مش ما غلطوش الناس، وما كل واحد ياخذ حقه. على الجمل الشيء اللي قاعدين يتهموا فيه في اشخاص خدمه في النجم الرياضي الساحلي سابقا اعطيهم حق. معناته وقت اللي نسمعاني ولا نقرا اللي سي فهمي النفر فيما يخص علي الجمل كيفاش كانت وقت جا وكيفاش خلصوه وشكون اللي خلصوا والديون اللي قعدت في عهد ماهر القروي شكون علاش ما خلصوش وعمل المستحيل فهم النيفر مش,
0: هو
1: مش
0: هو
1: نزل له السنة جمال مش نزل له القيمة من 650 مليون ولا 550 مليون نزلهم له 250 مليون ونزل له زاد كيف أنا حاضر أنا
0: أي
1: ونزل له في الراتب متاعه من 25 مليون ل 15 مليون مش كملك السنة هذيك. وبعد جاء زبير وتمت معناها إيقاف العقد وتم معناها فسخ العقد.
0: صفيقتي في الموضوع هذا سبق
1: دونك نعطيه حق الناس.
0: اي لانه
1: ما غلطوش العباد خاطر فهم باجات قاعدين يتهموا فيها من نفر هو سبب خلاها عليه. اسمه الحقيقه من عند الشخص ولا من عند الناس اللي كانت موجوده وقتها وبعد حكموا على الاشخاص شكون عاون شكون ما عاونش.
0: هو الصفيقه احنا قلنا باللازم طلبنا السيد فهمي النفر.
1: طلبتوا حاجه
0: واللي ذكر لنا وافادنا اللي عليه جمل راهو كانت عنده 650 مليون فاضلين من عهد الدكتور شرف الدين رضا شرف الدين ربي يفرج عليه وكذلك من عند السيد ماهر قروي. ماهر القروي في العام ونص اللي خدموا سي فهمي النيفر مع السيد عثمان جنيح تم يعني الحارس هذا يتحصل على كامل مستحقاته يعني في العام هذاك. قداش يخلص بولا. قداش تجي خذهم ما قعد يسال منهم حتى فرانك شهريه وكل شيء. وقت اللي وفى العقد نتاعو النجم في الوقت هذاك ما كانش عنده حارس. علي جمل هو اللي عرض خدماته على الهيئه اللي فيها وقت السي فهمي النيفر، وقال مستعد انه يجدد العقد نتاعو بشروط النجم رضي الساحلي. فهمي النيفر رئيس مؤقت في الوقت هذاك يعني بعد ما تذكر وقتها تقريبا قعد وحده الجميع، فما فراغ شبه فراغ قعد وحده قعد وحده، وحتى حملوه مسؤولية وقتها كان نتذكروا سي عبد الجليل البوراوي وكذلك رفيق بركة
1: صحيح كاتب عام
0: فهمي يقول اللي استغلينا احنا الفرصة مدام اللاعب يعني عبر على رغبته في أنه يجدد في الليتوال وبشروط النجم مش بشروطه هو، هاي إجا قعدوا على الطاولة تفاوضوا من 650 مليون ولو 250 مليون دونك تيحلوا برشا فلوس. ثم كما قلت أنت الشهرية من 25 وليت 12.5، وعمل العقد لمدة سنة واحدة مع وعد من اللعب أنه يسوي الوضعية وما تقعش معاقبة الفريق بحرمانها من
2: المشاركة
0: منع. ويقول اللي احنا خرجنا وسلمنا الرئاسة في الظروف هذيك وفي الاتفاق هذيك، وجات بعدنا هيئة زبير بيع. دونك القضية والإشكال جاء بعد ما خرجوا هما، هذا اللي يفادنا به. ويقول والحقيقة هو باش نذكر هذا فهمي النيفر راهو شارك في كل الحملات نتاع الدعم نتاع النادي، مو باش واحد ياخذ حقه زاد في والإعانات وقداش من قداش من مرة بأموال محترمة جدا يشارك في دعم الفريق. دونك باش نعطيه حق الرجل، إذا كان ثم حاجة أخرى احنا ما نعرفوهاش هذيك أمور أخرى.
2: هو سي جمال أكبر مشكل أنك تتخلى على لاعب في وسط موسم. والمشكل اللي صار مع علي جمل أنه جاءوا في وسط الموسم تذكروا مع المدرب محمد المكشر وتفاهموا معاه باش ينهيوا التعاقد معاه، وقع معناه تصعيد الحارس الخرداني في فتره في بعد الفتره ذيك. دونك
1: بعد هزيمه الكاس انا نعطيك الصحيح
2: بعد هزيمه
1: الكاس مع الملعب التونسي
2: ما ننساوش راهو علي جمل كان مشارك في البطوله نتاع 2023 معناها حتى كي صارت معناها العقد اعاده العقد جديد كان معناها في خروج البلبولي وعلي جمل ولا هو الحارس الاول. تو معنا نجدوا نحن في في في سي فهمي، راهو سي فهمي ابار انه شارك وساهم في مبالغ محترمه راهو كان من المسؤولين الغيورين اللي توجد في الفتره ذيك اللي ما فما حتى حد بقى من نجم نادي الساحل معناها، وتحمل المسؤوليه مالقري المسؤوليه كانت صعيبه وكان فراغ كبير وكانت معناها وقتها بدات الديون بشوي بشويه والناس الملاعبيه الكل ولات تشكي بالفريق ولات معناها مبالغ كبيره وبيتا يلزمك تحاول كيفاش تتصرف مع اللاعبين وتعمل الرجمو معاهم، والا الفريق يقع له المنع من الانتداب والا ما يشاركش في البطوله. دونك معناها توضيح معناها سي فهمي انا نعرفه وان بيرسون بكل صراحه خدم في حمام سوسه وكان معناها مساهم في الصعود في فتره ما وكان زاد مساهم في بقاء الفريق في فتره ما ودعم معناها النجم النادي الساحلي في الحملات بريسك الكل بمبالغ محترمه جدا. يلزمنا نعرفه كيفاش نتصرفوا مع المسؤولين.
0: توا
2: النجم الرياضي الساحلي هل فراغ هذا
0: تو جديد هو انه السيد فؤاد قاسم في تدوينه اكد انه يعني ابعد وسلم بالاتفاق مع كريم العكروت، السيد كريم العكروت سلم له التسيير ويعني ابعد.
2: اصبحت صعبه للعمل في النجم
0: الساحلي ما نعرفش الحقيقه هذا تو
2: في الظروف هذه الصعيبه راهو ان شاء الله الناس الغيورين على النجم الرياضي الساحلي يتحركوا. أما لحد هذه اللحظة نهار 19 فما معناها جلسة عامة 15 آخر أجل معناها الإيداع الملفات إلى حد
0: الآن إن شاء الله تجي قايمة
2: إن شاء الله في آخر
0: لحظة. شوف سيدريك المدة بيقول لك مش مشكلتنا هو يتكلم كمحب في النجم الساحلي لأنه ماناش متوحدين إن شاء الله هذا يتبدل. يقولوا خاصة الصفحات، هو طبعا أكد يقول خاصة الصفحات.
1: لا كريم مش يخرج يتكلم يمكن الليلة ولا غدوة مش يوضح للجماهير الكل
0: قاعد يتكلموا
1: أي قاعد لا الموضوع هذا هام جدا تو جديد هذا مش وضع الجماهير شنو دورهم وشنو هو دوره هو زاد في المسيره الجايه.
0: شكرا لك استاذ فيصل.
1: شكرا جميل.
0: شكرا بلال. شكرا سي جمال. كامل الفريق نقابلوا غدوه، ولكن غدوه استوديو المونديال انطلاقا من 11 انت استفيق من السادة غدوه
1: 11 تاع شنو؟ تاع الليل لا خاطر خو
0: انطلاقا من الاربعاء من الاربعاء
1: الاربعاء لا الاربعاء مش مستدعي غدوه
0: كيفاش؟
1: نشوفوا
0: احنا غدوه
1: نشوف الواتساب كان
2: نشوف البرنامج
1: كان جاني استدعاء جاني ما جانيش
0: نشد الحر على روحي. سلام ارباح المنتخب الى اللقاء.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: معك على فاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موس بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: Business News. Business News.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء بعدد من مناطق البلاد. وزارة الفلاحة أوضحت في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. وأضاف أن كميات الأمطار المنتظرة في هذه الولايات ستتراوح بين 20 و 40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخلية التصرف في ضياعات إسقاط الحق سليانة واحد بمعتمدية الكريب، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. أمضى مركز النهوض بالصادرات مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أعلنته سفارة تونس في بكين. أشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إلى نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 2025، والتي قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة قدرت ب 12.8%. بن حسين قال خلال لقاء نظم اليوم وخصص لدور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا، قال إن الصادرات التونسية إلى مصر سجلت ارتفاعا بنسبة 53.1% لتبلغ قيمتها المالية 76.5 مليون دولار، بينما ظل الميزان التجاري في عجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دولار. تحتضن تونس بين 16 و 19 من جوان الجاري بقصر المعارض بالكرم فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة أفريكا بيج فايف، التي باتت على مر السنوات واحدة من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الإفريقية. وتجمع هذه التظاهرة وفق منظميها تحت سقف واحد عددا من المعارض الدولية المتخصصة، في مقدمتها بترو أفريكا 2026 المخصص لقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، ولوجيستيكا أفريكا إكسبو 2026 الذي يعنى بخدمات اللوجيستيك والنقل وسلاسل الإمداد، وجرين أفريكا 2026 الذي يختص في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا البيئية. دولياً قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم تتجه نحو أدنى مستوياتها منذ عام 2003 على الأقل، في وقت سحبت فيه الدول الأكثر استهلاكاً كميات من مخزوناتها بوتيرة قياسية لتعويض فقدان أكثر من 11 مليون برميل يومياً من إمدادات الشرق الأوسط بسبب حرب إيران. نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن شركة سبايس سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك جذبت طلبات استثمار تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تسعى الشركة لجمعه والبالغ 75 مليار دولار أمريكي.
3: Business News.
0: جوهر اف ام. تندونس.
5: تندونس. برعايه
6: احلى بونص لاحلى ناس.
7: مع لوخة جديدة احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
8: اريد طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس، يجمعنا بكم كل عادة لقيت هذا اليوم. نحكيوا على شركة الأوبن آي واللي قاعدة تواصل في تطوير قدرات منصة تشات جي بي تي، وخرجت ميزة جديدة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يكتبوا رسائل البريد الإلكتروني حروها ويرسلوها مباشرة من خلال نسخة الويب لتشات جي بي تي من غير ما تستحق باش تمشي لتطبيقات البريد الإلكتروني التقليدية كما الجمايل وإلا الأوتلوك. الخطوة هذه جاءت في إطار مجهود الشركة، شركة الأوبن آي بيان سور، لتحويل تشات جي بي تي إلى منصة إنتاجية كاملة ومتكاملة تعطي إمكانية للمستخدمين باش يعملوا المزيد من المهام اليومية في وسط انترفاس واحدة. بعد ما كان المستخدم يعتمد على تشات جي بي تي باش يكتب الإيميل متاعه، وبعد يعمل الكوبي كولي داخل خدمة البريد الإلكتروني اللي راها هو مفضلة عنده كما الأوتلوك ولا جيميل ولا غيره، توا ولا بإمكانه إتمام العملية بالكامل من وسط المحادثة نفسها مع تشات جي بي تي. والمراقبين يقولوا لكون الإضافة هذه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور جي بي تي كمساعد رقمي شامل، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال والاتصالات اليومية. وبتبيع الميزة هذه نجم توفرنا الوقت وتقلل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة أثناء إنجاز المهام. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك حلقة جديدة معكم، وفرحانين برشا نكون معكم طبعا في هذا النهار صيف صيف، يعني شرح يكون خفيف على الناس اللي مضطرة تكون في الشمس وتخدم في الشمس. وتبعت الحال هذه ممكن حتى المؤشرات متاع الميتيو في العالم كامل تقول لك أنه مثلا شهر ماي هو أعلى معدلات تحققت في شهر ماي منذ عشرات السنين. معنا ربي إن شاء الله يلطف بينا في الصيف، وتشوفونا ديما على جوهرة تي في. نحيي الناس اللي تشوفنا طبعا وتفرج فينا. هذا جروب اليوم ترجعنا فرح برجب. مرحبا فرح.
1: مرحبا يا سامي، مرحبا بالموجودين في الاستوديو وبالنسمة فينا وتفرج فينا على جوهرة تي في. وسامي علاش ترفض على ماي؟ انا صدقت نسيته
0: والله
1: تو ذكرتني في حبيبي الاول شهر ماي، واللي هو وفي، وحتى جوان قريب يخلط عليا ونيلوديس، معناتها حاجه غريبه. دونك ان شاء الله يكون مرفق يرفق بينا المولى في هالصيف هذايا، على خاطر بالحق صيف وبرشا سخانه حاجه صعيبه.
0: حاجه صعيبه
1: صعيبه.
0: سامي سنوسي مرحبا.
2: كل توا احنا كنت ربور انا وناس بشدة، ما عادش نحسبوا بالايمات، نحسبوا جي بلس 1 بلس 2 بلس 3 كوب دو موند.
1: فهمت
2: وسام زاده
0: 39 يوم
2: 39 يوم اكزاكتومون. اما مش برشا سوايع نوم،
0: فهمت،
2: خاطر الاوقات
0: مش برشا ماتشوات كاسحين زاد، مش برشا،
2: ومش برشا زاد ديناميك باهي خساره الكوب دو موند هذايا هكا. وكا
0: انا نشوف قبيله ما نعرفش كنا عامل فيديو هكا يحوصل شويه تحت كأس العالم، معناها شو قدم من انسيدون صار قبل ما يبدا كأس العالم، يعني حاجه. انت عندك
2: كواد نوف من بعد
0: كواد نوف نتاعك. انس مرحبا بك. انس
3: مرحبا سامي. مرحبا سامي. مرحبا مستمعات المستمعين جوهره اف ام وجوهره تي في. وفرح عوده ميمونه فرح، قداش خليت بقعتك كنشوف صار فينا في غيابك فرح. فما موجات ايجابيه نتاع فرح تبدا في الاستوديو كيبدا حاضره.
0: صار فيك معناك كل يوم
3: صار فينا صار اي كي تغيب عليك نهار اثنين تنجم كلي تبدا عندك كل ريزيرف هذيك كل احتياطي الاستراتيجي نتاع موجات الفرح. كي تتوال 10 ايام توفى جمله تطيح في المعروفه حتى تبين الحكايه اسال عليها.
0: فهمتني؟ في الصيف تعمل
3: في الصيف ما نعملش راديو.
0: مرحبا
1: عايشك
3: جست على الكوب دي موند. بالنسبه لي انا كوب دي موند يبدا نهار الاحد، خميس وجمعه وسبت، فماش راح يستحق المشاهده. كل كي تبدا
0: لوفرتور مكسيك
3: حتى جمعه وسبت فماش راح لحد يبدا فما تراح محترمه شوي.
1: ملا سامحني بيس كنا خجبت على غيابي. دونك انا كنت في الاردن وجوستومون اول مره الاردن يشاركوا في الحاجه هذه. دونك لازم تشوف التحضيرات وكيفاش حتى المقاهي وكل السبعه محاضرين كومبلي كلهم نتاع عاملين دي، معناتها باش الناس تفرج غادي. وقاعده نتخيل كيفاش ساعه نتاع صباح الناس في مقهى قاعدين يعملوا شنو شنو باش يشربوا شنو باش ياكلوا كيفاش كل انرجي، معناتها ياسر حاجه جديده.
3: اول مره عملناها احنا عام 78 قولنا آه غير.
0: اما الاردن في البول نتاع الجزائر.
3: اي
0: الجزائر والارجنتين فما كيب اخرى رابعه صربيا
3: باش تضربها الارجنتين بثلاثه واربعه حتى الجزائر باش تربح.
0: علاش الموجات
3: تحب الرسمي ولا تحب
0: عليك بس السعوديه والارجنتين المره اللي فاتت؟
3: لا لا
0: السعوديه باش
2: احنا وفرنسا شنو
0: وربحت الارجنتين. لا السعوديه ماتش لوفرتور
3: اوفرتور.
0: يلا كالعاده نبدا بكواد نف.
4: كواد نف

0: الدائره.
1: اما سامي تعرفش انت الاربير قد ياخذ اللي يشارك في كوب دي موند قد ياخذ المنحه نتاع المشاركه؟ تقريبا
0: 50,000 دولار
1: 100,000 دولار 100,000 دولار المشاركة. بيان سور فما بونوس كل ما يقعد اكثر في
0: راهو مش اعتباطي راهو الشغل نتاعو في الواحد سي كيلكان احسن اربيتر في افريقيا
1: وين
0: وفيهم الكل ابار زاد السبع سوايع اللي وقف فيهم ايمن حسين تاع العراق
1: جوار
0: فهمت ابارامون مرجوه شويه وال14 ان واحد اللي ما عطاوش الفيزا في ايران ثم ترافل بان هذايا اوفيسيال نتاع اي تي وايران قال لك إلى تانتردي يعني باش يعطيهم كي تاشيره مومونتاني
1: تدخل بها الصباح تدخل
0: بها لا وفي سوايع ما عندهم سوايع معينين سينو لي زيتازوني سو دون لو دغوا باش يقفوا يوقفوا اي تي وايران راه ثم ديكري كامل يعني اوفيسيال سيد خاطر هذايا الفيفا البارح ما تكلمت ولا قلت البارح تكلمت على على على اللي صاير قال لك احنا
1: كيف تكلمت شنو عملت ما عملتش
0: لا لا تكلمت برك قال لك احنا ما نجموش ندخلوا في السيكوريتي نتاع البلاد وهما اللي يعطيو التاشيرات تخش عليهم مش هما اللي
1: يزورغنيزي الفيفا هي تنظم يعني
0: اكزاكتومون الكارونتين زاد نتاع 21 يوم تاع جوارة الكونغو
1: اي
0: على حكايه لي بولا دونك الجماعه لازم يمشيوا 21 يوم قبل
1: والمنظر المهين لجوارة السنغال في
0: هذاك متفاهمين
1: بصراحه يعني وبلجيكا زاد
2: فما اوزبكستان زاد يظهر لي حد اسمه فابيو كانافارو عملوا فيه اللي هو بالون دور وشامبيون دي مونت
0: استاد اللي ترينا فيه اليابان اليابان في حومه شعبيه في المكسيك اليوم الصباح وقت اللي هبطوا يكونوا
1: حبوا ياكلوا سوشي ما لقاوش
0: دايرين بيهم دايرين بيهم الجماعه وثم ديغليسمون تيران في الواحد اسمع
1: اليابانيين ذول ذيك السيونس فيكسيون عندهم
0: لي بوز تاع 3 مينوت عرفتهم هذوكم اللي قال لك خاطر على السخانه قال لك توا اوبليغاتوارمون سخان ولا مش سخان باش ياخذوهم كومين هذوكم
2: يعني في بيبيستي
0: حسب ما فهمت خاطر سي ان اسباس بيبيستير اوبليغاتوار و180 الف تذكره سويت للبانيسمون دي فيزا ولا انيولاسيون دي فيزا تعاودوا تحطوا اون ليني بين وقت البارح اليوم واللي ما يلقاوش فيهم ما لقاوش يلقاو دي ديفيكولتي باش يبيعوهم وخايف الفيفا حبتت اونتر كيمي حاجه اللي قالت فيها كلي كوميونيكي اللي خايفه شويه ثم كلكو ماتش اللي الاستاد نتاعهم فرغي
1: اي انا نشوف في في في, في واحده من جوست نرجع ايه. في واحده من ليزيميسيون فرونسيز يظهر لي قالوا كيفاش انه التران هذاك اللي حكيت عليه انت مره في كود ناف اللي هما بين نيويورك وال
2: وفيلادلفيا
1: وفيلادلفيا وين فما استاد نتاع الكلوتور يظهر لي قالوا راهو كانت البيي نتاع التران ب 12 دولار فاصل
2: 150
1: ولات 140 فاصل وقلت لهم راهو معناها البلديه قالت انه سامحوني معناها راهو احنا عملنا تحسينات في السيرفيس وكل شيء ونطالبوا الفيفا ان تدفع هذا فالفيفا قالت لا انا راهو جو سوي اون اورغانيزاسيون نون لوكراتيف معناها ما ندخلش فيها مال سور ما ندخلش فيها
0: ميشيل بلاتيني
2: جوست على الحكم الصومالي بعثت له تورونتو وتوا كلموه قالوا له ايجا وكانت نجم الفيفا تحط في احد المقابلات اللي تدار في كندا مرحبا بك
0: دو لي دو ديرنيغ انفورماسيون الماتش نتاع نيويورك جوستومون ايزون انتردي لاكسي للكراهب هذا صارت يا اون سومين والباركينغ لي باركينغ اوكاو يعني تحب تذكر هابتك اقرب باركينغ ويت نتاع لي سونتر كوميرسيور 230 دولار ساعه اخر حاجه الغذاء دو تيلي 35% ل 40% اقل من كندا والمكسيك في ذلك
1: طايحين
0: الوغ كو الكوب دو موند فا يتخ اكويي 75% في امريكا
1: يعني
0: بوغ تو دير
1: وي وي وي فما برشا برشا برشا برشا حاجات ان توكا ما عرفتش اذا كان عندنا فاصل نخرجوا فاصل بعد نرجعوا لكم نكملوا كنف

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع الصفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قاعة

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: أفهم بيبليسيتي
3: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
4: مع سامي بن نور
3: على جوهرة أفهم تي في. شوف أسمع واتمتع
4: واتمتع
3: كواد ناف.
5: نكملوا نحكيوا على كاس العالم. مازلت كود فارس تفضل.
6: سي سامي انت تخيب وسهل العرس.
5: والله شكون قالك هذا؟
6: نسأل فيك نسأل فيك.
5: لا باهي معتدل.
6: ما لا فيغوري فو اللي هو السهل في تونس
5: بالحق.
6: علاش
5: ما لا سهل دوبي
6: على خاطر لا باش نوريك في العالم الشروط اللي تحط في الكونترا دو مارياج في عقد الزواج نو يتحطوا.
5: اي
6: بتعطيك متاع ناس معروفين على الأقل.
5: باهي
6: دونك مارك زوكربيرك وزوجته شنو شارت عليه زوجته في الكونترات مارياج يخصلها على الأقل 100 دقيقة أسبوعيا ما يحكيوش على الخدمة.
5: 100 دقيقة أسبوعيا مش برشا لا ساعة ونص تقريبا.
6: ميزم يحكيو يحكيو
5: شوفوا امورهم واللي يخصهم
6: واللي ينقص ما هو تابع الخدمة.
5: اي مش تابع الخدمة
6: هذاك شرط كونترا.
5: شنو تحب تاكل وين تحب تمشي
6: اي حاجة يحكيو. المهم مش الخدمة
7: سورتو ما يحلوش
5: فيسبوك.
6: يحكيو على الفيسبوك على الواتساب.
5: اي
6: الفنانة والممثلة القديرة الأستاذة كاترين زيتا جونز وزوجها مايكل دوغلاس فنان قدير زيت فما عقد بنت في الكونتراد مارياش فيه في أول عملية خيانة يقوم بها مايكل دوغلاس يدفع لها 4.5 مليون دولار
8: كشي انت فيلم كشي انت فيلم
6: 4.5 هذا اللي عندي
5: هي
6: شارت عليه
8: لا يعرف لابوكان تاحا انت
6: أول الممثل والمغني مغني الراب آيس تي فما بنت في الكونتراد مارياج متاعه مع زوجته شنو يشرط على زوجته في صورة الطلاق يسترجع كل الحاجات اللي زرعتهم في بدنها واللي هو مخلصها
5: ما زالوا يصلح وقتها
6: ما نعرف
7: فايدة شميتها هو فايدة ما تعش بيهم غيره فهمت ما عندوش مشكلة
6: دوك هذا آيس تي وذيك زوجته دار ما معنا
5: دار
7: صارف
5: مش استرجع برشا حاجات
8: رشاد الفلاحي زرع برشا
6: الفنانة القديرة الأستاذة جينيفر لوبيز وزوجها الفنان الممثل بين أفليك شنو اشترطت عليه هي اشترطت هي عليه اشترطت عليه القيام على الاقل باربع علاقات عاطفيه في الاسبوع
5: ايش معناها اوكي اوكي
7: لا لا خاف لخارج اطار الزواج وين حاب يعرف
6: زوجته في الحلال
8: مينيموم المينيموم
6: مينيموم اربع نبداو نحكيهم من اربع قد ال به نيكول كيدمان طليقة توم كروز تزوجت عندها برشة تو مازالوا كي تلقوا مع زوجها جديد الفنان والجيتاريست كيفن أوربان شنو شرط في البند الموجود الغريب نهار اللي تفيق به يشرب كاس من الخمر تلقوا حتى ما تدفع له حتى تعويض وحتى فرانك هذيك نيكول كيدمان وزوجها كيت يوربا
8: دونك الفكره ما لازمش تفيق بيه مش ما لازموش يا
6: الفلسفي توصل المعلومه تلقوا من غير ما تعوض له خاطر هي اغنى دونك هي اللي تعوض له دونك وفما بتبيع شرط الياسر امريكان يحطوه في عقد الزواج في صوره
5: في سم الثروه
6: هذاك انت والقانون الولايه والليتا معناتها فهمتني لكن هو متعلق بالوزن
5: اوكي
6: فهمتني كان المراه تزيد نسبه معينه ينجم يتلقى ما يدفعليش تعويضات والا تطيح النفقه نتاعها
5: وهو كي يزيد نورمال
6: تنجم تحط اي كانت تزيد معناتها تقول كان راجل يزيد في الميزان ولا يطيح في الميزان معناتها ما ندفعلوش غرامه ولا ما ندفعلوش نفقه
5: انت زدت كمان في الميزان لا
6: اي ما مكتبتوش انا ما كتبتوش البوند هذا علاش قلت لك سيل في تونس تصور جاي هاي عايش تشرد انت
8: لا سبتوني انا
6: كوره فوق الساعتين فوق ساعتين في النهار السبت كانت تحكي في صاحب مع صاحبتها في التليفون كان دونك مشينا دونك الحمد لله الحمد لله.
7: في بالك احد بنود اللي انت حكيت عليها انا جاي في بالي وقلت لي قلت قبل هكا وكي شفت الرياكسيون فهمت اللي الموضوع لا يبشر بخير.
6: قلنا عليه ولا واحده نستغل سوى حد
7: مشكلة الفايدة اللي والله فكرت كي شفت الرياكسيون قلت هذوما مش ناويين على
6: مش ناويين على خير.
5: يلا فرح ميرسي.
7: مانيش بعيدة على عالم أنس نحكيو على المشاهير ولي سيليبريتي وش نحكي لكم على شوبات. شوبات حبيت نجبد عليها اليوم على خاطر أنس مات خناس بن مالك معانا وبما أنه القانون هنا حبيت نعاون شوبات. دونك شوبات اللي ما يعرفهاش هي الأغنى يقولوا قطوسة في العالم, القطوسة متاع كارلا جافيلد المصمم الألماني اللي ولا بريس فرنساوي وخدم برشا مع شانيل وفاندي واللي بيسوق أشهر من نار على العالم واللي كي توفى 7 سنين التالي خلى ثروة طائلة 200 مليون دولار ويقولوا اللي هو خلى برشا فلوس لشوبات قطوسته. علاش يقول اللي قطوسته هي مركز العالم حتى لو سنتر دو موند ويقول حبي العظيم الوحيد تفهم حتى اللي فك قال تي ذولي ما انت وليت هذيك كانها عشيرته كان هذيك هي مرته باش تورث كل شيء. يقول اللي لازمها تورث اوموان 1.5 مليون دولار على خاطر باش تلهيو بها
5: مثلا
7: اي الحكايه هذه الكل
5: حسب شكون ورث فيها
7: ما نعرفش اما الحكايه الكل حكيتها
6: يما قطوسه 1.5 مليون دولار خير من
7: وهي علاش خاطر فرانسواز كاكوت اللي هي كانت مديرة البيت سي تو فو ولا جي سميوهم لا غوفيرنانت وكل قعدت مع القطوسة هذيا حتى بعد وفاة لاكارفيل ما تخدمش بلان طون تعملنا شوية وقت معها باش نجم تأمن لها
5: حياة كريمة.
7: علاش خاطر مادموازيل شوبيت كانت تسافر في جيت بريفي كان عندها شيف كوزيني عمل لها لي بلا الخاصين بها وكان عندها دوز اسيستونت هما اللي لاهين بها وكل طلباتها. شوبيت عندها لليوم كونت انستغرام فيه معناتها خدمتها خاطر مازالت مطلوبه في لي بوبليسيتي وكل وعندها معناتها كيف كيف بنود خاصه اللي مثلا ما تقعدش اكثر من ساعتين وقت التصوير في سيونس فوتو كان تعبت ولا ما عينهاش حتى حد ما غصب عليها يجيبوا لا دوبلور نتاعها اللي تمثل في بلاصتها وبرشا حاجات من نوع هذايا خاطر مازالوا حارسين على
5: انها تقعد لاباس
7: نفسيه خاصه وتقعد لاباس. المشكله منين جات في اللي هي 7 سنين بعد وفاته ولا تحصلت على حتى شيء هي اللي كانوا يقولوا باش تورث ما نعرفش قداش من مليون حتى كل مليون ونص ما وصلهاش اللي هما اساسيين وضروريين لحياتها على خاطر فما نزاعات ضريبيه مرتبطه بالتركه هذه.
5: شفت سامي
7: وفما طعون في صحه الوصيه اساسا وفما حاجه اخرى اللي القانون يقول ما فماش الحيوانات هذه تورث ما نجموش يكونوا ورثه خاطر ماهمش اشخاص قانونيين دونك لازم عليهم وصي وان لوكورونس الوصيه نتاعها هي فرانسواز كاكوت اللي حكيت هذه
5: لا غوفيرنونت هذه
7: لا غوفيرنونت. دونك ان شاء الله يا ربي كلنا صوت واحد
6: كان ينجم يعمل
5: وصيه معن من اجل شوبات
6: كان ينجم يعمل وصيه للغوفرنونت يخلي لها نصيب ويش اي ويشترط عليها بشروط الوصيه مع مراقبه معناتها قانونيه معناتها اللي تعتني بها وتوكلها كذا
7: كذا وذيك المطلوب ما تعملش هكا هو كتب الشوبات صف كشوبات ثلاث نجمش تور دونك واحلين واحلين واحلى
6: انا شوبات ما مشاش من محامي لا قرفيل
7: هكا حد عليهم حتى المحامين لازم يخلصوهم حاسين بخوذه فكا
8: انا شوبات نعطيها الدرجين في الحمر درجين درجين اول بوبات شوبات تفسد
6: جيب برشا شبوبات
8: والله
5: فما شكون خذا مثلا 30% من قيمه
7: الثروه
8: باتيست جينوبيلي ولا شنو
5: جابيكوني لا طفل
6: مش طفل
7: هي شوبيت بيدا كانت نتاع مانكان وخليه بحذاها بوتون دو فاكونس تيلمون تعلق بها قالوا معش رجع لك قطوست كذا ولات
5: يلا ميرسي فرح نمشي سنوات التالي هذا جيو جناح حداد شاب خالد ما سولولي نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك.

تسمعوا روتين الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بوتيك. مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. يلا هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول، سنة 1987 واجهت كلاب خدمة الشرطة الألمانية، معناها الكلاب اللي هم يستعملوهم في الشرطة في ألمانيا، اختبار فريد من نوعه باش يوليوا معناها معتمدين من الشرطة. زعما شنو هو واحد من الاختبارات اللي تعداو بهم الكلاب هذوما؟
2: سامحني اختبار لازمنا نجاوبوا على الأسئلة ولا كيفاش؟
0: هو المفروض
3: انتم في تونس هكا يا اخي تعملوا
2: نسيت انا نسيت. اوكي
0: هو هذا
2: هو ده
3: يدخل صوت ترديه في تونس.
2: لا مانيش نحكي على تونس، ما فضلكم
3: تونسي عنده ثلاث شهور ما خرج،
2: ما فضلكم. الاداء نتاع الانترنت هالثلاث ايام انا مبهوره صراحه. شو معناتها؟
0: ما سمعتش
4: هكا ولا غالب.
2: شو على الاداء
4: نتاع الانترنت قتلك
2: شو ديال غالب؟
0: اي
2: يا ودي يضحك ياسر. الحل يضحك شويه الحقيقه. مو انا نحترم اللي خذا القرار خاطر سي سوغ يعرف اكثر مني ويفهم اكثر مني، اما شويه غريب خاطر فما ناس انا شفتهم في خدمهم اليوم قالوا لي عندنا ثلاث ايام مانيش قاعدين نخدموا الصباح خاطر الانترنت ما فماش. دوك انا ما نتخيلش كيفاش نجموا نعطلوا بلاد على خاطر كم فروخ مش ما ينقلوش في امتحان.
3: فروخ ويقولوا تلامذة
2: تي فروخ خاطر فروخ هما فروخ معناتها دون لو سونس صغار. أي. ما نجموش قرارات على صغار واحنا نوقفوا بلاد. هذه راي
3: ما فما مصداقيه زاده مشاده وطنيه يعني معناتها
0: شيء كومبليكي شويه.
3: النهار الاول عمل بوليميك برشا، فما استاذ هذا اللي خرج فما تسريب. دونك النهار الثاني كان قرار ما احنا نعرفوا كان معناتها اون بريفوا با ما نقولوش يمكن تصير خلينا نشوفوا كيفاش.
0: اما فما مجهودات كبيره للقبض على هذم العصابات بوتيتر باش انهم اللي هما قاعدين يوفروا في المستلزمات
3: هذيا في الكيت
0: وفي الواحد. يلا شنو زعما
4: الاختبار
0: هذا الكلاب شنو كان لازمهم يتعداو المرحله باش يتعداوها الكلاب هذوما باش ينجحوا في الامتحان؟
2: يعملوا له مثلا يعطيهم ماكله هما ما يقربوش كان هما حتى كان جيعانين ويجوعوهم ويعطيهم واحد غريب اكل وهما ما عمرهم يقربوا كيما عملوا في الدريساج نتاع
0: قريب عليك. قريبه ما مش هذا قريب
2: داكور
0: يعني باش يمتحنوا صبرهم. خاطر تعرف انه الكلب يعني كي يشوف كلب اخر يولي ينبح
2: ولا قطوسه كي يشوف قطوسه يهبل الكلب.
0: هو هذا
3: يجيبوا لهم قطوسه
2: قطوسه
0: البقاء هادئ قدام قطوسه. اختبر الامتحان هذا الانضباط والتركيز وضبط النفس في مواجهه ممكن من اكثر المواجهات فيها اثاره للاهتمام والتشتت.
3: ضد الطبيعه نتاعو الكلب شفت يشوف قطوسه وما يتحركش.
0: الكلاب الاكثر تدريب وانضباط كانت قادره على النجاح ما يثبت استعدادها باش انه تكون موجوده في سلك الشرطه. ويسلط الاختبار الغريب الضوء على الصبر والتدريب اللازمي لتشكيل الكلاب هذوما اللي هما مخلصين الى شركاء موثوق بهم، وهو تذكير بان القوه الحقيقيه ماهيش في العضلات يا انس.
2: واحد
0: ربطت الشاش وضبط النفس.
3: ما انت استنى استنى ما انت ريكس وفوكس ومن بعد يحكيوا بعد الامتحان قولوا اش طيحوا لكم اليوم والله قطوسه جابوا لنا قطوسه قالوا قولوا له عوجونا البارح جابوا لنا فار حطوا قدامنا
4: جارد رابروشي تاع شوبيت هذيك. انا هذول ريكس يدور البوبيخ روح عندك دخان ما عادش نجم بالعصب.
0: انت احلى كي نسالوا على العين نتاع العالم حسب رايكم وين موجوده عين العالم؟
4: عين نتاع الماء ولا نتاع
0: العين؟ لا عين العالم البركانيه هي عجيبه من عجائب الطبيعيه.
2: اندونيسيا ايسلاند مش فما برشا براكين عندهم معناتها
3: ايسلاند فما في روسيا فما واحده في روسيا
4: ايسلاند
0: ايسلاند عين العالم في ايسلاند واللي هي ظاهره بركانيه فريده. كيفاش الناس
3: فما في روسيا فما
0: في روسيا
3: في الفجوه الكبيره
2: هذيك اللي ايسلاند خاطر ومن طون فما
3: سخانه وبرد سخانه
2: وبرد ماهيش حاجه مناخ عندهم فازه يقولوها.
0: هو ارض الجليد والنار.
2: اي فوالا برافو
0: ارض الجليد والنار واحده من اروع المناظر الطبيعيه في كوكب الارض عين العالم البركانيه وهي عجيبه تبدو يعني طبيعيه كانها من عالم اخر ماهيش في الارض معناها. والظاهره ذي ترجع للنشاط البركاني والحراري الارضي كثف لميز إيسلندا وهي دولة تقع مباشرة على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي وتصطدم تصطدم عفوا الصفائح التكتونية الأمريكية الشمالية والأوراسية. مزيانة برشا. والعين ذي تتشكل من فوهات بركانية منهارة وبرك حرارية أرضية تشبه عند رؤيتها من الجو عين كبيرة كما نشوفها تطل من باطن الأرض. على ما أدل في آلاف السنين تشكل هذا انفجارات بركانية.
2: شو لوحة فنية اللي يشوف في جوهرة تيفي فريمون لوحة فنية
0: مزيانة ياسر مزيان.
2: ما أنت سبحان ربي في خلقه حتى في البراكين وفي حاجات هكي تلقى مناظر بعد مانيفيك.
0: إيزلندا تضم أكثر من 130 بركان نشط وكل ثوران يجدد جغرافيا متاع الجزيرة. عين عتروس وين موجودة؟
2: عين عتروس؟
3: نعرف عين الدموس
4: من زارت
0: سامي عين عتروس في قرب.
2: وعلي جبتوا على عين عتروس؟
0: رامي حب يعرف عين عتروس. يعرفكم تعرفوها ولا لا؟ أنا أعرف الزلمة.
2: يحرق في أسئلته الغضب.
0: عين عتروس.
2: والله غريبة منك ما تشبه لكش.
0: تحياتنا للقربس الجميلة. القربس.
2: وين صايف سيدي؟ سيدي سامي وش صايف؟
0: في قربس.
2: بالحق بالحق.
0: والله لا ما
3: نعملش. هي تتلهب مفاصلك سيدي سامي.
0: لا لاباس الحمد لله الحمد.
2: اسمع هي ماهيش ديستيناسيون تاع صيف برشا ولا سي يعني اكثر شتاء
3: في الصغر في الصغر نورمال يمشيو بلايص اخرين واحد كي معناتها يمتدوا بين عمر يولي خمم قربص اسمع حمام بورقيبه
2: محليه ولا شهيت هنا من
0: عندي الجمله ذي سمعتي
3: ما في عمر معين يولي ولا
0: سي بيان ولا سي بيان علاش عمر معين
3: على الهدوء وعلى
0: الواحد لا لا علاش عمر معين بالعكس يعني ريت الفكره ذي لي كليشي وهذوما يعني انت محطوط في ستيروتيب باكي انه هو اذا كان بلاصه هادئه راهو واحد عمره 70 سنه وفوق اذا كان بواتيت راهو واحد عمره 20 لا مش صحيح راه
3: وال معناتها والدليل انا وياك فرد عمر تقريبا صيف في حمام بورقيبه
0: انا ما قلت ساعه سامحني ساعه
4: وانا في دبوزه
0: والله خايب حمام بورقيبه
3: مزيان والله يفتخ
2: انت في بالك ما جيش انت قاعدة وعمر ما قالها الملاحظة هذه راه جوست هكيكا معناتها عشو كها
0: بنية اسمها
2: مسير إدارة جوهرة على الفازات هذوما يخلص عليهم
3: كيما بافي معناتها ريال تصاوب
0: هاي وصلنا للفاصل
2: الحمد لله
4: للفاصل
1: هيا بينا نلعب
5: جوهرة FM
1: الدنيا
5: جوهرة FM جوهرة FM

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع صنع في تونس.
1: بس نقولوا أنه فما حاجات تتبدل في لحظة، وفما حاجات نجم تتبدل وتبدل حياة كاملة. في SOS نأمنوا لكل طفل يستحق يعيش طفولته بأمان، يتعلم ويكبر ويحلم وهو حاسس أن ثم شكون يأمن به. وعلى هذا وفرت SOS آلية الاقتطاع الشهري القار PAP باش يكون العطاء متواصل والأثر مستمر. خطوة بسيطة عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn تنجم تختار المبلغ اللي يناسبك ويتحول كل شهر آليا إلى دعم يساهم في مرافقة الأطفال والعائلات المستفيدة من برنامج SOS. يمكن المبلغ يكون بسيط، أما وقت يتكرر كل شهر يولي فرصة تتبني عليها أحلام وتعليم وإحاطة ومستقبل أفضل. الاقتطاع الآلي الشهري القار هو أكثر من تبرع، هو التزام بالأمل، التزام يخلي الطفل يلقى سند اللي يحتاجه اليوم وغدوة وبعد غدوة. إذا تحب تكون جزء من الحكاية المزيانة ذي، زور الموقع الرسمي www.sosve.tn واكتشف كيفاش تنجم تساهم في صناعة الفرق، ولا كلمنا على 58 371 092.

0: سلسلة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا سمعكم المقاطع وتقولوا لي شنو الأعمال الفنية ذي. هذا المقطع الأول.
2: Voilà, ma petite, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie si vous laissez passer cette chance. Alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors allez-y, nom d'un chien.
1: الفيلم يحكي قصة بنية تولدت في فرنسا في طفولتها وبعد تشخيص خاطئ يعتقد والدها هو طبيب في الجيش أنه قلبها مريض فيتم منحها من مغادرة المنزل ويبدأ تعليمها المنزلي على يد أمها تعيش حالة من العزلة والانتواء وتبدأ في عمر 22 سنة بأن تخدم في قهوة قريبة من دارها ولكنها ما زالت منطوية ولم تنجح في العلاقات الاجتماعية وحتى في علاقاتها العاطفية تتغير حاليتها كليا نتيجة بعض الأحداث اللي رتبها القدر وتنطلق في رحلة البحث عن الحب جين ياسر في
3: بطولة أودري توتو أودري توتو لو فابيلو ديستان داميلي بولان
1: وي ماتيو كازوفيتس جمال دبوز يعني فما برشا ناس في الفيلم هذا
3: انا ما شفتوش ما نعرفو تلمو حكيو عليه
4: انا بيكا هبلتنا بالفابيلو ديستان داميلي بولان عشنا معاها ولي زاكسيسوار نتاعها والوانها ولا بيان سور لا باليت دو كولور نتاعها وكل شيء
5: استيتيك
4: اكسبسيونيل سيتي من الاول الافلام اللي فيهم لاتانت هذيك فيرداتر وكل صفرة ما كانتش مقبل والحاجة كي تسمع تاع الاكستري اللي سمعهولنا رامي بالحق معناتها واو ملا نص ملا فكرة كيفاش
1: معز
4: ولا رامي شكون يختار
1: الاكستري؟ رامي يختار
3: بالقرعة بالقرعة
1: سامي يختار سامي مش انا معنا سامي زميلنا في سوسة
4: اوكي ميرسي لسوسة
1: شكرا سامي وشكرا معز شكرا فرح
4: ان توكا ميرسي بور لو شوا
3: ساميكم
4: كثرة
3: يميمة
4: خاطر ياسر
1: مزيانة
4: وي
1: يس 2001 يرجع يلا سمعكم مقطع الثاني تفضل
6: اللهم داوي جراحنا ولملم آلامنا وامطر علينا رحمة ومغفرة اللهم آمين يا رب العالمين
7: حلبة حلبة
8: زيد على كف عدريتي يوسف والتليفونات هبط عليا كيشتا
9: سي ياسر وين شعب هذاك تناقش معاه
10: قاعدين انت سي يوسف حكايتك هم توا 20 سنة
11: في إدارة الداخل في البرامج الكل ولا في برنامجي أنا
12: دوت سويت تحط غنية
4: هذا فيلم الياس بكار
1: فيلم الياس بكار
4: اللي مثل فيه رؤوف العمر مذيع وكنت نسيت اسم الفيلم اما تونس باي نايت
5: تونس باي نايت اللي فيها
1: تونس باي نايت 2017 تونس الليل في يوسف في طريقه للتقاعد تحاول زوجته أمين البحث على ملجأ يعني بعد جراحة استئصال الثدي بنتهم عزيزة تعيش منفصلة تماما على أجواء العائلة والقيم تاعها يحاول الأخ الأصغر أمين أنه يجمع شتات أو شتات أسرته مرة أخرى ولكن فجأة يوقف يوسف بشكل عنيف يتوقف ويمنع من بث آخر حلقات برنامجه الإذاعي
3: هذا بعد باش بابك جنة
4: من عرش
1: التاريخ ياس بكار مش فارس
4: اسمع بربي عندك الكاست في الكاست
1: خراج وتأليف ياس بكار بطولة أمال هذيلي رؤوف بن عمر حلم الدريدي أميرة شبلي
4: الرقصة فما شو اسمها ذيك
1: انت ديما تلوج على الرقصة
4: ليش اسمها شو اسمها عبيد الله عنا في تونس الرقص الشعبي دونك نذكر كي تفرجت الفيلم قال اسمها حسيلو دونك البرينو وعبيد الله لقب نتاع خيره برافو ميرسي سامي
1: ما لفت لهوش عليها راك
4: بالحق بالحق دونك خيره عبيد الله في الفيلم هذا نسيت شنو كان دورها بالضبط ولكن نتذكر اون سين كيفاش رؤوف العمر في اخر الكارير نتاعو ويمشي باش يزورها هي مراه من العائله ولا حبيبتهم كل وتحل خزانه فيها تسجيل كل لي زاباريسيون اللي عملهم في الراديو تسجيلات نتاع لي زيميسيون راديو نتاعو الكل وانا المشهد هذاك قعد عندي انكري في خاطر ما ننساش على خاطر ذكرني زادا كيفاش والدي سجل لي توت مي زاباريسيون في تلزمه اللي انا في قناه 21 حتى لتحت السور مع التأخر اللي تحت السور نكذب على خط ولا عندنا ديجيتال وعلى خط ما عادش فما الفي اش اس اللي قبل طونك فماك الفيديو والفي اش اس وشاز ودوك عاد لي الريبيرتوار هذيك الكل خاطر معناتها ما تلقاهمش راهو سي بيان كيف دونك ذكرتني السنة هذيك وقعدت لا ماركي
1: هو مزيان الفيلم هذا
4: مانيفيك
1: باهي
4: وخيره هي اللي دربت فاطمة التركي على عرض النوبة هذيك الرقصة الشهيرة هذيك خيره عبيد الله
1: يلا الاكستريم ثالث
5: Bonjour. Ah bonjour, nous avons reçu une demande de Tanabe Mori. C'est le Johnny Carson japonais. C'est un immense honneur de participer à son show.
12: Ah, pouvez-vous rester jusqu'à vendredi?
5: Ah ben, je suis surpris et très honoré.
12: Uh-huh.
5: Mais il faut que je contacte les États-Unis, c'est plus prudent. J'ai peur que mon agent ait pris des engagements pour moi.
13: Bien sûr.
12: Okay, je comprends.
13: Ok.
12: Nous pouvons y aller?
5: Allons-y.
13: Bien.
5: Ah, écoute Fred, je veux prendre l'avion jeudi soir comme prévu.
14: Je vais voir ce qu'on peut faire.
1: هو النجم سينما يشعر بالفراغ والوحدة من خلال تصوير سلسلة متاع إعلانات في طوكيو غادي يلتقي مع إنسانة غريبة مهملة في طوكيو في طوكيو سامحوني وتتكون بيناتهم الوقت علاقة ممكن علاقة غريبة مستعصية به الفيلم هذا لأنه الإخراج هنا كأنه هكا بالوراثة
3: فيلم أمريكي
1: بطولة سكارليت جوريسون مخرجة
4: بيل ميري مخرجة
3: لا لا
1: وي شو علاقة توم كروز برقم 33؟
3: توب جان
1: توم كروز عنده علاقة 33 شو توب جان؟
4: فيلم
1: اي شو علاقته معناها توب جان
15: طوله متر و33
4: مش الدرجة هذي هو قصير سمية اما
3: توب جان ما يحبش يكون يصوروا يمشي خاطر عنده مشي خايبه
1: باهي توم كروز تزوج 3 مرات وثلاثة كل واحدة من زوجاته
15: عمرها 33 سنة
3: عندها ثلاثة صغار
15: 33 سنة
1: كان عمرها 33
15: نيكول كيدمان
1: 33 سنة
15: وبينيلوب كروز وثالثة شكون هي؟
1: كاتي أولمز
15: وكاتي أولمز
3: يا أخي بينيلوب كروز خذاها هو
1: أي.
15: أي.
3: مش مع خافير بردام اللي هم
15: أي ما قبل
1: تخيل روحك توم كروز
4: وين ويني كيخذاها
15: وين ويني وقت توم كروز
3: صدعنيش والله ما كلم
4: في بالك تفادلك انت واحد كيفك بالخدمه نتاعك تنجم نهار تلقى روحك في بلاتو مع توم كروز ويولي يكلمك وتولي تمشي العرس والرابع ولا السادس علاش صعيب علاش
3: انا جو بريفير نبدا مع فرح بجد
4: ميرسي ميرسي على عرسي ثاني حدا في عرسي ثالث
15: حتى هو صار في
4: غيابك في العمار انا هكا فوق اللوطه تحب تعرف الجاي
15: قد ايش فكرني فوق اللوتري هذاك تلقى 66 وبعدها 18 وبعدها 4
4: بينجو مازال ما جاش البينجو
1: 33 سنه وكل واحده من زوجاته وقت اللي طلقوا عمرها 33 سنة
4: كي تلقوا خاطر فوالا
1: أول زواج كان مع ميمي روجرز قالوا انفصالهم نهار 16 جانفي 1990 وقت كان عمرها 33 سنة وبضعة أشهر الزواج الثاني نيكول كيدمان انفصالهم كان قدام الناس 5 فيفري 2001 وقت كان عمرها 33 سنة ثالث زواج كاتي أولمز اللي رفعت قضية طلاق مش كون يرفع قضية طلاق توم كروز به
15: يوم 19 وهو داخل فك السكت هذيك بتاع السانتولوجي
4: لا امه عملت فيها
15: امه هاي
4: خاركم قلت لكم على الهوايه
15: على شو على شو من فوق
1: 2012 وقت اللي كان عمرها زاده كاتي أولمز 33 سنه الاغرب انه تواريخ الميلاد عامله كما سلم الارقام ميمي روجرز ولدت 56 نيكول كيدمان 67 كاتي أولمز 78 يعني كل واحده اصغر من اللي قبلها ب 11 سنه تقريبا مش 33
15: هي سيكلي كل 11 سنه عارس بوحده توصل للذات ليميت نتاعو الذهنيه 33 يقسم كيما نيكول اسمه ديكابريو معناتها اللي خرج معاهم نحكي على أكثر من 10 الكل تقريبا في 21 22 سنة
1: وي يلا يبعد شوية نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانية هذا ليني كرافيتس يغني I belong to you ما تبعدوش نرجع لكم في الساعة الثانية من أنتبيوتيكا

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: سيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
0: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
2: جوهرة
3: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل.

0: عم تعصبح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يومياً العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يومياً من الاثنين للسبت من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت،
3: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحضيراته الأولى، مقابلته في المونديال يواجه السويد الاثنين القادم ماضي ثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس في المكسيك. تدريبات المنتخب بنقاع تقوية العضلات وملعب التمارين، والتركيز كان من الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة تمارين المنتخب اليوم عرفت حضور حوالي 100 شخص واكبوا تمارين من الجالية العربية مواطني مدينة مونتيري المكسيكية، إلى جانب زيارة حاكم الولاية لبعثة المنتخب الوطني. تقريبا كل المنتخبات المشاركة أنهت مقابلاتها الودية استعدادا للمونديال. اليوم السعودية تعادلت مع السنغال 0-0، الأرجنتين فازت على إيزلندا 3-0، العراق خسر ضد فنزويلا 2-0، والطاقم تحكيم البرازيل يحكم مباراة الافتتاح غدوة 8 بتوقيت تونس بين المكسيك وجنوب أفريقيا، يقود الحكم ويلسون بيريرا، في غرفة الفار الحكم الكولومبي نيكولاس. نواصل مع طواقم التحكيم، والحكم سلوفيني سلافكو هو حكم مباراة البرازيل والمغرب السبت القادم 11 متاع الليل توقيت تونس. وأول حكم عربي باش يحكم مباراة في المونديال هو الجزائري مصطفى غربال اللي باش يحكم مباراة هايتي واسكتلندا، مباراة موعدها لحد ماضي ساعتين متاع الصباح بتوقيت تونس. النجم الرياضي الساحلي السيد فؤاد قاسم وفي تدوينه ليه قدم اعتذاره من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي، وبعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكرود تم النقاش فيها على الوضعية الحالية للفريق وكيفية الخروج من الأزمة. أكد السيد فؤاد قاسم تمسكه بالانسحاب من رئاسة النجم الساحلي على أن يتسلم الدكتور العكرود مقاليد تسيير الجمعية إلى حين وجود هيئة منتخبة، وباش يتم الإعلان على هذا الاتفاق خلال خروج الإعلامي للحديث على حملة بيع الانخراطات موسم 2026-2027. حسب مصادرنا الخاصة والمكتب الجامعي لكرة القدم، مقبل السفر للمكسيك تحدد موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، والجولة الأولى مقررة يوم 22 و23 أوت، ونبقاو مع البطولة. لكن الموسم الفارط نعرفوا أحداث مباراة الديربي وشنو صار بين توغاي وشواط، قررت الرابطة حول أحداث ديربي العاصمة إيقاف 3 مقابلات لفراس شواط وإيقاف 12 شهر أي سنة كاملة لمحمد أمين توغاي لاعب الترجي. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب نضال بالحاجة عمر لمدة 3 سنوات، يشغل خط الظهير أيمن من مواليد 2003 وسبق له تقم الزي المنتخب الوطني في الأصناف الشابة. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أعلنت خلاص مبلغ قدره 660 مليون يتعلق بأحكام باتة وخطايا مستوجبة للدفع كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية. بلغ الإفريقي أكد أن الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح بذلك مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. خطة حكومة المكسيك لتسهيل حركة المرور غدوة الخميس قبل افتتاح مونديال 2006

0: 26 تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية في المكسيك غدوة الخميس 11 جوان ونظام عمل عن بعد للموظفين في العاصمة مكسيكو. فريق جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura Sport. Tasmo. Mettez le chemin. Mettez le chemin. Antibiotique. Ma Semi Benour. Ma Semi Benour. A la Jaura FNTV. Chouf Asma ou Etmata.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

خمسة للسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مرحبا بكم من بعد لكم. هذه ساعتنا الثانية في أنتي بيوتيك كالعادة، نبداوها بنهار من هرات.
1: في نهار من هرات
0: فرح برجب وسامي سنوسي حاضرين معنا طبعا، ونهار من هرات
2: حسيت الكبسة
0: الناس بالمالك هي ذاك الهدف
2: مش الناس بالمالك
0: الهدف هو هذا. تفضل.
2: لا عندي عندي
3: عنده
0: نهار من هرات اليوم
2: علاش تكبسة باهي نهار من هرات اليوم جوستومون سي انس باش نحكيو على ديز انكدوت في تاريخ الكوب دي موند. باش نعطيكم بالعوام شوي بشوي ونجم تشاركني سورتو فرح. حسب رايكم عام 1930 اول كوب دي موند شنو هي ثم حاجه بارتيكولير ثم جوار كان
0: اول كوب دي موند
2: كانت عنده حاجه بارتيكولير
3: سطحوا الكره
0: هي اليوراغواي
2: اليوراغواي هي
4: اليوراغواي وهزتها لليوراغواي
3: جوار لعب عنده زيكيب
2: لا لا
4: بعد صارت
0: من ناحيه تنظيم ولا شنو
2: لا عنده بارتيكولاريتي جوار هذايا وقت اللي كان صغير قص يده الى امبوتي سا مان كي كان كونت يلافي 15 ans كانت عنده مشكله ولعب وجوار اليوراغواي وهز كوب دي موند ويده مقصوص.
0: هذه
2: تصوير شفتوا كيفاش؟ كابيتان ديكيب تاع اليوروغواي وقتها. عام 1950 يا اون اوتر انكدوت اللي هو سي سي جول ريمي اللي باسمه هو
4: مؤسس الكوب دي موند
2: مؤسس
3: ريمي ولا
2: ريمي؟
4: ريمي ريمي
2: فيفا
4: هي خاطر تكتب بالعربي ريمي دونك يصخيبوها ريمي وهو ريمي ار اي ام او تي
2: او تي حضر ديسكور وقتها خاطر الفينال وقتها اوروغواي برازيل حضر ديسكور بالبرتغالي بور روند هوماج للبرازيل وحاضر اتسيتيرا سوف كو ربحت اليوروغواي
4: اي ناس كل في بلد البرازيل باش تربح
2: جوستومون كي ربحت اليوروغواي طايش ديسكور وصوروه بالكاميرا اللي هو طايش ديسكور تاعو ما قال حتى كلمه وعطاهم التروفي تقولش عليه من لحمه من ناحيه
4: لا كارثه راهي شعر على صار في ماراكانا وقتها
2: ماراكانا 200,000 سبيكتاتور
4: اكبر صدمه في تاريخ الكره وقدام اكثر جمهور في ماتش واحد في تاريخ الكره
0: حتى لتو هذاك نفس
4: ما يهزش تو ماراكانا تشتر
2: عام 56 صارت انكدوت اخرى شنو هو الفينومين عام 56 اللي صار
4: 56 ما فماش كوب دي موند
2: 56
4: فماش كوب دي موند
2: اما شنو هو الفينومين اي جوستومون
3: كوب ساعات ولا
2: ميرسي
4: ذي على الكوب
2: شكون لقاها الكوب
4: اللي ضاعت في البرازيل
2: اللي ضاعت في انجلترا
0: مش في في بوبيل ولا حاجه كده
2: جوستومون لقاها كلب اسمه بيكلز لقاها في بارك ملفوفه في في بابي جورنال يا اخي ابارتي دو سمون مولات تبدلت النسخه الجديده تاع الكوب دي موند هذا عام 56 عام 78 صارت طرفه صغيره ياسر ان سيغتان مومون بولي في وسط في قلب التيران طلب من الاربيتر قال له
4: بربي 78 بولي ما يلعبش
2: عام 70 سمحت
0: 70
2: بادون قلت 78 بادون عام 70 بولي الى دوموندي للاربيتر قال له بربي باش ناخذ من عندك دقيقه باش نعاود نربط
0: الصباتي
2: يا اخي لي كاميرا الكلهم مش يثبتوا فيش قاعد يعمل حل صبابته زوز حل لي لاسي نتاعو زوز وبدا يربط فيهم
4: هو عامل كونترا مع شركه
2: خذا 120,000 دولار
0: او
2: مع الشركه هذيك نتاع الفهد
0: بيب
4: المانيه
0: ستار مش بالعاني
2: اي مش لا وعملها بالعاني ودايور بوغ لانكدوت الاخرى مارادونا كي كان يسخن كل لي لاسي نتاعو محلولين بالعاني باش يركزوا معاه على خاطر في الكونترات نتاعو مع ليكيبمونتي هذا باش يقعد هكاك
0: يدور سناب يشوف كريستيانو رونالدو يعمل هكا
2: ممكن ان توكا بيلي ان توكا بيلي عملها في الفينال فهمت
0: 70
2: وال
0: مكسيكو 70
2: كل مركزين معاه
0: بيلي
2: الى بخي لو تون باش حل صبابته الزوز وعملهم الزوز به عام 74 ثم لو كوفرون دو لا

0: الكويت حتى نلعبوا لها بدي سموكينج نربحوها.
1: اي من بعد صار في معاقبه الاربيتر ومعاقبه الشيخ هذاك. الشيخ هذاك اللي هو اول واحد مات في الغزو العراقي الكويت في 2 اوت 1990
2: هذاك دعا فرنسا حسيلو
1: مقبول دعا صار فرنسا.
2: اي فرح حسب رايك عام 86
3: روبرتو
2: باتشي الانكدوت 86
1: سهله عاد
0: اه 86
3: سهله كيف كيف جوار ولا
0: حاجة عندها علاقة بتونس
1: حاجة عندها علاقة بليد
3: لامان
1: دو ديو
2: هي لامان دو ديو منين جاي هي الحكاية على خاطر كي سألوا الجول متاع انجلتيرا وقتها
1: بيتر تشيلتون
2: اكزاكتمون قال قال قال كيفاش ماركي لك البونتو قالهم شوية من راس مارادونا وشوية من لامان دو ديو هذاك علاش جاي الحكاية اما توت سويت ابخي مارادونا انكونفيرمي احسن بونتو في التاريخ عام هذا عام 86 وعام 98 يوينا ديكدوت اخرى اللي هي كيفاش يقولوها قاعده سكريت لليوم ما نعرفوش شنو هي الفازه
1: شنو اللي صار في رونالدو الفينال
2: كونفولسيون خاطر ليله قبل رونالدو عين غروس كريس دو كونفولسيون وتنحم الفوي دو ماتش اي دون لا فولي تعاود تحط دون لا فوي دو ماتش باغ تكنيكمون يقولوا يقولوا بار بريسيون دي سبونسور الوغ كو هو الى كونفولسي الى قبل وما تقدرش
0: بريسيون تاع سبونسور ماهيش وريده الامس
1: انا ما نعتقدش السبب نتاع سبونسور هو انه نهائي كاس عالم لونجو نتاع بطولة عالم نحكيو على رونالدو وقتها رونالدو الحقيقي احسن لاعب في العالم وبطل العالم
2: لا هو هو أيه. قال هو حب يمشي رومبلاسون وهو الستاف تكنيك قال له يدخل رومبلاسون مي هي اون اوتر بريسيون ما نعرفش سبونسور ولا ما هذاك الشيء يعني شو اسمه من لي رومور يقولوا اللي هو البريسيون عملت على الوالي حبوا ليم ناسيونال هو بريزون يعني تيتولي
1: تران تران تران
2: اكزاكتومون 2006 شنو هي
1: اعطيني راس يا ماتيراتي
0: زيدان
2: زيدان كود بول تاع زيدان 2006 اللي خساره مالوغوزمون خرج من الفينال تاعو خاطر زيدان عمل كومباك انورم من بعد الكارثه اللي صارت
1: عام اللي في الدوره زيدان
2: وقتها عام 2002 سورتو وقت الكارثه اللي صارت في
1: ضرب في اخر ماتش اميكال
0: بربي انا جوست هكا حاجه ياسر نحبها خاطر قعدت لي لمده تو 20 سنه انا مشيت للدوزوز ماتشوات تونس في 2006 في المانيا والحاجه اللي هي كيفاش المانيا احنا نحكيو قبيله كيفاش انه في بعض الصحفيين يقول لك راه في بعض المدن الامريكيه ما تلقاش الامبيونس تاع الكوب دو موند المانيا مثلا عملت ان كونسيبت ياسر مزيان انه كي تمشي في شارع من شوارع المدن اللي احتضنت كاس العالم ترقى كتاب لا ترقى كتاب بليكسي ابيض محلول كبير وتحته مكتوب اسامي الفلاسفه الالمان يقول لك راه هيجل نيتشا وكارل ماركس وغيرهم والناس هذوما راهم المان فقط وتمشي مثلا تلقى مفتاح سول يقول لك راو الموسيقيين راهم المان شنو اخر فما
1: تاع الصناعه دريملر
0: لا ذوكم وي ذوكم لي معناها لي لوجو نتاع الكراهب وفما يقول لك احسن سياره المانيه طبعا هذاك 2006 توا ممكن تبدل شويه بي سيتي كوميم سا مي تلقى
2: عائله كبيره
0: اي تاع عائله كبيره تلقى حربوشه كبيره وطبعا الاختراع الالماني الكبير باير اللي هو اول اسبيرين معناها واللي هو صنع المانيا
3: ما سامحني شو علاقه بموضوعنا
0: في نطاق كاس العالم وتاريخ كاس لا ماهيش انكدوت هي ولكن انا قعدت في مخي
3: كيف زيارتك هذا شنو نسخايل الفوت
0: ياسر مزيانه
3: ببساطه اوكي
0: معناها اون سمبليسيتي كبيره باش يوريك احنا كدوله يقول لك الالمان احنا شكون
1: انا شكون انت شكون جايوني رانا المانيا
2: وفي 98 وقتها صارت تلقين درس لا ينساه جمهور الهوليغانز في مارسيليا
0: تونس انجلترا
2: وقت اللي حرقوا الدرابو نتاع تونس في التلفزه يا اخي
0: الجزائريين
2: وكان ما لم يكن في الحسبان
0: حصل
2: الهوليغانز داير من وقتها فهمت وينهم
1: بلاد الديز ما فيها مرسي
3: لن لا تنسى ولا شنو كي كنت صغيره في التربيه شو اسمه هذيك تي ليكسبريسيون اكريت الانشاء والتعبير الكتابي ما فماش تعبير كتابي ما نوفاهش وان كنت انسى فلن انسى ذلك اليوم تعجبني تخد ديما تحسها باش تزيد تعطي قيمه لك فلوس
2: في نفسي
3: سريع كل مره
0: بلاغه بلاغه
2: واخر انكدوت اللي هو 2010 هذيك اللي
1: كجبل افريك دو سود وقت صدموا على الكاره
2: لا لا لا لا ماتش في وسط ماتش
1: نتاع سواريز و
2: سواريز كونتر غانا.
0: سواريز
2: خذا الكارتون جون. لويس سواريز ان اتاكون نحى الكره بيده،
1: كره داخله ما تشوفها نحى بيده، خذا ورقه حمراء.

0: حمراء
1: وبينالتي وبينالتي ضيعها البينالتي. شكون اسامو ولا عيان؟
2: شو اسمه؟ قال نسيت.
1: يضل ولد يا ايوا يا عيان
3: مش هذا رقم 10؟
2: لا هذاك بيلي.
1: ابيا ستيفان ابيا
2: ابيا
1: ستيفان ابيا
2: هذاك شو اسمه سواريز نحاها
1: دونك وبعد ضيعوا من بعد في البينالتيات
2: ربحت الاوروغواي.
3: ميرسي سامي.
2: فوالا
3: يلا كل مره نمشيو للكوب دو بوند خاطر بون فيو كانه هذا
2: الترند
3: الترند
2: لغه الجنزي
3: كانت هذه نهار من نهارات
4: في نهار من نهارات

0: خمسة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. الانترفيو
1: ضيفتنا في الانترفيو تقدم في محتوى مختلف صعيب ممكن التناول متاعه وصعيب كذلك في المردودية المادية. طبعا نسألوها على قديش زعمة يجيب فلوس والطرح متاعها ضيوف متاعها وخلقت الجمهور بعد حلقات وحلقات. فما الناس تتبع برشا ناس يتبعوا في البودكاست وبطبيعة البودكاست بإمضاء الصحفية والإعلامية نبيل بيزيد. مرحبا نبيل.
2: أهلا وسهلا. أنا ديما نفرح راهو كي نجي هنا.
1: وإحنا زادة مرحبا بيك. مرحبا بيك.
2: واللمة الجميلة
1: هذه. البودكاست طبعا نحكيه على بارشة بودكاستوات في تونس واللي يتميز في البودكاست أكيد أنه عنده حاجة مختلفة. دونك الاعترافات عميقة حلين اسم بالعربية زاد مواصل وقاعد يتطور. دونك قديش راضية على البودكاست؟
2: والله الحقيقة بيني وبين روحي هذايا كان نسأل
1: حتى ما بينات احنا وياك مش مشكلة.
2: أما هاني باش نردوا بيبليك الإجابة باش نردها بيبليك. مانيش راضية برشا الحقيقة لعدة اعتبارات. نعرف روحي عندي القدرة إني نعمل مخير في مثلا كانت تعطالي الإمكانيات. كان نلقى روحي مرتاحة في حاجات معينة أنا توا مانيش مرتاحة فيهم.
1: بين أول أنت كيقول يعطيك الإمكانيات هو الناس علاش مشاو برشا للبودكاست؟ على خاطر البودكاست في أغلب الأوقات ما لازموش إمكانيات كبيرة. ممكن لازمو إمكانيات للغشيخ ووقت وتحديد شنو يتكتب وشنو شنو يتقال ولكن زادة مش محتاج إمكانيات كبيرة. شنو الإمكانيات اللي لازمتك؟
2: كمان شوف أنا نمن أنه المستهلك عينه كبيرة ويتفرج في توسكية جاي حتى من برا من الشرق
1: ويقارن
2: وكل شيء. دونك أنا يزمني نحترمه ونقدم له حاجة محترمة. دونك على الأقل نحكيه من ناحية تقنية. ناحية تقنية يزمني نوفر له كاميرا محترمة باهية وميكرو باهي باش يوصل
1: باش البرودوي يوصل بدي
2: البرودوي يكون باهي. بعد هذاك فما مونتاج, فما شخص واقف على الماكينات هذوكم اللي تاع التصوير, فما نورمالمون شخص يمنتي, نورمالمون فما شخص قاعد يجري في لي ريزو سوسيو. انسان لاهي مثلا كان البودكاست يدخل فلوس يزم كونتابلي. فهمت ذوما كل خدم وذوما كل سنتراليزي عندي انا تو. دونك هذيك علاش انا نلقى روحي تعبه ونلقى روحي كان بيودي يكون معايا ناس يخدموا كل شيء باش نجم انا نتفرغ للجانب الابداعي وكل مره نحسن فيه.
1: فهمتك فرح.
3: نوال سامي يبدا يسالك اولا على قداش رضاك على اللي تعمل فيه وتقدم فيه وبعد اللي مواياه والصعوبه نتاع انا نحب نرجع حاجه اخرى. انت منين جيت؟
2: انا
3: كيف شفت البودكاست هذايا بهت في الاداء في قداش تعرف تسال قداش محليها الانفيتي
1: عندها هدوء زاد.
3: شنو الخلفية الباكراوند تاعك؟ انا شخصيا وسامحني ما كنتش نعرفك. ما شفتكش في تيفز. ليه ما شفتكش في تيفز؟ بس انا ما سمعتش لي راديو. دونك سي با ان فيزاج اللي مستنسين بيه التوينس بوتيتر في ديارهم يدخلوا ولا يسمعوا ولا يعرفوا. دونك نورني بالخلفية نتاعك وكيفاش دخلت الدومين هذا. اون ديري كو الاول انا بالنسبه ليا كاين اول وجه نشوفه كان على ديجيتال ما نعرفوش قبل.
1: لا تجربتها موجوده
2: تجربه صغيره لكن انا نرى اللي اهم من هذا الكل اللي وقت اللي كنت خلف الكواليس. خاطر عندي اكثر من 10 سنين نخدم في اذاعات وتلفاز
3: كاعداد.
2: انا رامي بتاع
3: اكل بودكاست رامي.
2: انا رامي بتاع برامج اخرين معناها كنت الحقيقه وراء برشا نجاحات موجودين في موزايك. كنت معده مع هادي زعيم وانا نقول بروحي اللي انا تلميذة هادي زعيم في برشا حاجات يعني حتى في طريقه الحوار وكل شيء. خذيت من عنده برشا تقنيات نتاع صنعة خذيتها من عنده. خدمت مع ابو بكر بن عكاشة. خدمت شكون اخر مع لطفي العبدلي.
1: تجربة موجودة. احنا فاصل
2: كان عندك برنامج
1: تاعي فاصل ونرجعوا لكم نكملوا حوارنا معنا والبيزيت.

0: ميديوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الانترفيو الانترفيو مع ضيفتنا الإعلامية الصحفية الزميلة
2: اللي تحب.
1: أنا هو تحب أنت
2: اللي تحب
1: نوال بيزيد. دونك ونحكيو على اعترافات عميقة, وإحنا سألناك على الفرح. شو كان سؤالك قبل ما
2: نوفيو؟
1: منين جيت؟ فوالا, دونك عندها تجارب إذاعية تلفزيونية. دونك وقالت نوال
2: اللي كنت تفضل تبدا تلفزه والا البودكاست هذيك وقته توا ديجيتال هو المستقبل و...
3: وي انا كانت عندي الفرصه باش نعمل حاجات زاده في الاعلام الكلاسيكي راديو تلفزه, لكن خيرت اني نتوجه للديجيتال خاطر الديجيتال نرى فيه المستقبل معناها غاديكا, وفما برشا شباب اصغر مني برشا معاك الجنزيات معناها انا ميلينيو الحقيقه نحس روحي
4: انت بالبيني الكبيره لك جنزيه.
3: لا انا ميلينيو, لا انا لا ميلينيو على الاقل 37 سنه معناها
1: تقريبا منذ سنة يعني قلت أنه نحب نوقف التجربة ذي. دونك أعلنت أنه التجربة ذي لأسباب مادية زادة باش تقف وبعد ترجع. في شو خليك انك ترجع يعني؟ فما حاجه تحسنت انتو تو؟
3: فما حاجه تحسنت اللي هي المشاكل اللي خلتني نبطل جوستمون. وقت اللي اعلنت اللي انا باش نقص الحقيقه جاتني هجمه موجه كبيره نتاع اولا تعاطف كبير نتاع جمهور نتاع الناس اللي تابع في البودكاست. قالوا لي علاش وش تحرمنا منه وستيغا. قلت لهم راني تعبت وراني ما نجم
1: معش نجم نكمل. جاتك هجمه من السبونسور ولا؟
3: بعد جاتني هجمه مش من السبونسور, اما جاتني مقترحات نتاع تمويلات اللي مش باقي قد اللي ننتظره,
1: ولكن باهي
3: لكن باهي خير من بلاش. قلت ميسالش نعاود نعطي فرصه مره اخرى.
1: وي دونك اون توكا يعني حاجه باهي يعني الناس اللي هي تشوف المحتوى وتحاول انها تكون موجوده في المحتوى اللي تقدم فيه.
3: وي هذا هو
4: البودكاست عن نوال. بو أنا نعرفه من اللي كانت فكرة كنا نحكيه فيه في ليكا. ما قوة نوال في حاجة بارك سلك خديبيليتي. شفت في الميديا سكون كونسوم من جنرال ثم ذكاء ساعات يبدأ مش موجود, يبدأ يعني نبلبزوها بالبوز شوية. مثالش نجبدو على نسخنوا البيت يعني أنا بخت با دي سوجي اللي تبنيهم ألونتير أصعب الباركور. خلنا نبدأ متفاهمين, ما خليتش أنا في المين وجبتو وسورتو تبني بي حاجة. دونك نوال لا سا كوميونوتي سي اون دي كوميونوتي ديجيتال لي بلو كريديبل اي لي بلو سوليد كي اكزيست. على خاطر تخيل انت تحكي على مواضيع اللي ما ثماش واحد فينا ما يتمسش فيهم, ما ثماش ان سوجي ني با ابوردي دون مانيير كريديبل.
1: وهذا
4: صحيح.
1: يعني
4: فهمت يعني الضربة غادي الضربة ما ثماش اون ستار, ما ثماش اون ديناميك نتاع نوري.
1: اي وهذا اللي قاله سامي هو مقدمة لسؤالي. يعني انت تدخل العالم اللي ممكن مش ديما نشوفه يتحكي فيه من نجوم من ناس معروفين, يعني فما صعوبة انك تقنع الناس هذوما باش يقولوا ذاك
3: الحقيقة ملو حتى ملو لي الحقيقة التجربة اللي عملتها سابقا خلتني اني نعمل كارنيه دادريس محترم. يعني عندي انا بيدي دو لا كريديبيليتي اوبري دي جون معناها كي نكلمهم
1: عندهم ثقة
3: يعرفوني فوالا وعندهم ثقة فيا. دونك بديت بهكا عباد ملو اللي امنوا بالفكرة ملي كنت فكرة من قبل ما تبدا فما البرودوي, ومن بعد كي ولا مصور وموجود وليت سهلت عليا الامور. بعد كي حتى كي انسان ما يعرفنيش ولا حاجة نجم نقولوا برمشي شوف تلقى حلقات الكل تفهم الاسبري نتاع البودكاست كيفاش ماشي.
1: ايوه لكن الحديث في
5: هذوك كيف كيف تمزوز
1: كيف
5: حتى سامي كيف كيف ساعات كي رامي يكلم حد يقول له معنا برنامج يقول له شوف حلقه تفهم نوعيه الاسئله وفما برشا ضيوف جاوا
1: خاطر لكن يبدا عندهم ثقه في هذا هو هذا معناه هو هذا معمول به.
5: تقول له شوف
1: ولا كان باش نمشي ونزمني ناخذ فكره
5: باش سامحني في الكلمه بين قوسين باش نقصوا منك ولا نقصوا لك من قدرك ولا واحد راك هوني محترم فهمتني وهذا مهم اللي تعمل فيه نوال. انا نعتبره اول بودكاست على الديجيتال مش حكايه ناجح فهم برشا ناجحين عميق كما قلت ديب وجدي وعنده قيمه قيمته كبيره
1: لا اما سؤالي هو الضيف كي باش يجيك مش يجي في حديث فني قداش عندك من البوم وظروف انتاج
3: فني عارف روحه على شو قادم هو عارف
1: يعني هذاك يعني ممكن يقلق برشا ولانه انت ماك جاي راهو باش تجامله ولكنك باش يحكي لك على حاجات نجم صارت له في صغره على ديزانسيدون تعرض لهم على
3: احنا ديجا نبداو مبريفين شويه راهو نبداو حاكين شويه في بعض المحاور اللي باش نحكيو فيهم دونك هو يعرف
1: هما خطوط حمراء تبدا
3: نجم يكون نجم هو انا نسهلها ساعات على روحي نساله نقول له فماش موضوع ما من غير ما ندخلوا فيها قل لي من توا باش ما نمشيش اصلا للبيست هذيك وفما زاد امكانيه انه ساعات كواحد يتخمرك شويه ينسى روحه يقول كلام وبعد يتراجع فيه شويه صارت لي مرتين ولا ثلاثه يقول لي بربي كل بارتي هذيك نحيها ولا حاجه نسمع الكلام ونحيها ما جيبش
4: شوف في الكونسوماسيون ديجيتال في العشر سنين الاخرانيين عندنا حاجه اللي تفقدت اللي هي لا فيريتي شفت انستغرام ولي ريزو سوسيو تيك توك نتفرجوا في سيناريوهات نتفرجوا في عباد تعيش في كوم سي سيتي دي بيرسوناج كي انت نحلك فجوه انت حتى العباد المعروفه اللي تمشي باش تتكلم حتى هو ما كيمشي دون ان ميديا مينستريم شويه ولا اللي اي هو اي ميديا باش يحكي على نفسه وعلى روحه يحب يا بيرسوناج زاد فهمت وهكا وباش يعمل بروموسيون باغ كونتر الحقيقه في حاجات في سيغتان سوجي يعني الحقيقه اش معناتها يعني الاكسبيريونس نتاعها حتى نقول لك حاجه حتى البادي لانجويج نتاع السيد اللي يتكلم يحكي على حكايته يا ان كريديبيليتي انورم كي تبدا تفرج
3: حتى تلوم الكوره تعرفها الكوره عندي كوره اونتي ستريس حطيتها على
1: هذيك برشا شكون يستعملها
3: بريسك الكل اللي يستعملوها
1: اكلتك المفضله من الضيوف شكون هم اللي تحب تستدعاهم مش اكلتك المفضله اللي تحبها ايش على ذكر اكلتك المفضله شنو هي
3: شكون الروز الجربي والله انا ناكل كل شيء روز جربي مثلا
1: روز جربي شكون من الروز الجربي بتاعك في الضيوف
3: نحب الضيوف الثرثاره اللي يحكي خاطر انا بازي على الكلام يعني
1: اي ما باش يقولوا زاد
3: اي باش يقول بيان سور فما خاطر المشكله فما ناس يقول
1: خاطر انواع
3: اي خاطر فما ناس ما عندوش مشكله انه يتكلم اما ما يحكيش في الحاجه اللي انا حاجتي بها معناها ما بيان سور باش يحكي في التيم نتاع الحكايه دونك فما ناس شحيحين برشا ساعات في الحديث وخاصه كي تبدا تمس في مواضيع هكا
1: كلمه
3: تقلق شوي يولي كلمه وقص ايتترا دونك انا يلزمني ديما جو رولونس معناها الحديث معاه دونك ضيف ثرثار الضيف اللي ما يحشمش الحقيقة نحب العبد اللي كارت سور تابل كل شيء يسمي الأشياء بمسمياتها فوالا معناها هذا هو
1: أنا هو التوب تروا متاع اللي ما بذلتش مجهود كبير والنتيجة كانت ممتازة
3: فما برشا
1: مثلا توب تروا في ناحية المردودية
3: ممكن كان مش على خاطر هو بيرسونال سبيسيال شويه زهيد جد الهنشيري جد الهنشيري كنت
5: مال زهر ولا مال لا يرحمه بعد قديش من
3: بعد بشهر
1: بعد بشهر
5: بالضبط وبعد فما دي باساج مزلوا كي ضربوا هو توفى
3: جد كنت متاكده معناها خاطر نعرف جد في الدنيا ونعرف قديش وقتها زيد الفتره هذيك سبيسيال شويه قبل معبي معناها جاي كنت متاكده اللي هي باش تنجح الحلقه نتاعو باهين
1: انت يا كان وائل بيزيد تقول هذوما انا متاعي محلاهم الثلاثه هذوما
3: وائل جلوس اللي هو هومبالور توسي صارت له يعني مشكله في كبيره معاه في حياته مرض وبعد ما كان في التوب نتاع الكارير نتاعو يعني انا الفكره اللي حبيت نوصلها انه يا سبورتيف راك تنجم معناها حتى كان ماهوش اصابه مثلا راه نجم تجيك حاجه مشكله مرض من عند ربي ويقص لك يوقف الكارير وكما صار
1: الوالجلوس
2: سؤال في الدنيا انت هكا مع اصحابك تسمحهم يحلوا لك قلبهم عاده والا هذه خدمه و سي لو كونتينو اللي خليك معناتها tu t'intéresses aux histoires نتاع
3: هو فما منه شويه من قبل
1: tu inspires confiance
3: اما زادت بعد البودكاست وليت حتى مع عباد ما نعرفهمش معناها
5: يجيو تو عباد ما يعرفوكش يبداو يفضفضوا
3: قداش مره في السهريه نبدا في السهريه يجيني واحد يحكي لي حكيته
1: قول له لا غدوه خل نجيبوا الميكرو
4: هي عندها فازه سامباتيك لان بون كاليتي ديكوت ساعات نقرا ساعات ما تقولك شيء يعني ما تعطيكش حل
2: ما تسمعك
4: اما لاين تخي بون كاليتي ديكوت
5: سؤالي ليك بيزيد
1: اقرب الميكرو
5: شكون الشخصيه جايه اللي تحب تعمل معاها ديب كومبيش.
3: فرح برجع. ليه فرح مكتوبة هي رواسها مكتوبة.
2: لا فك عليك مني على خاطر أنا المرة الوحيدة اللي عملت فيها بودكاست قبل آخر بودكاست عملته ثرثرت برشا جوستومون حكيت برشا مي جي با اوزي نقول نحيو لي في المونتاج. ندمت قلت فرح علاش تحكي برشا وشكون اللي باش يسمع اسكو
3: لا ولا لا نجحت الحلقه اللي تحكي عليها نعرفها.
2: لا لا لا لا هذه جديده واحده اخرى تلما انا مانيش فرحانه بروحي وجي با اوزي نقول لهم نحيو في المونتاج اللي تكنيكمون الحلقه ضرب ما مشي شيء لا صوت لا دونك ربي
1: ربي
2: هي خاطري سرقت على روحي.
1: باهي تستضيف الناس اللي تنتقدهم ساعات وتشكسهم تستضيفهم ولا
3: بون اللي جبتهم مش الكلهم نتفاهم معهم معناها فكريا فما ناس ما نتفاهمش معهم لكن استضفتهم على خاطرهم اللي يجيب الحاجات اللي كنت نحكي عليهم قبيله يعني
1: نعرف اللي انت تشيك السمير الويفي مثلا تنجم تستضيفه؟
3: لا الحقيقه معناها ما لا مش خاطر لا ما نحبش لا على خاطره ماهوش اليجيبل ما نصورش انه انسان واصل لدرجه التصالح مع الذات اللي انا نحكي عليها واللي انا لوج عليها في البودكاست نتاعي بخلاف اللي عندي منه موقف في برشا حاجات بخلاف اللي انا طيار عليه برشا كما قالت فرح كان مش يجي مثلا يجي يعمل يفيس سا ولا سون مي اكول با يجي يعمل سامي اكول با مرحبا به يجي تقول الحقيقة بقلب مفتوح مرحبا به أما ما نصورش الحقيقة ما. أنا نصور روحي كالنهار نستدعاه ينجم وارد جدا أنه هو يقول لي لا.
1: وشكون هم الأسامي الأخرين اللي مثلا اللي ما تنجمش تستدعاه
3: الحقيقة؟ فما عندي حاجات مبادئ هما كلي شادة فيهم صحيح مثلا ما نجمش نستدعى شخص أوموفوب مثلا نعرف اللي هو أوموفوب ونعرف اللي هو عنده موقف اتسيتيغا عام ما نقبلهاش برشا ولا وانه رو برشا قالوا لي يزمك أنت تتجرد من الأحكام نتاعك الشخصية باش نجم تحاور ناس معينين لكن هذه ما نصورش اني نشارك اني نعطي منبر لعباد عندهم مواقف معينه ولا انسان ما يحبش النسويه مثلا ولا حاجات كي من هكا
1: ما تتصورش انه يكون يقعد مقابلك
5: ديجا خذوا برشا ميكروويت
1: الصحه النفسيه هي حاجه معناها باش تحكي فيها صعيب لانه لازمها معناها أبار البريف هذاك ساعة ديجا لازم إن كونيسونس معينة وساعة تعرف الإنسان هذاك يعني ديما كأنك تدخل في سيونس قبل ما تعمل البودكاست يعني كأنه ولت مستهلكة شوية للصحة النفسية تحكي فيها أبار يعني
3: توا ولت لموذرة وما كانتش وقت اللي أنا بديت ما جو بونس كو جيتي لا سول معناها اللي ديكلاري نحكي على الصحة النفسية والناس تجي عارفة روحها شنو باش تقول إتسيتيرا توا نسمع راني أنا بدي في الراديوات في دي بودكاست ناس كل اللي هذا هو ديبريسيون هو بيبولاريتي واللي يحكيوا فيها جزء باهي من الحكايه انه الصحه النفسيه ولات اي فوالا ولات تحكي فيه الموضوع لكن زاد ما ساعات ما يلزمناش نتفهوها الحكايه خاطر فما ناس راهي مرضى معناها بالحق دونك يلزمنا نقراو حساب
1: انه يقعد سوجي ميديكال معناها
3: بالطبيعه
5: تسال عليها لحظه فرح تسال على الشخصيه اللي باش تجيبها تسال عليها قبل معناتها اصحاب وواحد كل شيء
3: نحاول كي نبدا ما عنديش ناس بالحق ما نشوف انه ما خذوش حظهم في الاعلام عناش عليهم تراس كبيره هكا اوديوفيسيوال فما ناس اللي مثلا فما شخصيه قلت علاش نهرت اللي مات لقينا سولمون ارتيكل على ليدرز هبط وقتها اللي هو عبد الوهاب بن عيد حد ما عمل معها انترفيو معناها العباد هذوك مع باينين امبراطوريات في البلاد يعني
1: انت قريت الكتاب
3: قريت الكتاب اي ما بعد كي توفى ما حتى حد ما فما حتى حد حكي مع عبد الوهاب بن عيد
4: وراو التوثيق الاوديو فيزويل مهم
1: اليوم هذا ممكن راه
4: Il est beaucoup plus long dans l'angélité.
3: Tu as fait le Jazeera.
1: حتى برشا بيا بكل شانس هذا اليوم تمشي في هذا اليوم انت ممكن لي بودكاست كما قلت من الاول انه برشا ناس يعملوا في البودكاست قداش مهم الارقام بالنسبه ليك يعني شوف شويه شنو هو
3: انت نشوف الحقيقه نحب
1: الأرقام. وين انت في في البودكاست ترتيبك وين؟
3: ما نعرفش اما بون من الاوائل الاول الثاني الثالث ما الحقيقه ما نهتمش ياسر اما نحب نحب الجدوى على عكس سمير الوافي ما كان نهار زاد استضافوك في انا راني بيك فان راهو سمير الوافي فماش باساج ما نفرش فيه الكل وحتى برو ماكس نفرش فيهم وكل حب نعرف روحي من شنو النيفو نوصل له معناها دونك
1: تحمس مسؤوليتك
3: بربي سيسني في الستاتيو وين الكاميرا كيف تكتب عليه الستاتيو وسع بالك سامحني ضيعت الفتلة بتاع
5: شيخ كرامي بدي تلويت
4: النيفو نحكيو عن النيفو
1: باهي
3: اي النيفو بتاع شنو نسيت السؤال
1: لكن قلنا رقم واحد رقم اثنين والترتيب بتاع البودكاست
3: الارقام
1: ولانه رقم واحد محجوز لانه البارح انا كنت في حوار مع محمد خميسي في هذا بس قال كذا نمبر 1 بالارقام
3: سا ديبون منين قاعد تظهر تظهر لها الحكايه مثلا انا نشوف روحي رقم واحد في حاجات اخرى معناها نشوف روحي لينا فما مواضيع مثلا اثرتهم في البلاد ولاو حديث البلاد وفما امكانيه انه فما يصير تغيير بعدهم كاريمون معناها كيما حلقه العنف التوليدي
1: سي بيان سا سي طوبيان
3: فوالا انا هذاك هو اللوج على الجدوى العنف
1: التوليدي
3: العنف التوليدي فما حلقه عملت على العنف التوليدي نساء معناها اللي جابوا صغار كلهم عملوا كتبوا دي تيمونياج دي اون كومونتير ايتترا انه شيء اللي حكيت عليه المراه موجود في السبيطارات التونسيه ايتترا دونك جمعيه القابلات ولا تحب تحكي ولا الموضوع مثار عند الناس ولا يحكيوا في النساء اللي يعرفوا حقوقهم كي باش تمشي باش تولد فما سيت تسمع بروتوكول كاريمون معناها بتاع اولاده ايتترا دونك لو نيفو الحقيقه مانيش كومبيتيتيف برشا في الحكايه هذيا مانيش نلوج على الموقع الاولى
1: هو
3: هو اهم حاجه والارقام بالنسبه ليا مرايه نتاع انه الكونتينو هذاك وصل للناس
1: تشوف
2: سامحني دونك الارقام ابار اللي هي الايجو بيه كل اسكو فعليا مهمه باش مثلا فلوس تدخل اكثر ولا سبونسوريو اكثر شكون يراقب هذا هما يوتيوب ولا ما نعرفش كومون سا سباس
3: هو فما بلاتفورم واحده مونيتيزي اللي دخل لك فلوس اللي هي يوتيوب
2: داكور
3: قد ما يزيدوا الارقام قد ما الفلوس تزيد وانت بيدك كبلاتفورم كامله عندها لي زابليكاسيون كيما انستغرام
1: وتيك توك
3: تبدا فيها ارقام محترمه باش نهار اللي تقدمهم مثلا في دوسي سبونسور يبدا يشوف
1: دونك هو يقول لك
2: اما دوك يجيو كارقام به حاجه مهمه ليك انت حتى ما
3: يعجبكش لا لا نحب الارقام
1: انا اليوم تشوف دي بودكاست اخرين انت
3: شوف انا مستهلكه كبيره نتاع بودكاست
1: اللي اقرب لك انا هو
3: أقرب لي والله كان قبل أنا سبوخة شما ما عادش على خاطر خديت منه موقف شوية في علاقة بالقضية الفلسطينية لا إماراتي
1: إماراتي,
3: إماراتي. فما مغارب توا قاعد يخو في صدى كبير البودكاست اللي تعمل فيه منصة الأثير متاع الجزيرة فما بودكاست سعودي اسمه فنجان يعجبني برشا برشا فما مساروة
1: فنجان اي
5: جاب تونس جاب
3: دكتور بدوي فوزي البدوي فوزي البدوي
2: سمعت بنوال تحب الثرثرة يا اخي اليوم ثرثرة سامحني
3: ما سيلش في سيلش
2: بربي قلت لي انت سامحني سامحني سامحني هو معز باش يخرج لي من الواحد خاطر الميكرو دونك قلت لي انا نثرثر اليوم شويه دونك نوال قلت لي انت تلمذ سي تو على يد هدي زعيم في التلفزه هدي زعيم جاي بعد في البودكاست هل تتلمذ هدي زعيم تحس على يدك شكون ولا التلميذ هل غير التلميذ الاستاذ
3: لا فماش ماهوش في حاجه ليا باش يتلمذ هو هادي بوتيتخ انا بيدي كي تفرجت هكا شويه حسيته اللي هو ماهوش ملم برشا بادبيات الديجيتال اللي هي راهو حاجات تقنيه تبع تتصلح راهو معناها مثلا حتى الفورما هو بيدو توا الفورما بدا ياخو يظهر شويه الفورما نتاع البودكاست قبل كنا على اول ما بدا بنفس الريتم اللي يخدم فيه في التلفزه في الراديو دونك هو وحده ابارامون جيتو مع المريحه ولا حاجه دونك صلحها دونك صلحها هذوما معناها دي تكنيك معناها ماهوش اما لو فون مع هيدي راهو بالنسبه ليا انا راه انه هو احسن محاور في تونس تقنيا للتكنيك دو انترفيو نتاع هيدي من احسن ما فما معناها في تونس نجم ينطق اي انسان
1: معناها شكرا لك نوال بيزيد
3: شرفنا يعيشك ميرسي لكم انتوما اللي عيطوا لي عيشك
1: كل النجاح ان شاء الله في اعترافات عميقه وبطبيعه الحال ان شاء الله البودكاست
3: هذا عندي ظفر العابدين بيانتو
1: يلا نوفيو بعبد الحليم حافظ يغني مقطع من فاتت جنبنا تلقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده حبيتها

بيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه

ما صدقت لقيتها كان فيني.

0: 76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. وزير التربية يشرف على اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. ترامب يؤكد أن واشنطن ستضرب إيران بقوة هذا اليوم. وغوتيريس يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. في تفاصيل أخبارنا، أدى وزير التربية نور الدين نوري اليوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد واد الليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام فعاليات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، حيث جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له هو مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، كما أكد أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح هما ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل الدعم وكل التقدير وفق بلاغ وزارة التربية. أذا وقد مثلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية، إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار، سواء على صعيد التوسعة أو إحداث فضاءات رياضية تليق بالتلميذ وبالمربي على حد السواء وتعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكل فيها. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة باللغة العربية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2 إلى 31 من جويلية المقبل، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ أصدره اليوم. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل أساسا في نسخ من مطلب المشاركة ووثيقة التسجيل الأولي، وأيضا جواز السفر التونسي وصورة شمسية وبطاقات الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة إلى الطلبة الراغبين في الإقامة الجامعية. أشار البلاغ أيضا إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلوم الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب 30%. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة مجددا اليوم بعد هجمات شنتها الليلة الماضية بدعوى الرد على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي: نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن إيران تواصل المماطلة وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه لا يريد اتفاقا مثل الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من انجراف منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو أتون الأزمات لتمتد تداعياتها خارج حدود المنطقة وتلقي بظلالها على الأسواق العالمية وطرق التجارة الدولية. كما كشف غوتيريس عن معطيات جديدة تتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، إلى جانب طرحه مقترحات تخص مستقبل القوات الدولية جنوب لبنان وأمن الملاحة في الخليج وفي منطقة البحر الأحمر. بشأن الفلسطيني، أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية إسرائيلية اليوم في بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. عملية الدهس وقعت خلال اقتحام قوات الاحتلال هذه البلدة، ومنع الجنود في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الفتى الفلسطيني المصاب وإسعافه. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو الليلة الماضية بصواريخ أوكرانية الصنع، وهو أمر أقرت به روسيا، معلنة أيضا اعتراضها مئات المسيرات الأوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: www.jawharafm.net

0: متى مساء النور والسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم كما عودناكم كل اربعاء في خوض صحيح من توا حتى للتسعه مع المسائل القانونيه مع القضايا مع الاستشارات المعلومه اللي فيها الاضافه والافاده. نرجع معكم ونرحبوا بكم الناس الكل في كل ولايه الجمهوريه وخارج ارض الوطن. نكونوا في الموعد هذا لتقديم المعلومه القانونيه في موضوع اليوم الاجراءات المتبعه بعد تقديم عقد الاشهار تحت المجهر حالات الاعفاء من العقوبات وقانوني ولا غير قانوني. خمسه اسئله والموقف القانوني منها مع المختص والدكتور في القانون عبد المنعم عبود استاذ جامعي محامي لدى التعقيب مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاطارات واعوان في القطاعين العام والخاص. اهلا وسهلا استاذ، مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي ومرحبا بكافة السادة المستمعين مستمعي قناة وإذاعة جوهرة أفهم، يعني مستمعين متاعنا الأعزاء الأوفياء لنا والحصة هذه.
0: شكرا لك، رحبوا بكم إكيب كاملة. غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. رحبوا بالناس كل اللي معنا ونمشيوا توت سويت مع الموسيقى ونرجع لكم مع موضوع اليوم.

0: نرجع معكم جديد في خوض صحيح. كما قلنا موضوع اليوم موضوع مهم، موضوع زاد فيه برشا نقاش، نجم نقوله برشا تفاصيل وحيثيات. نحكي على الإجراءات المتبعة بعد تقديم العقد للإشهار، ونرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود، تفضل.
1: لأننا نحكي على نظام العقارات المسجلة، يعني بالنسبة للعقود ويرد على العقارات المسجلة. وقت نقول العقارات المسجلة، المقصود بها هي العقارات اللي تحظى برسم عقاري، يعني خضعت في وقت من الأوقات إما إلى إجراءات تسجيل اختياري بناء على مطلب تسجيل عملا بصريح الفصل 319 وما يليه من مجلة الحقوق العينية، وإلا العقار هذا كان موضوع تسجيل لكن بناء على إجراءات مسح عقاري إجباري يسمى فرنسوية الكاداستر، ولي تسمى ماتريكولاسيون زادا أوبليغاتوار. بمجرد صدور الحكم يصبح العقار مسجل، والعقار المسجل هو العقار الذي يقع إدراج وضعيته القانونية في نظام السجل العقاري، يولي عنده كتاب، والكتاب هذا يدو سامبلومون يلخص تاريخ وجغرافيا العقار. تاريخ العقار يعني كيفاش، شكون هم المالكين الأوائل اللي قاموا بالاستفادة من عملية التسجيل، وأيضا الارتقاء وتطور انتقال الملكية من يد إلى يد عبر المالكين المتعاقبين على العقار، ومع تحديد جغرافية العقار يعني الموقع متاعه، لأن عادة ما نلقاو البيانات المتعلقة بهذا المعطى موجودة في طالع الرسم. بعد تقديم وتمهيد هذا البسيط، موضوعنا اليوم كما مهدت له منذ قليل سيغازي هو يتمثل في الإجراءات المصل الإجرائي بعد تقديم عقد معين لغاية الإشهار بالسجل العقاري، يعني لغاية ترسيمه بالسجل العقاري عندما يقدم إلى دفتر خانة. هو روى خلافا للعديد من الوثائق الأخرى، يتقدم مثلا مطلب للبلدية ولا مطلب لأي جهة إدارية، فإنه الأصل في الأشياء أنه القاضي هو اللي يختص بتقدير صحتك الوثائق هذيك. لهنا عندنا استثناء، احنا راهو يترسم في دفتر خانة، فما مبدأ اسمه مبدأ الشرعية العقارية، وكرسوا نص اللي هو الفصل 306 من مجلة الحقوق العينية، يقول لك راهو ما فما كونترات يتعدى للترسيم، وما يترسم أي كونترات ولا أي وثيقة من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 373 من مجلة الحقوق العينية إلا ما تكون تلك الوثيقة معناها متأكدين من سلامتها ومن صحتها. وشكون يقدر السلامة القانونية متاع العقد هذا ولا الوثيقة المقدمة للإشهار؟ موظف إداري عنده صفة المأمور العمومي اللي هو مدير الملكية العقارية. إذن مدير الجهوي للملكية العقارية بمكان معين هو الذي يقدر قيمة العقد، باش إما أنه يرسمه أو أنه يرفض الترسيم متاعه. كيفاش جنية المسألة هذه؟ المسألة هذه أنه المدير الملكي العقاري باش يتولى النظر في العقد كأنه قاضي، وهذا استثناء لمبدأ اختصاص القاضي المدني بمراقبة شرعية وصحة العقود المدنية. العقود المدنية يقدر صحتها شكون؟ يقدر صحتها القاضي المدني. تمشي أنت كيد عند واحد طعن في سلامة عقد معين، ما يمشيش هي الجهة إدارية، يمشي الجهة القضائية تحديدا للدائرة المدنية ويطعن أمامها في صحة العقد. وشكون يختص بالنظر في شرعية العقود؟ القاضي المدني. لهنا استثناء، عندنا موظف إداري، المفروض الموظف الإداري ما يقدرش شرعية العقود. عندنا مدير الملكية العقارية، حافظ الملكية العقارية، المدير الجهوي للملكية العقارية يتعهد بتطبيق مبدأ الشرعية العقارية، اللي هو مفيده أنه مدير الملكية العقارية قبل القيام بأية عملية يتأكد من سلامة العملية المطلوبة ومن صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للعملية. إذا كان ثم أدنى شك حول سلامتها فإنه يرفض الترسيم. إذا كان ثم بيان من البيانات اللي من المفروض أنها تكون موجودة في العقد طبقا النصوص الموجودة في مجلة الحقوق العينية، لأن العقود راهو ما تنجمش أنت تكتب عقد يتعلق بعقار المسجل كيف ما اتفق، وإنما بناء على ضوابط وشروط ومعايير حددها النصوص القانونية، وتحديدا وخاصة الفصل 377 و377 مكرر اللي فيها مجموعة من الإجراءات والبيانات تبين كيفاش احنا نحرر عقد متعلق بعقار مسجل. إذا كان فما مثلا نقص أو خطأ في اسم أحد الأطراف
0: مثلا،
1: مدير الملكية العقارية يرفض لك، إذا كان مثلا كتبت مثلا غازي خليل وهو مثلا البايع ولا هو المشتري غازي خليل مولود في 7 مارس 1927 وهو في 1972
2: يترفض.
1: تقول لي ما تحطش بيان
2: متعلق من نجمش يصلح ما فماش مثلا فرصة للإصلاح هنا.
1: فرصة للإصلاح بتقديم كتب تكميلي يرفض لك ويقول لك برا جيب لي كتب تكميلي. إيش معناها؟ معنى الأطراف المتعاقدة يرجعوا لنفس جهة التحرير اللي حرر لهم عقد تكميلي أو عقد توضيحي يوضح فيه تو سامبلومون اللي الخطأ اللي يعني يتعين وتصويبه ويقول لك راهو الخطأ كذا وصوابه كذا ويصحوا الأطراف من جديد ويتم تسجيل العقد هذا العقد التوضيحي من جديد ويتم بمعية العقد الأصلي إدراجهما بالسجل العقاري.
2: واضح.
1: وقتها تتقبل العملية. يعني حتى إذا كان مثلا ما تحطش مثلا البيان المتعلق بالمقر إذا كان ما تحطش البيان المتعلق بالحالة المدنية فإنه يرفض.
2: واضح.
1: هذا بخلاف مراقبة يعني الشروط الشكلية للعقد والشروط الموضوعية للعقد بخلاف البيانات هذه اللي هي ماهيش بيانات بتاع بطلان بتاع عقود ولكن الأمر يتعلق لهنا ببيانات ويعني تنصيصات تمهيدية وجوبية فرضها المشرع لتمكين مدير الملكية العقارية من تطبيق مبدأ الشرعية في أحسن ظروف باش ياخذ فكرة معينة على الظروف اللي حفت بتحرير العقد وبالتالي يمكنه في هذه الحالة تقدير شرعية الصك المقدم للترسيم.
2: واضح.
1: وراو معناها ماهوش هكاك معناها يجي رسم يرسم ما يتمش الترسيم إلا إذا كان يتأكد من أنه مضمون العقد هذايا يظهر مع بيانات السجل العقاري. ما ينجمش يجي هكاك معناها تو سامبلومون يدرج عقد خاطر فيه زوج أطراف وفي قطعة أرض بياناتها مش واضحة يجي يدرج إذا كان تنسى مثلا عدد متاع الرسم العقاري ما عاديكش.
2: فلا.
1: وإذا كان ثم تباين في عدد الرسم العقاري ينجم يرفض لك راهو.
2: زيد
1: شوف تطبيق مبدأ الشرعية راهو نقول لك معناها يكاد يكون بطريقة آلية وصارمة ما يؤدي إلى إخفاء العقود اللي هي غير مستجيبة للقانون أو غير مستجيبة للبيانات. إذا كان أنت تحتج على قرار مدير الملكية العقارية ما عليك إلا الطعن فيه.
2: كيفاش
1: الطعن فيه؟ بموجب مكتوب أمام دائرة مختصة اللي هي اسمها دائرة الطعون لدى المحكمة العقارية تقدم مطلب طعن ومطلب طعن هذا يتحال للاستشارة على إدارة الملكية العقارية يتلقى الجواب عليها يعني للمحكمة العقارية ثم رئيس دائرة عادة يكونوا دائرة التحيين هم اللي تعهدوا بصلاحية دائرة الطعون ينظروا في معناها موضوع الطعن وينجموا ويأخذوا قرار بنقض قرار مدير الملكية العقارية. هو في الحقيقة مش بنقض ولكن الإذن بترسيم العقد اللي ما حبش مدير الملكية العقارية يرسمه. إذا كان مدير الملكية العقارية يستعصي ويكون الموقف متاعه مخالف للقانون نقطها نرجع للقضاء. يعني كما تشوف أنت كان فما عن استثناء هو تدخل الموظف الإداري في مراقبة شرعية العقود نرجع للصلاحية الأصلية والمبدأ في مراقبة شرعية العقود هو ذو القاضي هو اللي يراقب شرعية العقود وبالتالي من اللي كان عندنا قدامنا قرار متاع مدير الملكية العقارية نجم نطعنه فيه إذا كان يكون القرار هذا غير مؤسس من ناحية قانونية من جهة قضائية من باب إجراء مراقبة على المراقبة إجراء مراقبة قضائية على مراقبة إدارية سابقة غير سليمة. دونك ماهوش معناها
2: نجم نقولوا حتى مدير الملكية العقارية عنده شكون يراقبه ولا فما مراقبة عليه زادة في خدمة
1: مراقبة قضائية
2: أي قضائية.
1: وإذا كان حتى إذا كان هو خد مدير الملكية العقارية الحاجة اللي موجودة في النص هو أنه ماهوش مطالب بالتعليل في صورة الرفض راه ينجم يبعث لك مثلا أنت توا تقدم عقد وتقول أنا راني نحب الرسم الكونترات وهذا
2: أي
1: يجي يعمل لك يظل لك قرار يقول لك راهو مثلا أنت حطيت وعندك الديشارج خذيتها مثلا نهار 26 ماي يجيك هو نهار 1 جوان يجاوبك
2: أي
1: يقول لك خير راهو احنا نرفضوا لك والأسباب التالية. أنت يتحلك أجل متاع شهر لا بتاعت فك القرار بالرفض الصريح.
2: أي ما يحط لك أسباب أنت قلت لي ما هوش مطالب بالتعليل
1: هذاك إذا كان هو يجاوب بالرفض الصريح. أما إذا كان ينجم هو ما يعللش وما يجاوبكش مطلقا
2: اي فمش اجال على الاقل
1: هاي هذاك هو. اذا كان انت تقدم مطلب معناها في طالبه بيسمى تظلم عقاري مسبق، او يتسلم هو يتسمى في الحقيقه مطلب اداري مسبق او اجراء اداري مسبق في التظلم.
2: أي.
1: تظلم اداري مسبق، تقول له يا سيد مدير الملكيه العقاريه راك اخطات،

0: رسمي لي الكونترات نتاعي
1: هو
0: 14 اذا ما جاوبكش كان ورفض
1: مني
0: وقتها ما عادش معنا السكوت علامه الرضا راه مش كيما في الخطبه واحد كي الطفل تسكت يقول
1: السكوت علامه الرفض هذه معناها
0: سكوت مدير ملكي العقاريه علامه الرفض الغضب ماهوش عاجب دونك نمشي مباشرة نطعنوا في غضون شهر الموالي الأربعة أشهر هذيك نطعنوا قدام دائرة الطعون أمام المحكمة العقارية هذا باش تشوف اللي الأمور معناها كل إنسان عنده الحق التقاضي وتجم المحكمة العقارية أن تصدر قرار بترسيم العقد بالرغم من تمنع مدير الملك العقاري وبالرغم من امتناعه ولو كان هذا الامتناع غير معلل باعتباره قدم بناء على سكوت مطول لرئيس هذه المؤسسة دونك المسار الإجرائي هو في الحقيقة وقت يتعدى العقد معناها احنا قاعدين نحكي على مبدأ شرعي راهو يتعدى على مراجعة هو في الحقيقة عادة يكون من سلك محرر العقود مراجعة يقرأ العقد وفي بعض الأحيان فما مراجعة آخر يراجع على المراجعة
1: باهي احنا شنو لازمنا نعملو باش ما نتيحوش في فخ انه يترفض مثلا العقد اللي قدمناه للاشهار
0: وخاطر هو ديجا كلهم قاعدين يفهموا محررين مختصين سون دي بروفيسيونيل دو لا ديكسيون عندك في العقارات المسجله راهو ماهوش الاطراف ينجموا معناها بكل بساطه انهم يبادروا الى التحرير تلقائيا كما هو شان بالنسبه للعقارات غير المسجله
1: اي
0: بالنسبة للعقارات المسجلة فما ثلاثة أطراف تختص بمهمة التحرير وماشي واحد عندك المحامون المباشرون من غير المتمرنين يعني لازم يكون مرسم ياما في جداول الاستئناف ولا جداول التعقيب هذا المحامي عندك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بمهمة التحرير وعندك عضو للإشهاد الكتب العموميين لا ينظرون بعضو للإشهاد راهم كتب العموميين صنف آخر نجم يكتبوا الكثير من الوثائق لكن ما عندهمش إمكانية يعني تحرير العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة هذا نورمال مو ضمانة من ضمانات حسن التحرير لأنه هو قبل 1992 يعني تاريخ فرض التحرير من طرف الجهات هذه كانت أخطاء التحرير كثيرة وكان الرفض يقع بصفة آلية وهو مساهم في جمود الرسوم العقارية في وقت من الأوقات هذاك علاش مشينا احنا توا لإجراء التحرير من طرف جهات معينة ولكن يحدث انه حتى اذا كان يحرر يعني مهني مختص عقد من العقود انه يرتكب اخطاء يمكن تداركها كيفاش بإجراء كتاب فضحي وفي بعض الاحيان نصيروا في معضلة كيفاش تصير المعضلة هذه وقت يبدا ثم كاتب فيه خطأ وترفض إدارة الملكية العقارية ونرجع باش معناها الطرف المتضرر اللي هو مثلا المشتري في عقد البيع يحب يمشي يحرر كاتب توضيحي فيمتنع البيع لسبب او لاخر ايش يقول له زيدني مثلا في الفلوس ما بين تاريخ تحرير العقد الاصلي وتاريخ المطالبه بالكتب التوضيحي فما فتره عديت انا اخويا ما يساعدنيش نحسب لك بالبري هذاك ندخلوا في متاهه اخرى وقتها نجموا نمشيو لقاضي السجل العقاري نقدموا مطلب في تجاوزك الصعوبة هذيك
1: واضح
0: قاضي السجل العقاري ينظر وينجم هو يأذن بترسيم العقد
1: واضح أستاذ يعطيك الصحة نمشيو مع فاصل موسيقي ونرجعو بطبيعة تحت المجهر خليكم معنا ديما في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهرة FM وجوهرة FM TV خوض الصحيح

0: تحت المجهر.
1: نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. تحت المجهر اليوم نسلطوا ضوء على حالات الاعفاء من العقوبات. ونرجع معك استاذ عبد المنعم عبود.
2: في الحقيقة مع توجيه التحية مجددا للسادة المستمعين نذكروا لكل إنسان, وهذا معناها في الحصة الفارطة حكينا عليه, أن الإنسان يبلغ 18 سنة يكون راشد من الناحية الجزائية, وبالتالي تقوم المسؤولية نتاعو المسؤولية الجزائية كل ما يرتكب فعل مجرم وتتحقق نتيجة إجرامية ويكون ذلك الفعل هو سبب في النتيجة الإجرامية, وقتها تقوم المسؤولية الجزائية نتاعو. إنسان يقتل شخص ثم ضرر إزهاق روح بشرية, القتل هذاك الفعل بتاع القتل هو اللي أدى إلى الإجهاز على ذلك الشخص وتحقيق النتيجة, إذن فما مسؤولية القاتل هذا يعاقب على معنى الفصل 205 من المجلة الجزائية. في بعض الأحيان يضع المشرع يقول لك, أول حاجة المشرع يقول لك راه لا يعاقب شخص إلا بجريمة ارتكبت قصدا ساعة. واضح دوك النية الإجرامية يلزم تكون موجودة, ولكن ثم العديد من الحالات اللي لا يقع فيها تطبيق القانون الجزائي لاعتبارات معينة, لا يقع تطبيق العقوبة.
1: أي شنو من حالات هذوما؟
2: مثلا نعطيك صغر السن.
1: أي.
2: مثلا أقل من 13 سنة في القانون التونسي الطفل الأقل مش نقوله غير مميز, هو مفهوم أكثر منه مفهوم مدني, لكن هو في الحقيقة طفل غير مميز ويحظى بقرينة عدم قابلية إخضاعه إلى تطبيق مقتضيات القانون الجزائي بصريح نصوص مجلة حماية الطفل. هذا غير قادر, معناها غير قادر على أنه يخضع للقانون الجزائي ولا يطبق عليه القانون الجزائي. ما بين 13 و18 قلنا أنه ينجم يتسلم إلى مركز إصلاح الأطفال, وذكرنا بعض الأمثلة, قلنا رأي المركز هذه موجودة تحت الهيئة العامة لسجون الإصلاح وأنه موجودة في بعض المناطق كما بن عروس ومجاز الباب, وقلنا معناها موجودة في المغيرة وفي برشا مناطق وذكرناها المرة اللي فاتت. فما تطبيق مخفف للقانون الجزائي على الأطفال تراوح أعمارهم بين 13 و18. فما بعض حالات أخرى زادة كيف كيف ما يتمش فيها تطبيق القانون الجزائي, مش لصغار السن
1: ناي,
2: ولكن مثلا للجنون لا ديمونس. هذا إنسان فاقد العقل ارتكب جريمة لا عندهش قدرة على التمييز بين الخير والشر, ارتكب جريمة لا يؤاخذ من الناحية القانونية. إذن الجنون هو سبب من أسباب عدم تطبيق العقوبة.
1: هذا اللي في بعض الحالات أستاذ أنه مثلا نجم نقوله الدفاع بتاعه والمحامي بتاعه يقدم مثلا شهادة طبية تفيد أنه منوب مثلا عنده بعض الاضطرابات النفسية, مثلا
2: عنده اضطرابات نفسية نجم يتمسك بها, وهذه عادة ملجأ بعض يعني المحامين يقول لك أخوي أنا المنوب متاعي مريض ويقدم حتى عنده دوسي ميديكال, لكن مثلا تقدم ديما خاطر تقديرية للقاضي, لأنه الأمراض العقلية راهي يعني ألوان وأطياف ومتنوعة جدا, وبالتالي ما فما بعض الأشخاص اللي عندهم درجات من التمييز وقت يرتكبوا الفعل الإجرامي ما هوش خاطره هو معناها مصنف كذا ما هوش مميز في الفترة هذيك.
1: القاضي يقدر يعني
2: النجم يبدأ مسيب
1: على حسب الحالة بتاع المتهم اللي قدامه, إلا فما مثلا نجم نقوله تكليف متاع طبيب نفسي هو اللي مثلا يعاود يشخص الحالة, ولا كيفاش هنا كيفاش تم العملية؟
2: مش يشخص, ينجم يخص حتى بالدوسي ميديكال ينجم. احنا نذكر مثلا قضية شهيرة, قضية محاولة اغتصاب فتاة في بورت جريبة في صفاقس, يعني محاولة شخص في نهار السبت, يعني نذكر على خاطر طبعا مركز الاستمرار هو اللي تحول على عين المكان, شادة تكينة وخانق الطفلة, وهم السادة يعني عوائل الحرس الوطني كانوا على درجة كبيرة من الرصانة, يعني ما خلى معمل للراجل يعني, وحتى تلفظ بألفاظ نابية إذا عوائل الحرس الوطني, فتم إحالته من أجل محاولة الاغتصاب من ناحية, وهذا جانب موظف عمومي من ناحية أخرى. ابتدائيا قضي عليه بعشر سنوات أجل المحاولة, وستة أشهر من أجل هذا جانب موظف عمومي. في الاستئناف تمسك لسان الدفاع بأنه السيد هذا مريض بالأعصاب, وكان في حالة سكر رحم معناه بالمناسبة. في حالة سكر وفي حالة سكر ظاهر زادا. فحينما تمسك لسان دفاع بأنه مريض بأحد أمراض الأعصاب وقدموا قدم ملف طبي وملف طبي يبدو أنه معناها جدي، فما ما خذتش به لأنه تقول لك راه كان وقتها على حالة من الوعي، معناها ربما يكون يعاني من أمراض الأعصاب ما كان واعي باللي قاعد يعمل فيه وفاهم اللي قاعد يعمل فيه، معناها من ملابسات ومن الظروف ومن محاضر البحث ومن كل معناها الوقائع والحيثيات اللي حفت بالقضيه استنجد اللي هو كان متمتع مداركه العقليه في بين الواقع. دونك حتى تجيب له دوسي ميديكال يقول لك نجم نخش به.
1: واضح.
2: فالمساله ماهيش معناها اليه، راه يعمل عامله ومن بعد يجيب دوسي ميديكال. كي تعمل عامله هو مترصد العبد ويحب يقتله، ولو عنده دوسي ميديكال يزم يكون هو في حال جنون. فهو في الحقيقه لو حتى في القانون ما فماش حاجه، ما مش في القانون، في لا لا لا لا لا لا لا لا في علم النفس ما فماش حاجه اسمها الجنون المطبق.
1: اها
2: معناها عرفت لا ديمونس ابسولو مش موجود. حتى واحد ما يكون في حال ديمونس ابسولو، هو حتى الناس اللي يكونوا انترني
1: هاي
2: تلقاهم يخضعوا وينضبطوا للنظام الداخلي لكن المؤسسة الصحية. وقت النوم يمشي يرقد، يقوم الصباح بكري، يعني منضبط، عنده درجة من الوعي ودرجة من القدرة على التمييز بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع.
1: بالضبط.
2: ولكن احنا ديما يقول لك راهو السلطه التقديريه للقضيه هي اللي تقدر ما اذا كان الفعل في حد ذاته هذا مبني على التمييز او غير مبني على التمييز. ربما الدوسي ميديكال يوضع في جانب شخص هذا مجموعه من الظروف، ظروف تخفيف، ربما يضع في جانبه ايضا حتى قرينه على عدم المسؤوليه. لكن ديما نقول لك رئيس السلطه التقديريه للقضيه هي اللي تنجم تحدد لنا ما اذا كان السيد هذا في حال جنون وبالتالي عديم المسؤوليه الجزائيه بكل بساطه بفعلاته وهو على درجة من التمييز وبالتالي يتحمل جزء من المسؤولية الجزائية.
1: يعني نجموش نقولوا أنه مثلا في حالات الجنون هذه فما درجات، مثلا فما أمراض معينة يتم مثلا التعامل معها ولا النظر إليها كأمراض مثلا نفسية وهي تعتبر جنون، فما حالات أخرى اللي لا.
2: لا مثلا في حالة المخدرات إنسان تحت تأثير المخدرات.
1: أي ولا مثلا ما يتسميش جنون.
2: ما هو صرف تخفيف.
1: ولا.
2: لا اللي ياخذ مخدرات ويرتكب جريمة ومش يقولوا لا راه
1: هذا مش في عقله ولا مش في
2: ولا في تأثير حالة كحولية. ونش نعطيك حاجة أخرى. بالك القيام باغتصاب فتاة تحت تأثير حالة كحولية عقوبته هو السجن بقية العمر.
1: لا.
2: السجن بقية العمر. أبيربيتويتي ما فيهاش كلام هذي. هذا يرى قانون 11/2017 فصل 227.
1: أي.
2: معناها مش على خاطر فما حال نقص من الوعي بالضرورة نخفه من المسؤولية. فجيتو في بعض الأحيان أوكي عنا جريمة السكر الواضح.
1: أي.
2: وعنا زادة كيف جريمة أخرى اللي هي أكثر خطورة اللي هي السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
1: أي.
2: ها تقول لي تحت تأثير حالة وفقد هم يزموش يسوق وهو معناه فقد للوعي، يزمو يسوق وهو يحظى بكامل ملكاته الفكرية. دونك الجنون فيه درجات وفما ساعة ساعة أمراض نفسية ينجم يكون فيها فترات متاع تمييز وينجم يكون فهمت معناه مش ديما معناه الجنون ياخذوا مجنونك ويعمل اللي يحبه ومن بعد يقيد على تالي. فما زاد
1: مثل الشهير من يعمل روح مقبولة
2: تعيش الدفاع الشرعي وقت الواحد يدفع مثلا إنسان يهبط لك في دارك في ليلا ويحاول يقوم بيرتكب جريمة سرقة جي أنت تدافع على روحك تعتدي عليه بالضربة وحتى يصل الأمر في رد الهجوم إلى حد القتل نتاع المعتدي
1: ليلا
2: هذا يسمى دفاع شرعي.
1: أي
2: تلا ديفونس ليجيتيم. وإذا كان باش ترد هجوم القصد منه والقيام وارتكاب جريمة سرقة وسلب القوة براكاش نجم توصل في الاعتداء إلى أبد الحدود زي كيف كيف
1: ليلا ولا نهارا له دفاع شرعي
2: ليلا ولا نهارا هذاك كي يبدأ براكاش نجم توصل في الدفاع إلى أقصى الحدود. زي واحد يهبط لك لدارك مش يجي كيما برشا عباد يقول لك انا نشد معناها ونكتف ونهزوا للمركز ويقولوا لي لا هكا اعتديت عليه بالعنف. سي با فري. لا هذاك نورمالمون من قبيل الدفاع الشرعي.
1: فوالا
2: راهو لا جريمه تعرفش معناها لا جريمه يعني ما تحسبش حتى جريمه
1: راهو
2: في حاله جريمه على من دفع صولة
1: على روح
2: عرف صولة صائلا هذا النص شو يقول
1: هي اسمها على جسمها استاذ معناها دفاع شرعي راهو شرعي قاعد ندافع شرعيا
2: اي
1: عباره قانونيا
2: هو معناها ولكن معناها يلزم يكون زاد الهجوم يعني معناها خطر داهم يمثل خطر داهم ويكون زاد الدفاع مقترن بشرط ضرورة الدفاع إذا كنت نجم أنت تفض مسألة بالكلام وتمشي ما غير ما تدخل لحالة رد الهجوم بدفاع وقتها ما يعتبرش دفاع شرعي
1: يعني كي يبدأ فما مثلا تفاوت في القوى صحيح هو جم عليك وكذا كنت أنت تنجم تدز وتبعد وكذا لكن أنت تماديت في العنف وكنت أقوى منه برشا مثلا
2: ضرورة الدفاع أخويا زادة سمحني إذا كان هو مثلا حتى بدني البنية جسمانية هو ضرب وأنت رديت الفعل بصفة تلقائية
1: هاي
2: مناش باش نجيو نعم وإحنا حاجة تقيس هكا يعني بمعايير علمية يلزم ما تتجاوزك الحد هذاك باش نعتبره دفاع شرعي المسألة هي سلطة تقديرية للقاضي
1: هاي.
2: لكن في النهاية زادة وقت الإنسان يحس بالخطر راهو باش يرجع الفعل كيفش يرجع آه. الفعل يزم يكون هل ترجيعة الفعل هذه ما هاش متفاوتة حدود الهجوم لكن كي يبدأ إنسان هاجم عليك بسلاح ما تعرفش أنه وين ينجم الأمور ترسل
1: أي. هذه هي أنا حبيت نوصل لأنه حتى طريقة ردة الفعل والدفاع الشرعي ما يزمهاش تفوت قوة الهجوم معناه مش أنا زادة نكون مثلا أقوى ونتمادى في العنف وكذا وقيد على دفاع شرعي عن نفس
2: لا دفاع شرعي لا دفاع شرعي إذا كانت نجم تردد معناها الهجوم بدفاع مناسب
1: انتهي
2: الأمر وقت يعتبر دفاع شرعي أما أنك باش تجاوز الدفاع مثلا هو جاي هكا دز صغيرة تجي تلقاها من بعد الآخر عملت له كسور أنت على مستوى الحوض ولا على مستوى الساق اليمنى ولا على معناها مستوى الفك أصيب بحالة إغماء ما فاق منها كان بعد 15 يوم هذا مش دفاع شرعي
1: هذا عنف شديد
2: بيان سور هذا تجاوزنا حدود الدفاع وكما زاد تنفيذ من ضمن أسباب الإباحة أيضا أمر القانون والسلطة المختصة وقت القانون يأمرك بأنك تقوم بمسألة اللي هي تقليديا تعتبر جريمة فأنه ما عاش فما جريمة مثلا أعطيك مثال بسيط الجلاد اللي تولى تعهد بعملية شنق شخص
1: أي.
2: ما هو يقتل ولا
1: أي.
2: هو لا يتعهد في الحقيقة لهم الحقيقة لا يقوم ب معناها مسألة فيها يعني جريمة هو في الحقيقة يتولى في تنفيذ حكم قضائي بالإعدام بقى فما مشاكل اطرحت فيما يخص بعض الألعاب الرياضية كما مثلا الملاكمة والألعاب اللي الإنسان هي تخضع إلى نوع من القواعد وفيها قواعد تنظم العملية لكن إذا كان حدث أنه مثلا الملاكم سدد لكم الملاكم آخر فأجهز عليه
1: هاي.
2: الأصل في الأشياء أنه ما فماش عقوبة في الحالة هذه فهمت؟
1: هاي.
2: ولو أنه البعض يرى أنه مثلا ما هاش بك السهولة هذيك وأنه نورمال ما تقعد بس لخاضعة لسلطة القاضي إذا كان فما أي حالة ما هو في الأصل في الأشياء إذا كان تبدأ ألعاب رياضية والإنسان يتولى تسديد لكمة أو القيام بحركة رياضية يترتب عليها وفاة الخصم متاعه مبدئيا هذا يدخل في الأفعال اللي ما تشكلش جريمة خاضعة إلى منظومة معينة منظومة متاع ترتيبية ومنظومة قانونية قانون الملاكمة اللي في الحقيقة الناس كل كي تبدأ طالعة في حالة براي ماهيش طالعة تسمبلمون باش بكل بساطة باش أنها تمارس الشطرنج هي تمارس في رياضة على قدر من العنف ولو أنها تتسمى الفن النبي الملاكمة
1: أبي به سؤال أخير أستاذ وباش نمشيو القانوني ولا غير قانوني حبيت نسأل فماش سن معينة إذا يتم تجاوزها من المتهم يتم مثلا إعفاؤه من العقوبة يعني.
2: لا مبدئيا لا
1: برشا يقولوا على فوق 70 سنة نجم مثلا ما يتحكمش ولا فوق 80 كما
2: قلت تراعى ظروف التخفيف وكذا فما أكثر من 80 فما شكون في 90 سنة ويتحط في الحبس وما يخرج عندك موريس بابونت 94 سنة حاكمه ودخل في الحبس ومات في الحبس
1: ولا يعني هذا في القانون التونسي ولا
2: لا في قوانين العالم الكل ما فماش هذه سنة إذا كان واحد بلغ 80 سنة حسب النصوص متاعنا حاليا فماش 80 و85 لا ما يتعقبش فماش هذه، اذا كان هو مسؤوليه جزائيه معناها ابارتير دو 18 تطبق عليه العقوبه الجزائيه كامله مع مراعاه ظروف التخفيف اذا كان النص يسمح بتطبيق ظروف التخفيف.
1: وك علاش نرجع هنا وقت اللي نقولوا احنا الحكم بقيه العمر مثلا مادام عايش معناها لطيف اكيد اللي ينجم يطبق عليه العقوبه والقانون يسري فوق الجميع هذا هو.
2: من السجن في بالك ولا؟
1: نعم.
2: فما ناس تاخذ معناها احكام بمئات السنوات من السجن.
1: كيفاش؟
2: حضرت في وقت من الاوقات في قضيه نتاع في سنوات في بدايه الالفيه شخص عاطي كرني كامل نتاع شيكات.
1: هكا هو.
2: في قاعة الجلسة تشوف يعني تقريبا عرسة كاملة متاع ملفات على ذمته هو برك، كل شيك أصدره في ملف في قضية، تشوف انت عدد القضايا متاع الشيكات هذوم اللي ما خلصهمش وقداش من سنة سجن باش يحكم عليهم من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
1: واضح. يعطيك صحة أستاذ، خليك معنا باش نمشيو للموسيقى ونرجع لكم ديما في خذ الصحيح.
0: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: رحبوا بكم مرة أخرى في خوض صحيح. مازلنا معكم حتى للتسعة وقيت مع قانوني ولا غير قانوني خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور عبد المنعم عبود. السؤال الأول يقول: باحث البداية اللي يقوم بمداهمة محل سكنة بحثا عن مسروق ويكتشف صدفة بمحل المداهمة وجود شخصين متزوجين على خلاف الصياغة القانونية، الإحالة على المجلس على أساس الجريمة المكتشفة قانوني ولا غير قانوني؟
1: لأنا يظهر لي سيغازي باش نجاوبك انطلاقا من القرار الصادر عن محكمة التعقيب.
0: هاي
1: الأصل في الأشياء بالنسبة للباحث البداية غير يعني عوامل الضبط العدلية المكلفين بمهمة معينة في نطاق مداهمة، التقايد بمنطوق المأمورية يكلف السيد وكيل الجمهورية بمأمورية معينة يتقيد به باش تبحث على مسروق تشوف المسروق. مش تدخل في خصوصية العبيد وتقول هذا ها متزوج على خلاف السياغ ولا هذا مبدئيا خارج نطاق المأمورية ونورمال مو بطلان إجراءات، وبالتالي إذا كانت تم إحالة الشخصين هذوما على أساس التزوج على خلاف السياغ القانونية والشكلية فإنه سيقضى بعدم سماع دعوة بناء على بطلان الإجراءات.
0: واضح.
1: ومع العلم أنه راه سبق لقضاء الناحية أن قضى في قضية فيها وقايع مشابهة للسؤال اللي أنت قلته، قضى على أساس معاقبة الزواج العرفي بثلاثة أشهر سجن ومحكمة التعقيب نقضت الحكم بعد ذلك.
0: نعم. وخذى بطلان الإجراءات، خذى عدم سماع الدعوة،
1: خذى وزوز عدم سماع الدعوة.
0: فوالا.
1: ربي يفرج على الجميع المؤمنين.
0: نمشي للسؤال الثاني. شخص يرتبط بامرأة ويشترط في عقد الزواج أن تكون بكر ويتبين من بعد أنها ليست عذراء، يتقدم قضية للطلاق للضرر، قانوني ولا غير قانوني؟
1: بيه شوف، اشتراط العذرية أمر جائز في نطاق عقود الزواج طبقا لما يعرف بمؤسسة خيار شرط فصل 11، يقول لك راهي الراجل ولا المراه ينجم كل واحد بالنسبه للاخر يشرط عليه شرط. هي تنجم تقول له مثلا سكنني في احد المناطق الراقيه، هو يقول لها انا حاسي ان انا اشترطت بالابرام هذا العقد انه كذا انه تكون انت عذراء. فهمتني؟
0: هاي
1: كلمه بكر، تو نحكيوا على كلمه بكر.
0: هاي
1: كلمه بكر حسب ما اولت من طرف محكمه من المحاكم مش كي اشترط بكر ومش كي ما يشترط عذراء. يقول لك راي بكر هي المرأة التي لم تتزوج من قبل، وإذا كانت المرأة هي قد تزوجت لأول مرة فإنه بالتالي هي تعتبر بكر ولو لم تكن يعني ولو لم تكن عذراء. بكر يعني كلمة بكر هي المرأة التي لم تتزوج من قبل. واضح. أما كي اشترط العذرية فله بعد ذلك لأنه فما نوع من الإخلال بواجب المصارحة يمكنه تطليق للضرر إذا اشترط ذلك في العقد. وفهم شكون يقول لك نمشيو حتى في تربط لين الزواج.
0: به السؤال الثالث. امرأة تعرضت للعنف من رجلها وغادرت محل الزوجية وتركت صغارها مع بوهم، سمعت به في الفترة الأخيرة أنه يحضر في الأوراق باش يسافر للخارج ويهز الأولاد معه، تحب تمنع مغادرة أبنائها للتراب التونسي، قانوني ولا غير قانوني؟
1: قانوني. هناك حالة تأكد وحالة استعجال وبدون الخوض في مسائل أصلية وموضوعية يمكن لها القيام بقضية استعجالية لإيقاف هذه العملية ومنع الأطفال من السفر بمعية والدهم إذا كانت عنده نية، وهناك بوادر على أنهم هوش باش يرجعوا لها مرة أخرى.
0: نعم.
1: دونك الإمكانية موجودة والقضايا جارية أمام المحاكم في عديد المحاكم يعني استعجاليا لتحجير السفر على الأطفال. مش ما نقولوش كلمة تحجير لأن تحجير السفر ربما تكون عقوبة في قضايا تحقيقية، لكن لمنع سفر الأطفال صحبة والديهم باعتبار أن ظروف الملابسات توحي بأن العملية محفوفة بسوء النية وأن الغاية منها هي تهريب الأطفال إلى الخارج ومنع الوالدة متاعهم من رؤيتهم ومن ممارسة صلاحيات الحضانة متاعها إذا كان الحضانة أصلت لها أو من ممارسة صلاحيات الأمومة باعتبارها أم في النهاية.
0: بالضبط. شخص يتولى تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة موضوع نشاطها الاجتماعي إصلاح الحواسيب والمعدات الإلكترونية، يطالبوا الملاك بالخروج لانتهاء المدة ويعطيه شهر مهلة، يتمسك المكتري بحق تجديد الكراء دعوة أنه تاجر وعنده فوند كوميرس، طلب هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: شوف لأنا رأى فما خلاف قانوني كبير. علاش فما خلاف قانوني؟ كان نرجع لظاهر النص، نرجع لفصل 7 من مجلة الشركات، يقول لك رأي النوعية هذه من الشركات هي في الحقيقة شركات ذات مسؤولية محدودة وهي شركات تجارية بالشكل يعني هي تعتبر تجارية بغض النظر عن طبيعة موضوعها، حتى ولو كان موضوعها حرفي ومدني فهي تعتبر شركة تجارية.
0: يعني خدمات النجم نقوله هنا.
1: اي خدمات، لكن كي تقول لي انت اصل تجاري نرجع زاد الحق الملكية التجارية، نرجع القانون 25/1977 اللي في الفصل الاولاني نتاعو يقول لك راهو المحلات التي يستغل فيها اصل تجاري. هل يمكن اعتبار انه اصلاح المعدات والحواسيب هذه عمل تجاري؟ مش عمل تجاري، هذا عمل يدوي، عمل حرفي، الإنسان يتحصل فيه على شهادة مهنية بالتالي يمارس في حرفة، حرفة إصلاح الحواسيب. التجارة تقوم على المضاربة، والأنشطة التجارية محددة صحيح ماهوش على سبيل الحصر ولكن على سبيل الذكر بالفصل 2 من المجلة التجارية، ولكن معظمها هي معناها أعمال متاع إنتاج أو وساطة أو مضاربة، وكلها معناها تقوم على فكرة تحقيق الربح. هذه معناها في الحقيقة فما ربح، لكن هو في الحقيقة نتيجة نشاط يدوي، وبالتالي الأمر يتعلق بأصل حرفي، وبالتالي نشاط حرفي ما يتعلقش الأمر بأصل تجاري، وما يكونش التمسك بحق تجديد الكراء لأنه فما خرق للفصل الأول، ولو أن الفصل 7 ربما لا يمكن ملائمته مع الفصل الأول من قانون 77، والفصل 7 هذا يحكي على صبغة تجارية للشركات اللي ما يمكنش اعتبارها في الحالة هذه، لأنه طبيعة النشاط هو طبيعة حرفي، والأصل هو أصل حرفي ماهوش أصل تجاري، ولا يمكن بشأنه التمسك بحق الملكية التجارية.
0: والتمسك غير قانوني. ونمشي للسؤال الخامس، الإنسان اللي يستنشق من غير ما يشعر كمية من مخدر الزطلة وهو قاعد في قهوة ويتكرر هذا برشا مرات من غير ما ينتبه أنه المادة اللي يستنشق فيها هي مادة مخدرة، تتبع من أجل جريمة استهلاك مادة مخدرة قانوني ولا غير قانوني؟
1: إذا كان فما بلاصة فيها زطلة ولا تكروري أو غير ذلك أو ربما مشبوهة، لأنه من يتردد على هذه الأماكن هو من ذوي السوابق ومن ذوي الشبهات، ماذا بيه الإنسان ما يمشيش، لأنه الاستنشاق باش يخلي التراس متاعه في الدم، والأثر اللي في الدم هذا باش يتم تحليله باش نلقاه أنه التحليل إيجابي. مع العلم راه فما برشا ناس يرفضوا التحليل.
0: فوالا، هو رفض التحليل بركة يظهر لي إدانة، يظهر لي
1: لا ماهوش أي فما شكون قال جريمة ماهوش جريمة، أنت رفض التحليل نجم أنت تمتنع.
0: هاي
1: وفي الحقيقة هذيك مساس بالحرمة الجسدية، كي واحد باش يعمل لك تحليل لأنه فما اعتداء على الحرمة الجسدية نتاع الشخص،
0: هاي
1: ينجم الشخص ما يرفض، لكن هذا سيترك أسوأ الانطباعات للجسد.
0: أي عبارة وسيلة إثبات رفض التحليل، عبارة تحليلك مش نظيف.
1: هو في الأصل لو كان طبق القانون بصفة موضوعية ما يكونش هو عمل محايد، لا يمكن أن يستنتج منه أي شيء، لكن جرى عمل القضاء، لأن وقت الإنسان يتملص ويتهرب من عملية التحليل فإنه ذلك يبعث الاعتقاد عند السيد القاضي بأنه شخص هذا وكأنه يحب يخبي حاجة اللي هي ثابتة عليه، لأنه لو كان يعرف روحه اللي هو دم نظيف يعطي تحليل وتخرج نيجاتيف وبالتالي تظهر براءته. أما هو في الأصل ما هوش واجب إخضاعه إلى ذلك التحليل، ونجم يمتنع، ونلقاه عندنا فما برشا محاضر توا ساعه طلعوا عليه يقول لك راهو امتنع عن إجراء التحليل، وحتى الاستنشاق راهو سيقوم مقام الاستهلاك
0: والتتبع يولي قانوني. معناها أعرف من تقعد
1: متنجم من اللي يكون له مستنشق وله أصل المستهلك ومع ذلك يدان من أجل مسك مادة مخدر، مسك برك راهو يلقى واحد عنده طريف هكا مثلا زطلة يودين من أجل مسك مادة مخدر، وعقوبة نفس عقوبة الاستهلاك هي
0: واضح،
1: ولكن تلقاه هو عمره مستهلك، أما هاك قالوا شد شد خليه عندك، هذه خليه عندك القهوة في مكتوب وبعض غرام ولا زوز غرامات من المادة القنب الهندي هاك يأخذ من أجل المسك حتى ولو لا يعديوه على التحليل ويتبين بأن التحليل متاعه نظيف،
0: ولا طلع معاه ورميها في كرهبته مثلا.
1: هي هذاك هو شكون مالك؟ المالك هو مالك السيارة
0: بالضبط.
1: علاش واحد اول حاجه يعملها كي يجي واحد يبدا في كرهبه يعمل هكا يبدا يدخن في سيجاره وتبدا الريحه غير عاديه، اول حاجه ما يعملها بكل لطف يطلب منه اخويا مخدره المكان بصراحه صاحب ضروره ماهوش صاحب
0: بالضبط. يعطيك الصحة، نحب نشكرك برشا، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود، نتلقى معك الأربعاء الجاي إن شاء الله كالعادة في خوذ الصحيح. تحية كبيرة ليك، ديما المعلومة اللي فيها الإفادة والإضافة المعلومة القانونية نلقاها معك دكتور. تحياتي لكم الناس الكل، غازي خليل في العداد والتقديم، بتبيع تحياتنا الأستاذ ينس حداد المعدة في مختلف الفقرات زادة معنا، منير إسماعيل في الإخراج، شكرا لك منير. دكتور عبد المنعم عبود نجددك تحية مرة أخرى، يلا نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وفي لمن باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. شهد المستشفى المحلي بالحمة اليوم انجاز اول عملية جراحية في خطوة تهدف الى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية بالجهة. وجاءت هذه العملية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بالمستشفى بمعدات وتقنيات طبية حديثة وبمساندة فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم. بلدية تونس تستعد لضبط خطة عمل استباقية مشتركة بهدف ضمان أفضل ظروف استقبال الزوار والسياح خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي، من خلال تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الأجل. والبلدية تعتزم أيضا تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والعناية بالجمالية الحضرية وصيانة واجهات المحلات التجارية والمسالك السياحية بالمدينة العتيقة المصنفة كتراث عالمي، بما يساهم في إبراز الموروث الحضري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة. نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم بمقر الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس لقاء تحسيسيا توعويا مع المترشحين المقبولين النهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي ستنتظم يوم 28 من جوان الجاري. ويندرج هذا اللقاء في إطار الأعداد لحسن سير الحملة الانتخابية الخاصة التي ستنطلق يوم 2/15 من جوان، وهو يهدف تذكير المترشحين بشروط الحملة الانتخابية ومبادئها وإطلاعهم على الوثائق والاستمارات اللازمة ومدهم بها. أيضا من هذا الشأن، تم إعلامهم بضرورة التأشير على مختلف السجلات المعتمدة في فترة الحملة الانتخابية لدى الهيئة في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، إضافة إلى ضرورة فتح الحساب البنكي والبريدية الوحيد، خاصة بعد أن قامت الهيئة بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي والبريد التونسي بخصوص فتح الحسابات البنكية أو البريدية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمترشحين. وتم إصدار مذكرة مشتركة في الغرض يوم 8/26/2000 وفق ما جاء في بلاغ لهيئة الانتخابات. دوليا، الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة قاعدة جوية بشظايا صاروخ خلال التصعيد الأخير مع إيران. مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرارا تقدمت به دول غربية يطالب إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد في بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق. درجة الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وتكون بين 27 و32 درجة ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر يكون هذه الليلة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: عالسلامة جوهرة الحبيبة من حمام سوسة، نعاني حفيدي دامر مرجان بعيد ميلاده، ونتمنى له كل عام وهو حي بخير، وإن شاء الله في صحة جيدة، وإن شاء الله في التخرج نتاعه. سلام.
3: انا مواطن من قروان بلان من مدير الاقليم باش يعمل حمله على الموتورات. خايني رانا تعبنا، راهي روسنا وجعتنا، ما ناكلوش النوم الليل، راه الموتورات نحولها كالشيطمون ولا شي يعملوا لها وتبدا تعيط. موتوراتك الكبار الفورزيات وين راهي؟ ما فهمناش شنو الحل، اش نعملوا؟ نطلعوا احنا مواطنين نشدوا العباد؟ هذه امور متكلف عليها الامن، هو اللي يشد مش نحن. ليه يا سيد مدير الاقليم تحرك شوي، يرحم والدي، تحرك شوي، يعطي اوامر، خليه يعملوا حمله. دكتور البلديه كما قبل يلمها ويهزوا يحطوا في الفريق، ما نعطيهالوش الا بعد 3-4 شهور.
4: السلام عليكم جوهرة. بالله بالنسبة لنا احنا منطقة العباب سلحمادة راهو عندنا مشكل في الكيات، ما جيش حتى 500 متر، والبلدية كل مرة توعد هاو باش تجينا هاو باش تصلح هاو باش تعمل وما تسمم الشيء حتى شيء. بلايص معناتها تردها جنة وبلايص راح تمشي في الردب. زيد هذا لوناس نتاع الشمم سايبة علينا المية قريب يروح للمعدية، تقتل لنا الزر، عملت علينا الوشواشة، ناسينا جملة، ماناش موجودين حتى في الخريطة. ويعطيكم الصحة يا جوهرة.
5: ورب لي سيد ولي سوسة على فر عملتهم شركات الإنسان والتو عاميين ما رجعتهم، ترجع الشرط وتخلي الشرط نمبر نمبر في الطرق الفرعية فيهم متكفتش بكل كورنيش ترموه طريق سياحي حر معناها غارقين. ورب لي سيد الولي عمل تدخل عاجل.
6: برشا أولياء تابا يتشكاو من مصروف دراسة أولادهم، حتى أنتم راهم يا أولياء ساعات تعملوا تشبحوايد زايدة، مثلا علموا لأولادكم قيمة الفرنك، ثانيا توا تشريوا لأولادكم ولاد برك ساعات يا ريت تشريوا له زوج ديكسيونيرات بالعربية وزوج بالفرنسية، وعندي تكتب نتاع النحو والصرف، علاش؟ ديكسيونير برك العربية واحد برك الفرنسية وكتاب برك في النحو والصرف يكفيه له لعدة سنوات، كيف يكبر يشريوه ويساعدوا، أفهموا أنتم ساعة قبل، توا يسهل كل شيء.
7: ربي كلمت عدد مرات مش مره ما شوفني يا رسول الله، راه الواحد ما جاوب واحد، هاني نبلغ في سيتو هاني نتكلم وكذا، احنا رانا ناس 19 راه الواحد مش طالب مستحيل، راه طالب الماء ما يتحش. انا مواطن افوز وليت قرونا ما تمديت البير، راه مكلفين بينا واحد مش مني سانتازا لا يخرج من عمل فيه ولو 99، راهي الجمعيه اللي توقل وتنهب وفمي والشبكه مضروبه وها مكسر وها ما نعرفش شنو، ورانا 19 رانا الناس اما الناس جاها يا ساعه ولا ساعه احنا ما جينا شيء، راه عندك تو شهرين وثلاثه ما جينا شيء. رانا تكلمنا وكلمت العملة ما فهم شيء، كلمتها رئيس جمعية ضايق بما فيها خوية عامل مطلب ومعسونات ومروالحة من جميع يومين، وهم يعملوا كونتيرت ما فهمش، هو عنده من قبل العيد وهو يستنى.

0: خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر، رحلة في عمق الفنان.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا. 10 دقائق بعد 9 تعليل اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. خاطرة جديدة من خواطر تواصلوا فيها معكم من توا حتى للعشرة متعليل، والليلة في ضيافتنا فنانة جديدة. فخامة الاسم تكفي وفخامة العناوين متاع الأغاني تكفي، لأنه وقت اللي تسمع أغانيها سواء كان منذ بدايتها حتى لهذه اللحظة رصيد. يكفي أن نقولوا المطربة والنجمة والقديرة، وبعد شوية نكتشفوها. لكن قبل خلنا نسمعكم بمناسبة عيد ميلاد صديقي الغنية هذه.

0: عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير عشيري في السال دو سبور عابد بوسنينة. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. المدرب القدير يقول يا عابد بوسنينة اهلا وسهلا. دونك كوارجي صحيح ولكن ما شاء الله عضلات. دونك سلم عليك ان شاء الله بطول العمر. ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وخاصه ربي يهنيك والى الامام. وان شاء الله اللي جاي خير من اللي تعدى. كل عام وانت حي بخير. كما قلت في ضيافتنا اليوم فنانة ترى عطيني اكستريم الغناء اللي باش نبداو بها تعرفوا شكون من غير ما نقعد نعمل مقدمات طويلة وقصيرة.
1: رجعت والمرجع كمل والمرجع كمل رجعت والمرجع كمل.
0: أنا كل ما قبلها نقولها يا نوال بربي لقطة من رجعت والمرجع كمل بحلاهم كلمات تعش معناها معناتها راني استنيت لين وفي الصبر رجعت والمرجع كمل. طب بعد شوي نبدأ بالغنية هذه. مرحبا بجميع ضيفتي كما قلت إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في خواطر في اكتشاف للإنسان قبل الفنانة نوال غشام. بعد لحظات حلقة من إخراج منير إسماعيل إعداد وتقديم زهرة الجيس. أهلا وسهلا هذه جوهرة فيم خواطر.

نرجع معكم في خواطر. اهلا وسهلا مرحبا. كما قلت اليوم ضيفتي كما قلت في التقديم ما تستحقش لا ألقاب ولا أسماء ولا تقديم ولا جمل. يكفي أنك تخو رصيدها الغنائي، يكفي أنك تقول اسمها، يكفي أنك تعرف أخلاقها وطبيعتها وتقول نوال غشام

0: enfin première partie bac bac français
1: donc
0: الحمد لله يا ربي فرحانين
1: تعمل لنا سهريه كبيره
0: ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله
1: سهريه ان شاء الله باذن الله
0: كمل الباك وقلت او ميم طون انا بدي قبل ما ندخل في مهرجانات في تعوم نسرق سرقان
1: خاطر
0: بعد نولي ما عادش عندي
1: بعد ما عادش فما نفس
0: النهار اللي نرتاح فيه ماذا بيا نبدا ترانكيل على ميزون
1: عنوان الكرسي نتاعك من هذه اللحظه ناوي الغشام يولي هكا اسمع معايا
2: في حضره الصراحه في حضره الصراحه
1: كرسيك اسمه في برنامج خواطر في حضرة الصراحة معناتها راهو تعمل هكا هكا نقعد غادي أنا نشد نكبش
0: تعرفني أنا صريحة بالعكس أنا ما هلكتني كان صراحتي خاطر ساعات الصراحة راهو
1: صراحة ما يحبوهش الناس الكل
0: هاوي سي نورمال خاطر الناس ما تحبش تشوف الحقيقة فهمت تحبش تسمع الحقيقة ما تحبش تشوف الحقيقة
1: يحبوا المجاملات يحبوا
0: الدبلوماسية
1: عينرات وعمارات
0: شوي نفاق هكا من الفوق
1: للأسف الشديد دونك صراحتك كانت
0: برشا مرات صراحتي
1: ورغم هذا ما تخليتش على الصراحة على ما يبدو
0: لا تعلمت سهير معناتها وليت بالعمر وين. بالعمر وبالخبرة وبالوقت تعلم أنك تختار شنو تقول
1: بصراحة نوال غشام حياتك الشخصية خط أحمر ولا فيها خطوط لين نوصلوا للخط الأحمر
0: حسب خط الأحمر شنو فما حاجات عادي باش نقوله فما حاجات عادي باش الجمهور اللي يحبني يعرفهم ما مش قضية ما بالعكس وفما حاجات لا فما حاجات ما أنا مثلا اللي هو خط أحمر داري ما أنت ما نحبش شكون مش اي حتى مش اي حد يدخل داري اصلا يعني نحب كيكا معناتها حياتي الخاصه او انا نوال نوال نوال الانسان الام الانسان العاديه تقوم في النوم شعرها مش مبسوط وجهها بلاش مكياج معناتها الانسان العاديه مش ديما نوريها للناس خاطر نحبها لي انا والعائلتي المقربه فهمت لكن بارفوا فما حاجات يخليو كانك ساعات تشوف معناتها ان بليزير مثلا باش تشارك الناس
1: بارتاجي شويه من حياتك دونك فما خطوط الوان اللي نوصلوا للاحمر على ما يبدو هاي نبداو بشويه بشويه وعبد الحليم يقول لك لو حكينا
0: يا حبيبي
1: نبتدي منين الحكايه يا نوال نبتدي الحكايه من نوال الصغرونه شكون نوال الصغرونه بعيده على الاضواء والكاميرا معتها كي نقول أنا زهير الجيس من جربة حومة السوق قريت تكونت ومن بعد مشيت عملت باك سيونس اكسبيرمونتال بعد عملت مع الصحافة طلعت عرست خدمت في نوال شكوني
0: أوكي نوال غشام بابا منجي غشام كان مدير مستشفى إنسان كادر في وزارة الصحة التونسية أمي كانت ممرضة
1: دونك امي قصة حب بدات في السبيطار على ما
0: يبدو قصة حب بدات في السبيطار خذوا بعضهم في السبيطار دار الحكاية باينة الحكاية غني لها الممرضة سيئة خذوا بعضهم
1: قولي لها الممرضة
0: وعاشوا من أحلى لي كوب اللي ريتهم في حياتي الحقيقة معناتها عاشوا برشا قدر برشا
1: عشرة حب
0: مع بعضها عشرة وحب
1: منين نوال؟ في بيك فما شكون يقول صفاقسية فما شكون يقول ساحلية فما شكون يقول من العاصمة
0: أنا مختلطة خليط بابا ساحلي ومعروفين من أكبر العائلات
1: دونك دار غشام نتاع الساحل
0: سوسة سوسة البلاد العربية
1: ولا خد فما شكون يقول لي ساحلية قولوا لي راهي جاية من تونس
0: لا
1: دونك أصلك أصلك بوك من الساحل
0: بابا
1: من
0: البلاد العربي سوسي من البلاد العربي لكن بابا خرج صغير في العمر وبدا سا كارييغ بروفيسيونيل دونك ما كانش كيرك هكا في سوسة كاهو ما يحبش يخرج لا خرج وتعرف باش تعمل كارير في كل ما هو حاجة دولية أو حاجة تابعة الدولة لازمك تخرج وقد ما تمشي الأبعاد وقد ما تمشي للدور معناتها
1: الجهات وكل شيء سي ديكسبيريونس
0: سيرتو بعد الاستقلال أنا أحكي لك معناتها المواضيع هذه دونك أمي من الشمال الغربي أمي من جندوبة أصلها جزائرية يعني بابا جدي قبيلي أنا مولودة في قفصة ولكني ما عشتش في قفصة يعني تولدت وخرجت عمري عام ونص تقريب ببي معناتها ما نذكرش برشا
1: صغرك
0: دونك عشت

0: برشا مدة حياتي كلها في العاصمة.
1: دكتور.
0: فهمتني؟ دونك هذاك علاش اختلاط.
1: أنت تو ترى روحك وين؟ معناتها أنا كي نقول أنا جربي.
0: الحقيقة الحقيقة. شوف سوسة بالنسبة لي أنا تقعد ديما كل لو مومون دو بليزير عرفتها؟ لو مومون البحر.
1: دمك منا عروقك منا.
0: طبعا البحر والشيخات ولي سوفونير وعماتي ولاد عماتي الله يرحمهم كلهم الكبار مشاو على رواحهم لكن تقعد لي سوفونير فهمتوا؟ أنا للأسف الصغار ما عادش نعرفهم. يعني ما عادش فما تواصل كبير ما بين
1: ولاد ولاد العم
0: فوالا كيلكو زام معناتها ابار سيد غشام هذاك ولد عمي معناتها اللي قعدنا ياسر اتاشي باغابوغ
1: تفرتت العيله كي ماتت الكبار
0: نو يموتوا الكبار ما عادش فهمت دونك بالنسبه لينا اصحابي وحياتي ودنيتي وصغرتي والمراهقه ولي كونيسونس كلهم العاصمه
1: وقرايتك في العاصمه وين في العاصمه بالضبط؟
0: في تونس تونس العاصمة قريت من الأول في سانت أنغي باردو
1: باردو
0: اي داير الدار اللي كنا نسكنوا فيها كانت دار يونس الشتالي معناتها ديما فما حاجة
1: ديما فما عندكم حكايات
0: مو بابا معناتها أصحابه هذوك ما فهم أبخي بون بعد وليت في لافايات قلب
1: العاصمة
0: قلب العاصمة
1: العاصمة العاصمة
0: المراهقة متاعي
1: جست كنتي من الإذاعة والتلفزة
0: ملي عمري 10 سنين وأنا بحضر الإذاعة والتلفزة معناتها كل يوم
1: متعدى قدامه متى اكتشفت نوال غشام إنه الغناء باش يكون قدرك ساعة قدر ولا اختيار؟
0: قدر واختيار زوز قدر لأن ربي يبعث فيك الموهبة هذيك خاطر مش أي إنسان يكون عنده موهبة ولا ربي يبعثها الموهبة إن كان تمثيل ولا
1: ولا صوت حلو
0: ولا صوت حلو ولا إنسان
1: وغرام ساعات فما ناس راهو عندهم صوت حلو وما عندهمش الغرام بالغناء يخليوا لرواحهم ولا حد العروسات
0: ما عندهمش الغرام بالنجومية
1: بالنجومية بين أنه يطلعوا باش يقابلوا جمهور
0: أنا لا أنا حياتي كاملة من عمري 4 سنين كي نقول لك 4 سنين انا 4 سنين مش نلبس نحب ديما حاجه طويله هكا
1: لي تايور واحد
0: ليه ناخذ حتى كي معناتها امي لازم تعمل لي روب سواري ديما ولازمني ميكرو في يدي فاش في ميكرو
1: بروس وميكرو
0: بروس ولي شي فهمت اي حاجه باش نغني وانا قدامي العباد ونتخيل في العباد قدامي دونك بور موا
1: دونك اختيار بخلاف انه قدر اختيار بالاساس
0: طبعا طبعا
1: وقتاش قلت لي في 4 سنين
0: عمري 4 سنين بديت نحس اللي انا قدام جمهور هذاك لعبتي معناتها
1: اول لعبة. مره وقفت فعلا قدام جمهور وباش تغني نوال غشام تتذكر هالشي اول مواجهه مع الجمهور
0: اول مواجهه كانت
1: باز بين المعاهد بين المدارس
0: اي بين المعاهد سيزيام تاعي
1: ذكرش ايش غنيت كيفاش كانت ردة الفعل نتاع الجمهور
0: غنيت ميادة الحناوي نسيت شنو غنيت شنو ذكرها وقتها ميادة كان يا مكان
1: كان يا مكان
0: كان يا مكان الحب مالي بيتنا
1: الحب مالي
0: وقتها تنبك طالعة
1: ميادة
0: سيتي لي زاني 84 85 وانا وقتها في القصرين في ولاية القصرين بابا كان وقتها مدير مستشفى في القصرين وجيت هكا حفلة متاع بين المعاهد معهد متاعنا في شو اسمه في في في القصرين أبو القاسم الشابي نذكره ومعهد منعش نسيت سيدي بوزيد ولا
1: محلاك بين المعاهد قديش خرجت نجوم وقديش خرجت
0: راني أنا اسمع نمثل ونجاوب ونغني وعملتهم الكل
1: عملتهم الكل
0: كل شيء عملت
1: اول ظهور اعلامي تتذكروش مع شكون
0: على اول ظهور اعلامي معنا نجيب الخطاب
1: انا البابارازي نتاعي قليل البابارازي نتاعي حس ما بعث لي على مسؤوليته تو بعد نسميه لك قال لي اول اباريسيون في راديو افيك فايزه غشام اختيسي
0: لا لا لا لا غلط غلط فايزة غشام
1: يا وليد بسبيه صلح مال المعلومة اللي بعثتها لي
0: هاتوا فصلوا هاتوا فصلوا هي موجودة فايزة في الموضوع لكن مش كما هو معناتها
1: كما هو خلف الذاكرة
0: بتاعه فايزة غشام أول مرة شافتني نغني في عرس واحد من أولاد عمتي
1: بي
0: طلعت نغني. قلت لهم تو باش نطلع نغني، انا عمري وقتها 12
1: 13 انت قلت لهم باش نطلع نغني ولا قالوا لك انا ويلا طلع غني؟
0: لا ما يعرفوش
1: انا باش نطلع نغني.
0: قلت لهم نحب نغني، يعرفوني نشطح حمر غريبه. قلت لهم نغني، المهم حسيت وقالوا لي صغيره طفله صغيره باش هكا بوغ لوي فيغ بليزير. طلعت نغني، نسيت وقتها غنيت حاجه هكا
1: صالحة باز
0: لا لا لا لا لا لا لا مش صالحة
1: في عرس.
0: والله نسيت، نتذكر غنيت يا الليل عيد ولا حاجة هكا أم كلثوم، حاجة ثقيلة ما تعرفش. جاتني وفايزة غشام موجودة، قالت لي خي أنت تغني؟ قلت لها إيه. وأنا أنا بالنسبة لي أنا فايزة غشام سيتي إي سي توجور بو موا أون إيدول معناتها الحقيقة. كاميرا
1: والهمة
0: والثقافة والوهرة كل شيء معناتها بالنسبة لي أنا بالحق جسكا ماتنون بو موا فايزة نحبها برشا ونحسها تمثلني بالحق، فهمت؟ دونك قالت لي، قلت لها إيه نحب نغني. أبخي ميم با 3-4 جور كلمتني قالت لي هاكا دومرو نجيب خطاب امشي له نكلمه تو باش يعديك معاه. افكتيمون وستي وقتها أول مقابلة مع نجيب خطاب، مي ما غنيتش مع الفرقة، غنيت جوست كابيلا وحدي. أي وقتها مازلت مش متدربة بالكدا، مازلت مانيش
1: دونك أول ظهور إعلامي كان مع نجيب الخطاب في التلفزة
0: اون 94 داير موجود على اليوتيوب.
1: وي
0: موجود على اليوتيوب.
1: أصعب التضحيات اللي عاشتها نوال غشام من أجل الفن، أصعب حاجة ضحيت بها؟ نتصور فما برشة تضحيات من أجل أنك تستمر ومن أجل أنك تواصل.
0: ما كملتش قراية بعد الباك، خاطر كان اختيار يا نمشي لمصر وعندي معناتها وقتها مشروع متاع أغاني مع بليغ حمدي وسيد مكاوي وحاجة من القيمة هذية والكلمات، فما كلمات مصرية وكلمات ليبية، حسيت سيتي ان بروجي وقتها يا اما باش نكمل
1: القرايه.
0: دونك وقفت كل شيء
1: وسيتي
0: اختيار بيان سور، يعني حلمي هذاك في الاول والاخير. ونعرف اللي بليغ حمدي وسيد مكاوي ماهمش مش ديما باش نعاود نلقاهم ولا نعاود معناتها سيتي بور موا سي فرصه معناتها. هذيك من اكثر بتاتر ما كملتش معناتها الجامعه وما كمل جست باك وكهو.
1: شكون اكثر شخص امن بيك دز معاك خليك واقفه؟
0: امي
1: وشدت
0: امي يرحمها. امي خاطر عائله بابا راهم الاول ما حبوش
1: باش
0: نبداو واضحين معناتها ولاد عمه ودار شنو ولا وكيفاه
1: ومش نتاعنا
0: فتره معناتها فتره فما دي مالونتوندو وبابا مغش عليهم وهما دار شنو وكيفاه وبنت الغش ما تعرف هاد العائلات وكيفاش وكيفاش وكل. دونك اي ابخي ولات نوال فخر والحمد لله للعائله وفخر الحمد لله يا ربي.
1: الغنية اللي تعتبرها نوال غشام نقطة التحول في حياتك الفنية؟
0: سادبون فما برشا
1: أول
0: فترات.
1: نقطة التحول
0: أول نقطة التحول ما في من نتذكر ما نقبلك ملاح هذيك أول أول معناتها أول درجة أعطتني اسم فهمت والعزام هذوما الألبوم الأولاني اللي ما توراني للناس سي ما تخرجت من التقليد مع اسيموا
1: مع تعاود في وردة ومكلثوم الطرب نوال غشام.
0: نوال غشام وقتها ضربت الغنية على الاخر.
1: اعطينا العزيمة نذكروا بها الناس. اعطينا العزيمة.

0: عدا مش مرتاحة ولا كيفاش؟
1: مش مرتاحة.
0: احنا رجعنا توا راهو في الديريكت.
1: اي نعم.
0: قول لي.
1: سي با غراف. لا لا حتى
0: الكرسي مش مرتاح. يا وليد شوف لنا كرسي النوال.
1: وليد يسمع راهو تنجم تقول وليد.
0: باهي دونك بديت لنا نوال غشام العزام ولا
1: ما في ما نتذكر.
0: ربي يقول لي كلماتك انت تتذكر.
1: كلام
0: ياسر كلمات جميله نذكرها.
1: ما في ما نذكر الكلام لحسن شلبي وللحان المرحوم محمد علام. تقول ما في ما نتذكر ماضي هواك جراح قلبي نساك وسكر باب الهوى وارتاح ما نقبل تساومني حب المذله نواح نرضى البحر يحكمني وما نقبلك ملاح.
0: واو. نوال فما معلومة دور في فترة معينة خاصة أول ما خرجت ووقت اللي سيبون عمل سكسي يتقال وانت اليوم تنجم تأكد تنجم تنفي انه نوال غشام جات باش عبد الكريم صحابه يضرب نجاة عطية.
1: ماهيش
0: لأنه في كومبلي مع نجاة يزي نجاة تطيح نطلع لها ما أقوى منها.
1: هو القانيانة القانيانة دونك فيها صحيح راهو معلومه مش غلطه الحقيقه. لا مش غلط انا نعطيك صحيح
0: انا نعرفك صريحه وانا والله سالت لك انت سؤال ما سالتوش النجات.
1: لا ها باش نقول لك انا بالعكس انا ما عندي مشكل مع حد حد. انا وقتها عمري بنيه عمرها 14-15 تحب تولي معروفه تحب تدخل الميدان الفني عندي
0: مغرومة شيخة
1: مغرومة ياسر نغني تونسي نغني شرقي نغني اللي تحب انت. تعرفت على عبد الكريم صحاب واللي عرفتني على عبد الكريم صحابه هي أم صاحبتي كانت تقرأ معايا السيدة البرقيوي كانت مذيعة كبيرة في الإذاعة الوطنية أكلي كانت تعمل قبل أغنية لكل مستمع هذيك كنت معناتها تتسمى أم صاحبتي نقرأهم بل نعرفها بكدي هي عرفتني مع عبد الكريم. قالت له عندي بنيه عندها صوت باهي وكذا قال جيبها لي باش نسمعها ونشوف. المهم وقتها هي في طبق العركه بين
0: نجات وعبد الكريم
1: وعبد الكريم
0: وفاحت على الاخر العركه
1: هي صارت معناتها قصه كبيره معناتها وقتها انا مش نسي غير دي تو دو سام بالنسبه لي انا
0: انت طفله صغيره 14-15 سنه ما عندكش فكره عن
1: انا يهمني وصلت لعبد الكريم صحابه ديجا عبد الكريم صحابه راك نقولوا في الفتره هذيك زهير
0: دونك لم تكوني على
1: علامه النجاح بتاع اي فنان
0: صحيح
1: كل واحد ياخذ اغنيه من عبد الكريم صحابه
0: يعني
1: سي لو سكسي
0: عبد الكريم معناتها
1: نحكي لك الثمانينات راهو سي حاجه كبيره معناتها الحقيقه وبعدها جاء معناتها محمد المجري وبعدها فتره هذيك وبعد فما سمير العقربي ومجموعه برشا اسماء لكن عبد الكريم سيتي لو سكسي معناتها اسم ضارب على الاخر. فانا بالنسبه لي انا كنت باش وصلت لعبد الكريم سمعني بالعود غنيت له تونسي غنيت له انا كي غنيت له تونسي وقتها نذكر قال يا خاطر طفله في عمري انا 15 باش تغني صليحه ولا يقول لك لا يحبوا الحاجات الشبابيه كيما توا احنا معناتها كي نسمع طفل صغير يسمع معناتها
0: يسلطن ولا يسمع
1: على ام كلثوم ولا عمره 15-16 تستغرب توا فهمت لا ميم شوز. قال لي بالحق تغني تونسي قلت له ولا غني تونسي غنيت له صليحه وحاجات راهو
0: غربه فلاني بيك عبد الكريم وقال فرصتي اني
1: وقتها قعد
0: نطلع كونكيرونت نتاع نجاح
1: هو وقتها في بتنبك المشاكل وصحافه ودنيا وكذا قال باش
0: نطلع نوال
1: نطلع نوال
0: نهبط نجاح
1: باش نعوض النقص نتاع نجاح لانه هو نجاح بالنسبه له
0: ما عادش تتعامل معاه
1: ما عادش تتعامل معاه وهو عنده حفلات وعنده مهرجانات دونك فما بلاصه كبيره لازم تتعبى.
0: حسيت وقتها بالمنافسه بينك وبين نجاة
1: برشا اصلا كانوا يشبهوني بها انت يقولوا لي انت تشبلها في وقتها معناتها
0: تكلمك نجاة والا
1: وقتها لا
0: مش اليوم
1: لا
0: وقتها
1: وقتها لا وقتها
0: وقتها خذيت موقف
1: مش خذيت ما راهيش هنا ما نتقابلوش معناتها ما نتقابلوش ما نعرفش نعرف
0: اما اليوم
1: هو الله يرحمه لكن هي ما نعرفهاش هي كفنانة معناتها
0: بيرسون عمرك ما تقابلت
1: وقتها ما تقابلنا بعد بدينا هكا بشوية نتقابلوا بدا الصحافة ساعات يجيبوني وانا وهي في حاجة هكا باش بوغ فيغ لو بوز كوا فهمت لو بوز نتاع قبل راهو محليه
0: اي مش
1: لو بوز نتاع قبل
0: نتاع تسامح
1: تلقى فيه غناء وتلقى فيه ابداع
0: يوم حبيبات والا كل حد على روحه
1: لا نحبها انا جيت لا صحاب
0: انت باركت عودتها بعد غياب طويل معناتها بالنسبه ليك عودتها
1: انا باركت عودتها لكن انا جيت مشكلتها قعدت برشا بعيده يعني العوده صعيبه ومخره والدنيا تبدلت ولازم هي تعمل ميزاجور تي انا اللي قاعده ما قصيتش وساعات جيت ديفيكولتي باش نفهم
0: تتأقلم مع هالشيء الجديد
1: يسمع وشنو يحب يفهم وشنو فهمت دونك ربي وفق بالعكس انا كل انسان مره عندها صوت تغني كل في الاخر بكل هو مكسب معناتها فهمت انا بالنسبه لي شوف فما فنانين واصوات لازمهم يكونوا موجودين لازمهم يكونوا موجودين في الساحه كل واحد يبعد راهو خساره كبيره للساحه الفنيه
0: وبرشا بعده يخساره معناتها وبرشا قعدوا زاد غادي معناتها قعدوا يعاودوا في اربع اغنيات قديمه لظهور قديم
1: والله
0: للاسف
1: يا زهير
0: انه اصوات محلاها
1: هذا راهو سي ان غران بروبليم مش نحكيوها في
0: في شويه عن الزمان والوقت قاعد يجري وانا مبكي نعس على المونغيلا باش نعطيك لعبه صغيره انا باش نعطيك كلمه وانت جاوبني بجمله او كلمه ولكن الجمله قصيره ما تطوليش نبداو بالحب نوال غشام
1: اش بيه الحب ماذا هو الحب الحب احلى حاجه في الدنيا الحب يا شيخ
0: كهو الشهره
1: الشهره هو حلم يا تحب ويا ما تحبوش
0: هدف ولا نتيجة الحقيقة؟
1: أنا يظهرني نتيجة بحسب نوعية الشهرة خاطر الشهرة كي إنسان ينجم يكون مشهور
0: نحكي على الشهرة الجميلة الشهرة
1: القيمة
0: نتاع كي نقول المطربة القديرة نوال غشام
1: هذيك
0: بالقيمة بالفالور
1: وخدمة
0: دونك نتيجة
1: نتيجة بيان سور
0: مش هدف
1: لا
0: لازمك تخدم تطوصل
1: وي وي اكزاكتومون
0: اما كي تحطوا هدف تنجم تحققه حتى كي تخرج مريول
1: تخرج من المقلوب لبس
0: مالوريزمون
1: مشهور
0: الصداقه في الوسط الفني
1: صعيبه برشا
0: موجوده
1: قليل جدا جدا جدا زاد
0: النيران الصديقه في الوسط الفني
1: هذيك اكثر حاجه موجوده نيران
0: هذيك اخت له يصبح حي
1: صحيح تعادي لكن انا بون انا ديباسي تو سا
0: انت مع ومن انصار كلمه الزمن الجميل ويا حسره على الزمن الجميل يحكيوا على الثمانينات ويحكيوا على التسعينات مقارنه باليوم
1: يقول لك حاجه نعمه وعليا الله يرحمهم وزهيره وكل
0: سوليف.
1: وقت اللي انا طلعنا الجيل نتاعنا خاطر انا اخر العنقود نتاع الجيل الثمانينات راه معناتها صوفيا قبلي أمينة قبلي نجات قبلي قبلي بسنوات عالية الكلهم قبلي
0: يعني أنا في الأخر كل قبلك
1: أنا محمد جبالي آخر
0: صحيح أنتم خلطتوا خلوط على الثمانينات
1: فوالا دونك أنا فيكو مخضرمين شوية بين هذم وهذم كنت كيف نمشيو للتلفزة الإذاعة دونك نطلعوا الفوق ساعات نتلموا الإذاعة باش نختاروا أغاني خاطر كنا ننتجوا في الإذاعة هما يبداو يتحسروا على الزمن الجميل هاك الزمن نتاع الكافي شانتا
0: وعليا
1: وقبل والستينات والسبعينات واحنا نبداو بهتيد علاش يقولوا هما الزمن الجميل دونك انا توا نقول سي فغي الزمن اللي احنا عشنا فيه احلى من توا برشا فنيا وفما برشا اكثر كيفاش نفسر لك معناتها سي بوكو بلو غافيني الناس كانت تحب الفن
0: الناس كانت تخدم على الفن كانت تجتهد
1: تكتب كتيبه مزيانه
0: كانت الكلمه بحسابها
1: بيان سور نحكي على تونس والوطن العربي بصفه عامه حتى في الوطن العربي فما بلايص طاح فيها
0: فما بلايص طاحت فما بلايص طلعت
1: فما بلايص
0: فما خدمه بلايص
1: دونك هذيك هي المشكله اللي احنا فانا ما نحبش نظلم الجيل الجديد انا الجيل الجديد نقول هو ربما مظلوم معناتها مظلوم على خاطر ما لقاش الحظ متاعي انا، ما لقاش عبد الكريم صحابه في تومبكو، ما لقاش حبيب محنوش في تومبكو، ما لقاش بني حمدي، ما لقاش حتى هاو توا اللي تسمى جديد الجزيني. مش ليه معناتها حتى في الشرق معناتها ما لقاش صلاح الشرنوبي،
0: واي صلاح الشرنوبي
1: ما لقاش، فهمتني محمد سلطان، الناس هذوما راهو مجرد انك تقف جنبهم ويقولوا فيك كلمة أو يعطيوك نصيحة يطلعوك.
0: التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك الانستغرام التيك توك ظلموا الفن وإلا عاونوه، خاطر خرجونا برشا ناس لا علاقة بالفن.
1: ظلموا وما زال بشي تظلم الفن
0: بالإي آي توا بالانتليجنس ارتيفيسيال، ولينا نسمع في غنيات الجمهور يصفق وأصوات جميلة وشكون الفنان ما فماش مكينة
1: مكينة في بالي
0: يصبوا بواب تعنوين ويخموا
1: مكينة عندنا مصيبة،
0: وهذه بالحق معتها
1: شوف عادش باش تعمل من أثار خايبة برشا على العبيد. الله أعلم الأثار الجانبية متاحة شنية، معناتها الإي آي أنا خايفة منه الحقيقة فرانشمون، قدمه نشوف في حاجة محليها قولا محليها ولا باش يعمل لي فيديو كليب يسهل لي الخدمة، لكن فما خدمة موزع زادة مش تمشي وتندثر كي مش نقعد ومشين في الإي آي، خاطر تمد الأغنية حتى بصوتك هكي يعطيك أغنية موزعة حاجة كاليتي فائقة جدا معناتها.
0: ولكن غدوة سيرسين شكون يطلع لهم كله بلاي باك،
1: ما لازمنا عازفين زادة، لازمنا
0: وموزعين وستديوات
1: وملحن. أنا نجم نعطي الإي آي أعطيه يقول له بربي أعمل أغنية على الخيانة
0: ونحبها حزينة وفيها شوية
1: وشوية هكا مزود مثلا، ولا شوية كورنموز ولا الزكرة ودرشنو وتعطيه تف تك تك تك
0: يخدمها لك
1: دقيقتين من زمان يبعثي لك
0: حاضرة
1: دوخ
0: حاضرة.
1: دونك
0: حاجة تخوف وحاجة يزمنا نحضروا لها زادة، خاطر كيما ما حضرناش للمواقع التواصل الاجتماعي
1: وي بيتيتر اوسي
0: يوغا ربي يستر ربي يستر
1: انا نكملوا نغنيوا العويمات
0: اي ما دام نحكيوا على العويمات، ماذا تعلمت من سنوات النضج والخبرة نوال الغشام كرسالة اليوم تقولها للشباب قاعد يطلع ويغني ويحب يلقى بلاصته ويعمل نجومية نوال؟
1: ما تعطيش ثقة للشهرة
0: والغروف، خلي سقيك على القاعة
1: ديما، سقيك في القاعة ديما، راهو قد تقول أنا توصلت عمرك وصلت عمرك ما توصل في الفن، عمرك ما توصل قد ما تطلع وقد ما تعلى وقد ما والعلو للرب سبحانه، قد ما توصل باقي راهو
0: حضر روحك لل
1: في أي وقت ممكن ترجع للصفر ترجع لتالي تلقى شكون فاتك، فهمتني؟ دونك هذه حاجة مهمة برشا، المستقبل لازم تكونوه، تغني أوكي وتعمل تخدم، لكن أول حاجة لازم تضمن مستقبلك. منعش بشهادة بزنس بأي حاجة، هذه يعني أنا بالنسبة لي أنا راهو يعني تخدم صغرك لكبرك، هذه بالنسبة للشباب. الحاجة الأخرى ما تعملش على غنى غيرك،
0: ما تعيشش حياتك كلها انت
1: ولا التراث ولا التراث ولا غنى غيرك. علاش؟ على خاطر غدوه راهو انت فارغ نهار اللي بعد عمر طويل ربي يهز نتاعو،
0: لا رصيد فني ولا
1: لا تاريخ لا حتى شيء، كل شيء يمشي معك.
0: كي باش يعاودوا صالحه تا يعاودوا صالحه، كي باش يعاودوا اكس باش يعاودوا هو،
1: يقولوا هذيك غنيت صالحه، هذيك غنيت على ريحي، هذه غنيت عليا،
0: البريز نتاع اكس
1: صحيح. دونك لي ريبريز هذوما راهو تو بو لي فير كانت كصوت هكا بتاع كيف نتاع باش تزين بهم.
0: وانت مازلت صغيره الحقيقه معناتها، ومازلت الدنيا قدامك، ولكن كي تتفرج في فنانات الكبار وانت صغيره كنت ترى فيهم نجوم، احكي على ميادة الحناوي، نحكي على وردة الله يرحمها، ولكن فما كعبات مازالوا وياخذوا ساعات الميكرو والصوت ما عاد ويحاولوا ويخرجوا شويه هكا، ولكن
1: خاف منه النهار هذاك. انا
0: بالك احنا في خواطر، ما الذي يخطر في بالك؟ راك ما تنجمش تتخلى على الميكرو وعلى الغناء وتشوف شكون يغني في غنيتك وما يمدلكش ميكرو، ما تلقاش
1: القنجومه
0: نتاع نوال، تخمم فيها ساعات تقول الله لا يحطني
1: في الله لا يوصلنا لذيك، خاطر انا بالنسبه لي نهار نشوف اللي الصوت ما عادش مطوعني
0: ايه
1: او ما عادش موجود وما عادش كاباسيتي موجوده، سانسحب بكل هدوء.
0: جيت فتره عشت ازمه صوت،
1: اي هذيك ستي ازمه خط معناتها
0: خفيفه،
1: اي خفيفه نتاع صوت. انا كنت وقتها تعبت برشا وكانت عندنا ظروف عائليه شوي صعيبه، كان خويا عايش لبرا ووقت نحضر في كرتاج ويقولوا لي راه خوك مريض وفي الكوما
0: في ستاد خايبه
1: ستي. الحمد لله لاباس توا، لكن وقتها صارت له جلطه هكا وانا تصورني في كرتاج وامي حيه وبابا حي وبابا وقتها مريض لا بابا متوفي، بابا متوفي امي حيه وخايفين على امي، عرفت الجو كله
0: الظروف الكلها مكهربه
1: وانا عندي كرتاج
0: وكرتاج بيدو وحده
1: هو كرتاج
0: كهرباء قال الراجل
1: يقص الساقين، ما الساقين تعمل هكا قد ما تخدم تخدم بيك تبدا خايف. دونك سيتي وقتها ما نرقدش على اعصابي برشا اي بورتون راه غنيت ساعه ونص راه صارت لي معناتها في اول حفله، ليه في اخر حفله
0: اخر الحفله
1: مازال عندي زوز غنيات وتخل وقتها نورمال ما مش يغني معايا الفرزيت ربي شاء الله يشفي
0: صالح الفرزيت
1: صالح الفرزيت ربي يشفي مش يغني معايا
0: زوز غنيات
1: زوز غنيات جنة وترافك نار وهو والمشكلة اللي لازمنا نطلعه في القامة متاع الطبقة بيان سور خاطر مش نغني غني أنا وياه دونك لازم تطلع كي طلعت أنا ديجا وقتها سي سكنتي صوت باش نجم
0: كملت كل شيء الطاقة الكل فيك مع ستريس مع الواحد
1: بالقوة وقت اللي جاء هو ريتك أكل القصة ودخل هو وصفقوا علي وغنى هو شوية وعشر وقت اللي أنا دخلت جيت نعمل ما لقيت شيء.
0: لا إله إلا الله
1: هذيك ذكرها وعوينا زيدا ما قلتش ده بابا عوينا في الموضوع نقصة
0: نقصة وقتها شوية سيدوج لحكي
1: ليه موجود أخويا ليه
0: تمن بالعيد
1: بيان سور موجود في القرآن الحسد قل أعوذ برب الفلق هبطت على الحسد.
0: المخرج تعبته وخذرنا برشا ديزكسري قال لي قديش باش نحضر اكسريات نوال راهو ما شاء الله رصيد كبير
1: عايشك
0: وتوا تلفت لي قال لي وخي معاش برشا وقت الكلام معاها خذاني خويا
1: حطي لي تحب
0: خلنا نسمعوا بيه كلكو زكسري نحاولوا نعديو خمسه سته فيسع فيسع ترى عطيني الاكسري الاولاني من القديم تراه

0: عطينا حاجه اخرى ترى
1: بالي بالي حمدي
2: يا حبيبي خطيب الله تشرفت انا بتلحين هذه الكلمات الكلمات للشاعر العظيم عبد الله منصور واخترت هذا الصوت له قدرات غنائيه عظيمه جدا وارجو ان شاء الله تعجبكم المطربه نوال غشام سيد وكام
1: هذا فخر بالنسبه لي
0: تقول
1: عليك هكا سي
0: رسالة من
1: تقعد تاريخ بالنسبة لي
0: شهادة تعتز بها وتاج واحد يهزه من
1: طبعا تاج من التيجان اللي
0: هي تعطينا حاجة أخرى

0: الأغنية المظلومة أنا نقول بعد
1: والله
0: الثورة.
1: مظلومة بالحق،
0: أغنية ثورية بامتياز ولكن نسبت لنظام سابق عليه.
1: هم حبوا كيكا ما هو العقول الغبية معناتها العقول التافهة بالنسبة لي.
0: ما دفعتش عليها؟
1: دفعت
0: غنيتها بعد الثورة؟
1: غنيتها برشا مرات. أنا عمري ما نقفل حفلة من حفلاتي بدون بكتب اسمك يا بلادي. هذيك قفلتي أنا من اللي بديت نغني فيها الغناية من التسعينات لليوم، عمري ما قفلت حفلة بدون بكتب اسمك.
0: علاش الغناية هذه دمعت شوية ولا أنا نستخايل؟
1: الغناية هذه
0: دمعت شوية، حسيت فما دمعة دور في العين.
1: خاطر أنا ساعات تصيلك حاجات متاع يظلموك لله في سبيل الله، معناتها يدخلوك في ولا وني راني مش نقول لكم حاجه. انا عمري لا تظلمت لا في النظام السابق ولا عندي مشكله مع النظام السابق ولا حتى شيء. معناتها باش الناس ما تقولش هاو نوال تبدل، لا لا لا لا باديتو، كنت ماخذه حقي محترمه، ناس تحترم فيا، نطلع لكارتاج وقت اللي نستاهل باش نطلع لكارتاج. عندي مهرجانات خدمت ما شاء الله، مثلت تونس في عديد المهرجانات الكبرى البرة خارج تونس، غنيت في مسارح ما شاء الله. بالنسبه لينا سيتي اون كارير كبيره، وما ننساوش ليبيا زاده اللي فريمون هذيك عطاتني برشا برشا برشا برشا، ما ننساش هذا. دونك انا بالنسبه لي بكتب اسمك يا بلادي هي غنيه اصلا انا غنيتها لتونس ولا لا، وهي كل بلاد نجم تغني عليها بكتب اسمك يا بلادي.
0: لان مفتوحه اليوم نسمعها في سوريا، نسمعها في لبنان، نسمعها فيها برشا بلايص.
1: والملحن والشاعر هو اللي عطاني الاغنيه، ماهيش انا غنيتها الغبخيز، لا
0: نتاع نوال الشويري.
1: إلي شويري
0: اليوم كنا نسمعوا فيها اعادات
1: اعادات كلهم.
0: اول ما تعطلوا الاغنيه
1: هي غنيتي انا،
0: غنيت نوال
1: هذا فاش ما دفعتش عليها.
0: برشا ناس ما يعرفوش ليه،
1: ما يعرفوش برشا، ما يعرفوش،
0: يعرفوا لي هي نوال عودتها.
1: لا
0: غنيتك
1: إلي شويري اعطاني فيها تنازل، وعمره قبل هي تغنيت في السبعينات، في اول السبعينات يعني تغنيت مجموعة الفرقة الوطنية العربية السورية حاجة هكا، وغنيتها غنيها فرقة زيد العربية اللبنانية. لكن أول سوليست صوت معناتها فردي
0: صبت الغنية هي نوال غشاش
1: وبتوقيع منه. راه
0: أول مرة نتمنى ما كنا توقف المونديال هيك قدامي، مش مازال ستة دقائق يجري وترى زيدني اكستريم من غنية أخرى شو محلاها.

0: ماشي دي شدد ولا عملتهم في ليبيا؟ بالحق ابداع ليبيا عندهم كلمة ولحن
1: وصلتوا توج
0: دعيور ترحوا من على ذكر الله يرحمها ذكرى روحة متبرش اغنيات في ليبيا نشحوا أكثر من الألبومات المصرية
1: المصري راهو جا في الاخر بكل الذكرى
0: معناتها
1: في الاخر ما تعدش بيه كما يلزم
0: لا
1: الاغاني اللي احنا ديجا نحبوا الاغاني الليبيه
0: معناتها وجنوبنا يقربوا برشا اي اسمع

0: سيني بيه
1: لا ما فزعين ولا جون لا
0: روحي سيني يا ولدي بتسوتي هيدي سيبسي والتراند قبل ما يبدأ التراند هذه كانت غناية الحظ
1: الفيل هذه بالضبط
0: غناية العودة
1: غناية العودة للتونسي العودة للتونسي
0: هي خطر بعد برشا سكسيات تاع ليبيا
1: ليبيا ومصر وابعد قد ما تبعدوا
0: وابعد قد ما تبعدوا
1: انا غنيت وقتها عملت عيني يا للا وستي معناتها
0: حتى حبك القمر
1: بعدها بعد
0: جنة وترافك نار
1: اي طبعا
0: قداش باش نسمي لغالب هذا برشا الاغنيات ما شاء الله سكسي كبير بي خلنا نعملوا فيسع فيسع هالوقفه اللي ديما نحب نعملها
1: فما حلوين برشا راهو زهير غنيت ولدي تو اللي ماخذ سكسي على الاخر اخر
0: هذيك
1: عملتها كادو

0: نحيي والملحن نتاعها وصاحب الكلمات قيس العمري. ان شاء الله فما عندنا حاجات اخرين الحق في دي سوكسي معناتها. وعملت اغنيه اخرى حلوه برشا, انا فخوره بها الاغنيه ذيك, لكن اعلاميا ما خذتش حظها. اغنيه انا حره نحكي على النساء التوانسه من وقت عليسه لليوم بالاسامي. حاجه من اروع ما غنيت الحقيقه, نحكي على المراه.
1: انا نتصور التوقيت نتاعها كان غلط, توقيت التنزيل
0: والله انا هبطناها قبل,
1: هبطت في معاه مع كبيره عايشه في البلاد ديكو.
0: ايش تحبين نعمل ديما ما حبتش تاك ترك البلاد
1: قولي معاش نهبطوا.
0: لكن بالحق غنيه هذيك على المراه التونسيه راهو من اجمل ما يكون معناتها. هاك عندكم لو 13 قريب
1: نوال باش نحط قدامك. انت ايش كانوا يتربجوا بيك وانت صغيرونه في الدار؟
0: نونو.
1: مش حط قدامك نونو الصغرونة بعد كل هذه المسيرة, احكي مع نونو الصغرونة وقلها هل حققت كل أحلامها, هل خذلتها في أحلام معينة, تعتذر شيء منها في حاجات. حبك تحكي مع نونو الصغرونة غشان.
0: نتصور اني حققت لها معناتها جانب كبير.
1: قلها راني حققت لك. قلها يا نونو شوفها قدامك نويل هكا صغيرونة وحكي معها.
0: حققت لك جانب كبير من الأحلام اللي كنت تحلم بها. ربما ما كانش عندك برشا حظ معايا في الحياة الخاصة والشخصية, ما كانتش كيما كيما كيما تحلم انت. خاطر نعرف اللي نونو كانت تحب الفن وتحب الحياة وتحب الحب وتحب تعيش
1: متفرهدة مرتاحة متهنية
0: متفرهدة معناتها مش كون معاها, لكن هذا يلا غالب معناتها ما كانش 100%. لكن في الفن قدمت لها أو أعطيتها 70% مش كل شيء, فما 30 ما زلت نحب نوصل لها.
1: نعطيك فرصة توا بنفس الماكينة اللي جابت نونو تعطيك إمكانية إنك تهز التليفون وتكلم شخص توفى. شكون هو الشخص وش تقول له؟
0: شخص توفى
1: نعش فرشة وقتي نوي
0: بابا
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: شو تقول له؟
0: قل له هما زوز. فما واحد اللي هو بابا, نقول له إن شاء الله تكون فخورة ببنتك, خاطر بابا فنان ويعزف يعني فنان مش دونك كان ياسر يحبني نمشي في الطريق متاع الفن والقدر والهيبة وإن شاء الله نكون وصلت أنه فخور بي ولو هو في بلاصة خير من احنا توا. وحد آخر اللي نقول له اللي هو بو كريم راجلي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: نقول له أنك إن شاء الله تكون فخور بكريم, خاطر ما شاء الله على ولدي تربية أخلاق الناس كلها تشهد بيضة, وإن شاء الله يعني قريب يفرحوا بالباك. والمسؤولية اللي أعطاها لي ربي أني ربيه وحدي, إن شاء الله أكون وصلت أنه حققت وطلعت راجل يستاهل.
1: نويل غشام وانت فنانة, كان حياتك من اللي بديت لليوم في خواطر نعملوها غنية, شو عنوانها وعلى ما مقام تتلحن؟
0: أما مقام أنا نحب الحياة والفرحة والشيخة وكل بياتي أي
1: عنوان الأغنية
0: بياتي, لكن بياتي فيه شوية معناتها فيه شوية شجن ما بين الفزاني وما بين الليبي على خاطر أكل الليبي الحلو اللي يعطي هكا بهرج, والفزاني متاعنا الإيقاعي.
1: شو عنوان الأغنية؟ شوقتني عنوان حياتنا والغشان.
0: مصعب هالطبيعة فيك.
1: مصعب
0: هالطبيعة فيك ذي غنية من أغنية اللي غنيتهم في أول بدايتي. مصعب هالطبيعة فيك.
1: تحكي على روحك ولا على الدنيا؟
0: على الدنيا مع أنت معايا, خاطر صعبة مش سهلة القصة.
1: فما برشا مهرجانات سنة.
0: أما غيتميك الريتم ديما موجود
1: خيبيا. فما مهرجانات
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: بام بيان سيرو مادي ما يخرب
0: والله ان شاء الله. طب مازال توا وين نبداو معناتها الواحد نتمنى غياب طويل على سوسه الحقيقه, وانا ديما نقول غياب طويل ياسر على سوسه على
1: وقيت تجي سوسه
0: اي وقيت خاطر توحشت بيبليك نتاع سوسه. جو بونس توحشني زاد كيف نتمنى نكون في مهرجان سوسة الدولي. زادة كيف كيف جوهرة اف ام نحب ديما نشكرها خاطر ديما سباقة من نبدأ عندي غنية جديدة لولانين اللي يكونوا معايا ويدزوا معايا الحقيقة ميرسي بوكو. وكل المهرجانات زادة ما حتى الجنوب زادة فما بعض المهرجانات بعيد عليهم برشا مانيش نحكي على كارتاج خاطر بون كارتاج نجم يجي في اي وقت
1: معناتها انت حاضرة
0: لا حاضر أنا الكارتاج لكن وحدي توا الحقيقة مخر
1: لا توا سيدخل
0: مخر معناتها بالنسبة لنا مخر
1: اللي يعطيوا كارتاج لازم يقولوا له على بكري
0: على بكري باش يحضر روحه خاطر مش سهل لكن بالنسبة مثلا مهرجانات أخرى موجود عندي البرنامج وعندي
1: إن شاء الله ربي ينجحك فماش سؤال تمنيته ما تطرحش في ساعة
0: لا لا, لا لا لا لا الحقيقة لا لا
1: فماش سؤال سألناه وتحب تسحب الإجابة نتاعو بعد ما خممت
0: با دو تو
1: نختمو الكلمة نتاع الختام ما نحبهاش كم تاع نسلم على كذا حبك تقول كلمة اللي يتذكروك بها الناس ينجموا يقصوها يخليوها تدور هكا
0: تعطيتني برشا حاجات صعب انت اللي
1: يا ريت الميسيون محلاها
0: والله محلاها بالحق والله ايش نقول
1: هكا تصور هذه باش تتقص وتقعد تدور كل وصية لطف عليك معناتها ما نحبش نقول وصية ولكن كل رسالة كل
0: شو نقول هو الختام بدون ختام خاطر مازال ديما مازال عندنا برشا مشاوير اخرى للجوهر افام وللبيبليك والنوال نوال مازال تعطي ومازال تتقدم اللي باش نقولوا انه انا بالنسبه لي انا نحب ديما نقول اللي الأمنية الوحيدة اللي عندي أني نكون في المستوى والقدر اللي وصلت له والاسم اللي بنيته نتمنى أنه دائما نحافظ عليه إلى نهاية العمر
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما بالقدر والقيمة يعيش. اللي يعيش. عرفناك بها خاصة بحسن أخلاقك نحب نسلم عليك برشا سلم عليك كريم جاي معك اليوم
0: عايش.
1: سلم على رفيق دربك أختك العزيزة الغالية اللي بتحبش تظهر في الأضواء مرة بركة ظهرت سينون سلم على منير إسماعيل في الإخراج هجر النوالي تسويت تجي تعطيكم أخبار العشرة أجمل تحية
0: جيس
1: على خير
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة فيم هاجر النوالي
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام سعد الله مساءكم أهلا بكم إلى هذا المجلس الإخباري أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس وزارة الصحة توضح في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 25 سنة لا سيما الفئة الأكثر هشاشة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني أكد وزير الصحة وفق ما جاء في بلاغ الوزارة أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس اليوم عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم الذي أو التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع سويفت الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. ويوفر المشروع للمشاركين فرصة الانخراط في إحدى المهمتين المقترحتين، إما كمنشطين شبان يتولون تسيير النقاشات وإدارة الجلسات التفاعلية مع التلاميذ، أو كمقررين شبان يتكفلون بتوثيق عمل الجلسات وعدد التقارير والتغطيات المتعلقة بها. وطنيا أيضا، أكد المعهد الوطني للرصد الجوي هذا المساء بأن أعلى كمية الأمطار المسجلة اليوم وإلى غاية الساعة 6:30 مساء بلغت 36 ملم وتم تسجيلها بمدينة تالا من ولاية القصرين. دوليا، نفذت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل في جنوب لبنان. كشف مصدر إقليمي اليوم أن قطر حاولت ترتيب اجتماع ثلاثي مع طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك. ووزير الخارجية الإماراتي يبحث مع المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة سبل تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. الموجز في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس، مع لوحة جديدة أحلى بونس. تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك. جوهر سبورت،
5: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوصل تحضيرات الأولى مقابلته في المونديال يواجه السويد الاثنين القادم ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في المكسيك. تدريبات المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين والتركيز كامل الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة تمارين المنتخب اليوم عرفت حضور حوالي 100 شخص واكبوا تمارين من الجالية العربية مواطني مدينة مونتيري المكسيكية، إلى جانب زيارة حاكم الولاية لبعثة المنتخب الوطني. تقريبا كل المنتخبات المشاركة أنهت مقابلاتها الودية استعدادا للمونديال. اليوم السعودية تعادلت مع السنغال 0-0، الأرجنتين فازت على إيسلندا 3-0، العراق خسر ضد فنزويلا 2-0، والطاقم تحكيم البرازيل يحكم مباراة الافتتاح غدوة 8 بتوقيت تونس بين المكسيك وجنوب أفريقيا، يقود الحكم ويلسون بيريرا، في غرفة الفار الحكم الكولومبي نيكولاس. نواصل مع طواقم التحكيم والحكم سلوفيني سلافكو، هو حكم مباراة البرازيل والمغرب السبت القادم 11 متاع الليل توقيت تونس. وأول حكم عربي باش يحكم مباراة في المونديال هو الجزائري مصطفى غربال اللي باش يحكم مباراة هايتي واسكتلندا، مباراة موعدها لحد ماضي ساعتين متاع الصباح توقيت تونس. النجم الرياضي الساحلي سيد فؤاد قاسم وفي تدوينه ليه قدم اعتذاره من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي، وبعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت تم النقاش فيها عن الوضعية الحالية للفريق وكيفية الخروج من الأزمة. أكد سيد فؤاد قاسم تمسكه بالانسحاب من رئاسة النجم الساحلي على أن يتسلم الدكتور العكروت مقاليد تسيير الجمعية إلى حين وجود هيئة منتخبة، وباش يتم الإعلان على هذا الاتفاق خلال خروجه الإعلامي للحديث على حملة بيع الانخراطات موسم 2026-2027. حسب مصادرنا الخاصة والمكتب الجامعي لكرة القدم مقبل السفر للمكسيك حق تحدد موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027 والجولة الأولى مقررة يوم 22 و23 أوت ونبقاو مع البطولة. لكن الموسم فارت نعرفوا أحداث مباراة الديربي شنو صار بين توغاي وشواب. قررت الرابطة حول أحداث ديربي العاصمة إيقاف 3 مقابلات الفراس شواط وإيقاف 12 شهر أي سنة كاملة لمحمد أمين توغاي لاعب الترش. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب نضال بالحاجة عمر لمدة 3 سنوات. يشغل خط الظهير أيمن من مواليد 2003 وسبق له تقم زي المنتخب الوطني في الأصناف الشابة. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أعلنت خلاص مبلغ قدره 660 مليون يتعلق بأحكام باتة وخطايا مستوجبة للدفع كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية. بلغ الإفريقي أكد أن الفريق استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح بذلك مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. خطة حكومة المكسيك لتسهيل حركة المرور غدوة الخميس قبل افتتاح مونديال 2026 تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية في المكسيك غدوة الخميس 11 جوان ونظام عمل عن بعد للموظفين في العاصمة مكسيكو. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: C'était Jean Respond avec l'équipe

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. بلو نوي
1: العشرة واربعتاش دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلو نوي، سهرية جديدة، سهرية 14 جوان 2026. رافقكم حتى النص الليل، عنا الموسيقى، أخبارها جديدة، التسلطين والطرب إن شاء الله في ساعتنا الثانية مع بنة الموسيقى. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا متفرهدين، طقس مروح شوي باهي، ما يبقى طقس صيفي بطبيعة الحال. لا المستعان للجميع، طريق السلام الكل اللي تابعوا فينا في كرابهم لقاية ذين استخدم زادة إن شاء الله ربعين للجميع. من إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الانطلاقة تكون بالموزيكا، عنا عمرو دياب، عنا منتيسة زادة، مايكل جاكسون في دانجرس. سمعتوا تسويت الانطلاقة مع حكيم.

عمرو دياب. نوصلوا معنا للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا جديد في بلونوين. وصلوا معكم بالموسيقى اللي تكون بعد شوية مع دواليبا تامر حسني. يا راغب علامة زاد حذر ذكروا راغب علامة اللي كان أطلق عمل جديد اسمه أنت الدنيا, أغنية رومانسية بامتياز في لحنة في إحساسها في طريقة أدائها بتبيع كما عودنا راغب علامة. زعما تكون أغنية الصيفية وإلا لا, هذا نكتشفه إن شاء الله مع بعضنا ما الليلة إن شاء الله باش نسمعه في اللي يرديك يرديني. هذه الموزيكا اللي ما زلت متواصلة معكم حتى للنص الليل كالعادة في بلونوي.

البلاك ايد بيس في دوبنس على جوهر اف ام 11 درجين. مرحبا من جديد في بلو نوي، مواصل معكم بالاخبار بعد شويه. هجر نوالي في موجز ال11 وحنا نواصلوا في ساعتنا الثانيه مع الموسيقى الترابيه. ان شاء الله تنال اعجابكم بنت الموسيقى اقتراحاتنا، اما في الساعه الجايه تسويت نواصلوا مع اكرم حسني لو كنت.

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عايبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جم مستحيل كنت أبقى ميكس وحط إكس عن ولاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس ما يكشر في جروب أمهات.

0: كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف، لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف، لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف، لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمسوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته،
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: شوهره تنقل عندك
1: ميكرو شوهره
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي، وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه، خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. توجت أشغال اللقاءات التشاورية الإقليمية حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لفائدة الشباب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم. وأكد المشاركون خلال اختتام اشغال اللقاء، اكدوا ان الورقة الارشادية التي تم اعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات تمثل مرجعا عمليا لدعم جهود مؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي، بما يضمن استدامته وفعاليته ويعزز الثقة في العمليات الانتخابية. وطنيا أيضا، تقرر خلال جلسة عمل قطاعية التؤمت عشية هذا اليوم بمقر ولاية بنزرت تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تنفيذ زيارة عمل ميدانية إلى كافة المسالخ البلدية بالجهة للوقوف على مدى توفر الشروط الصحية بها، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وأوضح ولي بنزرت سالم بن يعقوب لدى إشرافه على أشغال الجلسة، أوضح أن فريق العمل سيضم ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والبلدية المعنية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية، وسيتولى اتخاذ التدابير العملية والعاجلة لمعالجة الإخلالات المرصودة من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للمسالخ وتعزيز السلامة الغذائية والصحية العامة بها. دوليا، سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن اليوم أنه لا يمكن التوصل لاتفاق مستدام لإنهاء الحرب من خلال التهديدات والترهيب واستخدام القوة، ويحث الولايات المتحدة على الامتناع عن التهديدات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا اليوم. والرئيس اللبناني يؤكد أهمية استعادة الدولة لدورها وتعزيز مؤسساتها كافة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز الاقتصاد والقضاء، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية الكفيلة بمواجهة كل الصعوبات وأطماع الكيان. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

موسيقى. بنت الموسيقى الموعد معها لقيت هذا 21 دقيقة. اقتراحاتنا الموسيقية ليلة باش تكون مع صوت تونسي وأغنية تونسية علي قرا عليا بعد شوية مع العندليب توت سويت في كامل الأوصاف.

مع صوت عليا نوصل معكم لآخر موعدنا في سهرية الليلة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع اقتراحاتنا مع صوت عليا مع العندليب ومع كامل الاقتراحات الموسيقية. شكرا منير إسماعيل في الإخراج، الجرنوالي ترجع بعدين إن شاء الله بعد شوية في نشرة نص الليل. تحياتي لكم، أمين الميلادي من قدام الميكرو. موعدنا يجدد غدوة كالعادة بارتير من 10. ليتكم زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يشرف على اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000، وأمريكا توسع ضرباتها في إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى أمس وزير التربية نور الدين النوري زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 26 و2000، حيث جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير اللياقة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد الوزير أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل الدعم والتقدير وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وقد مثلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية، إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار، سواء على صعيد التوسعة وإحداث فضاءات رياضية تليق بالتلميذ والمربي على حد السواء وتعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكل فيها. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يوم أمس بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي، وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه، خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغات العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية 26 و2000، وفق ما أعلن أمس الديوان في بلاغ له. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة للقيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية، ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة ومن وثيقة التسجيل الأولي ومن جواز السفر التونسي وصورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة للطلب الراغبين في الإقامة الجامعية. وأشار البلاغ إلى أن الديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومات الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب 30%. وطنيا أيضا، أطلقت وزارة الصحة يوم أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عامة جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني أيضا. ووفق بلاغ وزارة الصحة، أكد الوزير أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا الآن، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه صمع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية هناك. وذكرت التلفزيون الإيراني أن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرعان بمدينة ميناب جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول من جهتها في بيان على منصة إكس، تقول أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، مضيفة أن هذه الغارات هي رد على العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر. وزير الحرب الأمريكي يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net تسمعوا الجمعة من مصر للمساعدين ديبرانتين مع أحمد الحداثي جمعة
2: FTV.
0: شوف اسمع
2: واتمتع. أهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهرة جديدة من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM في موعد الليلة، وكل اللي نترافق مع الموسيقى ومع إهداءاتكم وأيضا مع فقراتنا القارة. تحياتنا في البداية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي مهندسينهم ومرافقينهم هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. البداية تكون كالعادة بالموسيقى وراجعين.

0: RTL.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، مازلنا معاكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كل اللي نتعرفوا على حكاية غناية من الغنايات المعروفة، وليلة باش نعرفوا قصة غناية إشارات للفنان المصري عمرو ذياب، الغناية اللي خرجت في جويليا 2025 من ألبوم ابتدينا، وهي من كلمات أيمن بهجة أمر وألحان محمد يحيى. محمد يحيى يتحدث على قصة الغناية وعلى الزمن القياسي لتحضيرها.
2: أكتر أغنية غريبة بالنسبة لي في كل حاجة عملتها هي أغنية إشارات. ليه غريبة؟ لأن اللحن غريب والمزيكا غريبة كل حاجة. الأغنية دي حكايتها بسرعة إن أنا وأيمن ما كناش اشتغلنا في ألبوم عمرو دياب، أو تحديدا كنا عملنا أغنية واحدة بس. فقلت له أيمن معقول إحنا يعني مش عاملين غير أغنية، عايزين نعمل حاجة؟ بعت لي كلام إشارات لحنته وخلصته بالظبط في 5 دقايق بالإحساس، ما فكرتش، غنيت على طول. كلمت أيمن وقلت له أيمن اسمع، قال لي جامدة جدا. بعتها لعمرو دياب قال لي أنا خلصت بس سبعة. بعت له لقيت عمرو بيكلمني بيقول لي على فكرة جامدة جدا ومعانا وخلصت وتغنت. بصراحة أنا بحب الأغنية دي. إشارات وصلت لي وحاجات حصلت لي، علامات قدامي وعيون
1: طبعا. خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نوصل معكم سهريتنا في ليبرونتي.

0: رونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر اونتين، سهريتنا متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. سلموا برشا لكل مستمعينا ومستمعاتنا، ونسلموا على معتز ونبيل وفريد اللي يسمعوا فينا في زغوان. تحيه لشيراز اللي تسلم علينا وتسلم على محمد وتقولوا ربي يخليك ليا. خوله تسلم برشا على العائله في مساكن، ونور استهدي غنيات الليله الغاليه سعاد، وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رساله للغالي عليكم مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85 900 و900.